0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة، على اسمكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.

احنا الحكايه الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكايه اللي

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية الليلة الماضية عن مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار خلال شجار عنيف اندلع في بلدة حورة بمنطقة النقب. وأفادت الطواقم الطبية بأنها أقرت وفاة الشاب متأثرا بإصابته الحرجة فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي عرعر المثلث أصيب شاب في 38 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال المشتبه به الرئيسي في حادثة إطلاق النار في شفا عمر عقب عمليات ملاحقة استمرت لساعات وبناء على معلومات استخباراتية، كما أوقفت القوات مشتبها بهما آخرين وأحيل الثلاثة إلى تحقيق مشترك بين الشباك وشرطة لواء الشمال. وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرا بحظر نشر تفاصيل التحقيق حتى إشعار آخر. وعلى ضوء التطورات في ملف الجريمة والعنف، أدلى المفتش العام للشرطة داني ليفي بتصريحات أثارت جدلا خلال جلسة طارئة مع قادة الألوية، قال فيها إن مصادرة الأسلحة لا تؤدي بالضرورة إلى خفض جرائم القتل وإطلاق النار، مؤكدا أن الشرطة حققت أفضل نتائجها في مكافحة الجريمة خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتبر أن جرائم القتل في المجتمع العربي لم تكن تحظى سابقا باهتمام إعلامي، بينما أصبحت اليوم تتصدر النشرات الإخبارية، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بأجندات معينة. إلى ذلك دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة احتجاجا على استمرار جرائم العنف ومطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لوقفها. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة حققت حسما عسكريا كاملا ضد إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي، وأضاف أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق أكد استمرار المفاوضات مع طهران وأنها وافقت على معظم المطالب الأمريكية، كما أعلن أن القوات الأمريكية أمنت عبور 22 ناقلة نفط في مضيق هرمز. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج شامل وجامع ومن دون أي تدخل خارجي. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الوزير عرقجي بحث باتصال مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان. إلى ملف لبنان، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار التي أقرت في مفاوضات واشنطن، وأكد خلال لقائه المبعوث الأممي أن لبنان اختار التفاوض المباشر برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ميدانيا، في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس خلال اشتباكات في جنوب لبنان. في المقابل أفادت مصادر لبنانية فجر اليوم بإصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صديقين، كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة بيت يحون جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط، الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي.

0: يمكن تربح
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.

0: حكي. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغ ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شكل و90. ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17 شكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال. أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
7: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: الشمس دائما.
11: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 150 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار خلال شجار عنيف اندلع في بلدة حورة بمنطقة النقب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي عرعر المثلث أصيب شاب في 38 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح نافذة. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال المشتبه به الرئيسي في حادثة إطلاق النار في شفا عمر عقب عمليات ملاحقة استمرت لساعات، وبناء على معلومات استخباراتية. كما أوقفت القوات مشتبها بهما آخرين وأحيلا الثلاثة إلى تحقيق مشترك بين الشباك وشرطة لواء الشمال، وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرا بحظر نشر تفاصيل التحقيق حتى إشعار آخر. وعلى ضوء التطورات في ملف الجريمة والعنف، أدلى المفتش العام للشرطة داني ليفي تصريحات أثارت جدلا خلال جلسة طارئة مع قادة الألوية، قال فيها إن مصادرة الأسلحة لا تؤدي بالضرورة إلى خفض جرائم القتل وإطلاق النار، مؤكدا أن الشرطة حققت أفضل نتائجها في مكافحة الجريمة خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتبر أن جرائم القتل في المجتمع العربي لم تكن تحظى سابقا باهتمام إعلامي، بينما أصبحت اليوم تتصدر النشرات الإخبارية مرجعا عن ذلك إلى ما وصفه بأجندات معينة. إلى ذلك دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة اليوم، احتجاجا على استمرار الجرائم العنف ومطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لوقفها. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة حققت حسما عسكريا كاملا ضد إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي، وأن إيران باتت دون أي شبكة رادار على حد قوله. وأضاف أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وفي السياق أكد ترامب على استمرار المفاوضات مع طهران وأنها وافقت على معظم المطالب الأمريكية، وأعلن أن القوات الأمريكية أمنت عبور 22 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، معتبرا أن ذلك منع ارتفاع أسعار النفط. إلى ملف لبنان، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار التي أقرت في مفاوضات واشنطن، وأكد خلال لقائه المبعوث الأممي أن لبنان اختار التفاوض المباشر برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ميدانيا في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس خلال اشتباكات في جنوب لبنان. في المقابل أفادت مصادر لبنانية فجر اليوم بإصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صديقين، كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة بيت يحون جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في مثل هذه الأيام أعزائي المستمعين والمستمعات، ومع نهاية شهر حزيران، تعود بي الذاكرة إلى مقاعد المدرسة الابتدائية. كان 30 من حزيران موعدا ننتظره جميعا، ليس لأنه بداية العطلة الصيفية فقط، بل لأنه يوم استلام الشهادة المدرسية، تلك الورقة التي كانت تختصر عاما كاملا من الاجتهاد والقلق والانتظار. في تلك السنوات لم تكن العلامات دائما أرقاما جامدة من 100 وما دون، كانت هناك لغة أخرى للتقييم: ممتاز، جيد جدا، جيد، كاف وغير كاف. وكنا نجلس إلى طاولاتنا نتأمل كل كلمة فيها ونفكر كيف سنعرض الشهادة على أهلنا، وهل ستكون مدعاة للفخر أم سببا لشيء من العتاب. لم تكن هناك صور تنشر على شبكات التواصل ولا منشورات تهنئة، بل كانت العلاقة بين الطالب وشهادته علاقة شخصية جدا. لكن أكثر توصيف حيرني آنذاك كان مصطلح يكاد يكفي، عبارة لم أفهمها طفلا: هل أنا ناجح أم لا؟ هل أستحق التهنئة أم المراجعة؟ هي منطقة رمادية: لست فاشلا تماما ولست متفوقا أيضا، تقف على الحافة بين الكافي وغير الكافي، بين الرضا وخيبة الأمل. واليوم وبعد سنوات أعتقد أن من ابتكر هذا التوصيف كان يرى ما هو أبعد من المدرسة، لأن عبارة يكاد يكفي تبدو وكأنها تصف واقعا أكثر مما تصفه علامة طالب أو طالبة في المدرسة. ها نحن في موسم التخرج، سنرى الآلاف آلاف الصور والتهاني والورود وعباءات التخرج، وسنفرح بكل خريج وخريجة، فهذا إنجاز يستحق الاحتفاء. لكن في المقابل سنواصل عد الضحايا، مقابل كل شهادة تخرج هناك عائلة تحمل شهادة وفاة، ومقابل كل صورة فرح هنالك خبر عن جريمة إطلاق نار وعن قتيل جديد وعن مجتمع يودع أبنائه أكثر مما يحتفل بنجاحهم. ننجح في تخريج الأطباء والمهندسين والمعلمين والمحامين، لكننا ما زلنا نعجز عن حماية حياتهم وحياة أهلنا في كل مكان. نحقق إنجازات فردية بينما يتراجع الإنجاز الجماعي. ربما لهذا السبب لو أردنا أن نمنح المجتمع في هذه الأيام بالنسبة لمجتمعنا العربي فلن تكون ممتاز ولا جيد جدا، وربما حتى ليست كاف.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات انفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من

0: 499 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيك إلكتريك.
1: الشمس دائما.
2: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاة تشعيم.
3: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاة تشعيم هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. وأعتقد لا نستطيع أن نتجاهل ما يعيش مجتمعنا، وتحديدا في الأسبوع الأخير ننتقل من بلد إلى بلد، من منطقة إلى منطقة، وبشكل يعني لا إرادي. وأنا أعترف أنه اليوم صباحا عندما دخلت الإذاعة ونتابع نشرات الإخبار كان السؤال من قتل اليوم، يعني وكأنه هذا أصبح مشهد عادي أن لا تشمل نشرة الأخبار الصباحية خبر عن جريمة قتل. الجريمة موجودة، السؤال في أي موقع وما هي التفاصيل، وهل نتحدث عن جريمة واحدة أو أكثر، لأنه أصبحنا في هكذا عالم وفي هكذا واقع للأسف الشديد. وأكثر من مرة كررنا هذا الموضوع، نتمنى أن نفتح البرنامج مثلا في قضايا أخرى مختلفة، ولكن هذا ما سمعناه حتى هذا الصباح في نشرة الأخبار. وهذه المرة في النقب في حورة سجلت جريمة أخرى ليرتفع عدد الضحايا إلى 150 ضحية منذ مطلع هذا العام، وكان هذا في الحادث الأخير في بلدة حورة في النقب، إطلاق نار أدى إلى مقتل شاب وإصابة 2 آخرين. وكنا قد تابعنا يوم أمس وقبل ذلك في حيفا، في الريني، في قلنسوة، في بلدات عديدة سجلت جرائم، ولا أريد أن أنسى أحد، بالإضافة إلى سلسلة حوادث تتضمن حتى انفجار سيارات مفخخة. هذا حصل في شمال حيفا، في كريات حييم، حصل في يافا، حصل في حلون، والجريمة تصل أيضا إلى تجمعات السكانية اليهودية. ويعني بدأنا نشعر أنه هذا قد يغير شيء في توجه الشرطة وفي تعاملها، لأن الجريمة وصلت أيضا إليهم. وكانت لقاءات مع المفتش العام ومع مسؤولين آخرين، ولكن كما نعلم حتى الآن لا تغيير في الموقف ولا في السياسات. نبدأ ببعض الأصوات. رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم تحدث لإذاعة الشمس.
1: في أي دولة بتحترم حالة، في أي حكومة بتحترم حالة، في أي شرطة بتحترم حالة، من المفروض توفر الأمن والأمان لمواطنينا، بس الظاهر كتب علينا انه احنا ندفع الثمن.
2: السؤال، ماذا العمل للحد من ما العمل للحد من الارقام القياسيه؟ يعني يبدو وكان الامور تخرج عن السيطره، تراجع حتى في مستوى الحراك الشعبي. الم يحن الوقت لوضع خطوات فعليه اخرى عمليه، ام بدنا نتعايش مع هذا الموضوع؟
1: لا طبيعي، صعب جدا نقبل ونتعايش معاه. يعني انا قلت السلاح الاخير اللي بايدنا، لا بقول أنا إنه ظل في بإيدنا اليوم، يعني طبيعي الالتفاف الجماهيري مهم، الوقفات الاحتجاجية مهم، الـ يعني يمكن الأخير بإيدنا هو العصيان المدني، بس إحنا علشان ننجح فيه المفروض نفكر صح ونختار الوقت والزمان اللي بيقدر من خلاله ننجح ونبعث برسالة واضحة وبصرخة واضحة لهاي المؤسسة، لهاي الدولة، لهاي الشرطة. فيسؤالك كثير هوين، ولكن اللي الجواب عليه بالوقت الحالي واللي بنمر فيه هالقد صعب، يعني ولا واحد مننا معاه سلاح يعني سحري اللي ممكن خلال فترة أو خلال أيام يحل هالمشكلة. بس
0: إذن رئيس اللجنة القطرية، رئيس بلدية سخنين، متحدثا للزميل أدهم حبيب الله، وهذا في إطار استفسارنا. ونسأل المسؤولين في مجتمعنا العربي، وإن كانت الأدوات أيضا محدودة جدا ونعترف بذلك، ولكن هنالك من يسأل أيضا ماذا عن الحراك المجتمعي، ماذا يمكن أن نفعل في ظل هكذا واقع أليم؟ هل هي القضية مرتبطة

0: باللجنة القطرية ولجنة المتابعة على سبيل المثال والأحزاب والحركات السياسية التي من المفروض أن يكون لها دور، أم أيضا هنالك محدودية كبيرة لهذه المؤسسات؟ رئيس اللجنة لجنة المتابعة تحدث أيضا لإذاعة الشمس، رئيس البلدية في قلنسوة تحدث أيضا، وكنا كذلك في حيفا وفي شفا عمر مع تكرار حوادث القتل والجرائم نستمع تباعا إلى هذه الأصوات.
1: يعني يتفاقم أسوأ فأسوأ يوما بعد يوم، ومن يستطيع أن يفعل شيء لا يريد، ومن يريد أن يفعل ليس لديه القدرة على إحداث تغيير دراماتيكي، لأنه ببساطة نحن ليس لدينا لا شرطة ولا محاكم ولا سجون، ومن الصعب علينا مواجهة منظمات الإجرام كمجتمع أعزل لا يملك السلاح وليس منظما، يعني تنظيما لنقل عسكري أو شبه عسكري. هذا جنبنا من جميع المشاكل اللي احنا بنواجهها كل يوم. الأمر كما ذكرت، كمان اليوم قمنا في الصباح بفاجعة جديدة شبيهة للفاجعة اللي كانت قبل أسبوعين مش أكثر، وأنا تكلمت معكم قتل شاب وزوجته، واليوم كمان قمنا على جريمة جديدة قتل شباب اثنين في الخمسينات من أعمارهم، شباب معروفين لأهل كلانسوية وللجميع.
2: يعني المرحوم علي سواعد، يعني أنا بعرفه شخصيا من خيرة شباب، يعني عرفته عن قريب وهيك شاب حبوب يعني الله يرحمه، يعني خسارة للبلد وللمجتمع وللعيلة. يعني قال العيلة إنه راح يعني حضر زواجته وراح على محل الموقف البلاط عشان يأخذ الباص يطلع الشغل. فحتى أبوه بيشتغل غاد وتلاقه أبوه قال له صباح الخير يابا، وراح تأخذ الحافلة وتوصدوا له. الله أعلم، إحنا لا نتهم أحد لحد الآن، ما في أي تهمة لأي إنسان أو أي جهة، في شرطة تحقق بالموضوع إن شاء الله، إنه آخر مصيبة وآخر ضحية في المجتمع إن شاء الله.
3: صحيح، خبر مؤلم مؤسف. فين على الصبح جوناثان كان طالب مجتهد خلوق، أنا دائما بتواصل معه، يعني هو التصحيح عمره طالب مع بيروت شلام، تواصلت معه نهاية الجمعة مع أبوه، كان لسه يتعلم برا وكان بده تحضير الامتحان الإنجليزي، طلب مني مساعدة إنه عندنا المدرسة المعلمة تحضروا الامتحان الإنجليزي ليتعلم بخارج البلاد، كان مخطط يتعلم برومانيا.
4: شو كان ناوي يتعلم؟
3: كيف بعرف إن أبوه بيروح على مواضيع الطب.
0: هذه عينة من الأصوات، استمعنا إلى أستاذ جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة، استمعنا إلى علي قشوش رئيس البلدية في قلنسوة، كنا مع محمود سواعد عضو مجلس بلدي في شفا عمر، وهناك أيضا كانت جريمة، وأيضا الأستاذ نشأت أبو دهش مدير مدرسة في حيفا، وبعد مقتل الشاب جوناثان الخوري، كل هذه الحوادث كانت هذا الأسبوع. طبعا الحوادث انتقلت من بلد إلى بلد ولا نستطيع للأسف أن نصل إلى الجميع، ولكن سألنا أيضا مسؤولين في شرطة إسرائيل ماذا تفعلون، ووصلنا إلى اللواء دافيد بيلو وهو قائد شعبة العمليات في شرطة إسرائيل، وهل لديهم أي إمكانية للتغيير؟ هل هي القضية قضية موارد وإمكانيات، أم الحديث فقط عن سياسات عليا ويؤتمرون بأن يلتفتوا إلى قضايا ولكن يتجاهلوا قضايا أخرى؟ دافيد بيلو يرفض هذا الأمر، نستمع إلى ما قاله أيضا في هذا السياق. في المقابل رئيس الدولة يطالب بدخول جهاز الأمن العام بشكل مباشر إلى المجتمع العربي لمكافحة العنف والجريمة. طبعا هم لا يسألون المجتمع العربي، ولكن هذه يعني هذا نداء صدر يوم أمس من قبل رئيس الدولة.

0: בסכסוכים של 10, 12, שגובות עשרות גופות, כולל ילדים.
1: כן.
0: אז מה? איפה?
2: מכובדיי, המציאות ביישובים הערביים הפכה לבלתי נסבלת. ירי, רציחות, איומים, פרוטקשן, פחד מתמשך. 140 קורבנות מתחילת שנת 2026. כל פינה. יש להיאבק בנחישות בפרוטקשן המתואב. יש לטפל בכוח בתופעת הנשק הבלתי חוקי. יש להחזיר שקט לרחובות ולמנוע נקמות דם. יש להבטיח נוכחות משטרתית אפקטיבית ומתמשכת. ורבותיי, אני אומר, יש להכניס את השבק למערכה הזאת בלי שום הסתייגות, ולקדם חקיקה מהר כמו חוק הרוגלות שתקוע סתם בגלל פוליטיקה.
1: إذن دافيد بيلو قائد شعبة العمليات في شرطة إسرائيل يقول هنالك فشل ولكن هنالك أيضا هو الجواب المعروف أن هنالك مسؤولية مجتمعية ومسؤولية على المجتمع العربي. في المقابل رئيس الدولة هيرتسوغ يقول لابد من تدخل جهاز الأمن العام لمواجهة أيضا العنف والجريمة في المجتمع العربي وتحديدا ما يرتبط بالجريمة المنظمة. وإذا كانت هذه الملفات حاضرة فهنالك أيضا قضايا أخرى ما زالت تقد مضاجع المجتمع العربي وبشكل كبير، خاصة في ملفات الأرض والمسكن والتصعيد الحاصل كما نعلم جميعا في مجتمعنا في إطار القرارات التي تتخذ وتنفيذ عمليات هدم بالجملة، إذا كان هذا في الشمال في المثلث كما تابعنا في الأسبوع الماضي وكذلك في النقب، والضغط الذي يمارس الآن على الأهالي في النقب وفي كل مكان، بمعنى أنه بن غفير يستخدم هذا كوسيلة وبشكل كبير للضغط على المواطنين العرب. هل هي محاولة أيضا لإشعال، وأقولها بشكل واضح، يعني المشهد كما حصل في أيار 21، وفي حين نعلم جميعا أنه استخدموا هذا الأمر لكسب الأصوات خاصة في اليمين واليمين المتطرف، في المقابل بعض المحاولات لتهدئة الأمور واللقاءات التي تتم أيضا على مستوى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وهذا ما قاله أيضا سليمان الهواش لمدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لقاءات مع مسؤولين ومن يطرحون أنفسهم كبديل في الانتخابات القادمة بما في ذلك يائير جولان، ولقاءات حول جهود تبذل من أجل منع الهدم واستمرار هذه السياسات. سليمان الهواش للمدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
3: لقاء جيد. من ضمن هذا اللقاء عرضنا على يائير جولان من حزب الديمقراطيين خطة عمل المجلس للقرى الغير معترف فيها، وعملين هي خطة شاملة للاعتراف بكل القرى الغير معترف فيهم طبعا على أراضيهم. هذا البند الأول. البند الثاني كان في الحديث، في سياق الحديث، هو هدم البيوت. شرحنا له بشكل مفصل على كم هذه الكارثة تؤذي بحياة الأطفال، وأيضا الناس يتركون بدون مأوى في العراء، ويجب وقف هذا الشيء بشكل فوري. والهدف الثالث كان هو عملية تحييد أو ملف ما تسمى سلطة توطين البدو. هذا الملف هو مهم جدا بالنسبة لنا في القرى الغير معترف فيها وبالنسبة لكل سكان القرى في
1: نعم. السؤال يعني أنت تدرك موضوع هذا، يعني هذا اللقاء والتوقيت ونحن يعني في خضم حملات انتخابية، هل يمكن أن يندرج هذا في إطار يعني موقف يسجل عليكم، أم هذا تواصل مع مختلف الأحزاب أستاذ سليمان؟
3: نحن نتواصل مع جميع الأحزاب، طبعا كان لنا جلسات مع جميع الأحزاب العربية، ثلاثة الأحزاب العربية، وهي ونحن نحاول نعلم أنه الفترة حساسة ونستطيع طبعا اغتنام هذه الفرص أن نأتي بمطلبنا ونضع مطلبنا هو حق أساسي على الطاولة. ويائير جولان والديمقراطيين حزب نتوقع أن يكون في الائتلاف القادم، وهي من جهتنا فرصة حقيقية.
1: إذن موضوع القرى غير المعترف بها كنموذج لقضية صارخة في ملفات الأرض والمسكن ومحاولة التأثير، وإن كانت هنالك محدودية كبيرة كما تابعنا في الأسابيع الأخيرة كانت مظاهرات ووقفات احتجاجية.

0: بما في ذلك في منطقة بئر السبع أمام مكاتب سلطة التطوير، ما يسمى بسلطة التطوير، ولكن لا نتيجة، بل بالعكس هنالك زيادة في وتيرة عمليات الهدم وبشكل ممنهج في مختلف المناطق، والجرافات والأليات تنتقل من منطقة إلى منطقة وتحت حراسة الشرطة. أمام هذا المشهد، ماذا عن الحراك الحزبي؟ هل هو يكفي ولا يكاد يكفي ولا غير كافي؟ وهذا الأسبوع كانت جلسة أيضا لبحث تشكيل قائمة ثلاثية بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، ولكن سرعان ما انتهت هذه الجلسة بسرعة بفعل خلافات على توزيع المقاعد وكذلك بعض التفاصيل إذا كانت تقنية وغير تقنية، وكل هذا بعيد عن النقاش مع القائمة العربية الموحدة. في الأحزاب لم يخفوا ذلك، ولكن يحاولون تخطي بعض العقبات. نستمع تباعا إلى الأستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة، أستاذ أحمد دراوشي من العربية للتغيير عضو المكتب السياسي، ودكتور خالد عنبتاوي أيضا رئيس الدائرة السياسية أو رئيس المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي.
1: كان هنالك حديث عن أولا يجب أن يكون هنالك عمل لطواقم العمل، طواقم تنظيمية والطواقم الإعلامية، بالإضافة أيضا لوضع برامج عمل للقائمة من ناحية البرامج التي نطرحها لمكافحة العنف والجريمة، لقضايا هدم البيوت وغيرنا. لا يعني هذه يعني فعلا احنا بمفاوضات اللي يعني نتعامل فيها بشكل مسؤول، بعيد عن التسريبات وبعيد عن يعني اخراج معلومات من كل جلسة وجلسة. نعرف انه الجلسات الاولى عادة تكون بتقديم طلبات لربما يكون مبالغ بها بنظر البعض او العكس، ولكن يعني يجب ان يكون نفسنا طويل ومسؤوليتنا كبيرة.
2: لم نتحدث في الاعلام عن المقاعد والتركيبة والتقسيمة بسبب، وذلك يعود لقرار اتخذناه. يعني طلع أخي أدهم قبل هذا التقرير الخاص بالانتخابات كانت عندك مقابلة عن انفجار سيارة، وهذا الانفجار الثالث في غضون أيام، مجتمعنا يغرق في الدماء.
3: هو يقصد على ما يبدو يعني
2: سمعناه اليوم هو أن الجبهة تطرح علينا مقعدين من 9 مقاعد، المقعد الثاني والتاسع، وتأخذ لنفسها 4 مقاعد. فشفنا يعني حتى الحديث في هذا الموضوع أمام الناس وفي الإعلام والخلاف هذا أساسا هو يبعد الناس عن عن السياسة وعن التصويت، وهذا لا ليس ما نرجوه.
4: يعني حقيقة هو الإنسان يشعر بالخجل الحديث يعني عن تشكيل أو عدم تشكيل قائمة مشتركة أمام يعني أخبار تهزنا وتهز كياننا كل يوم. نتحدث عن 140 تقريبا قتيل ويعني 8 قتلى منذ أسبوع يعني تقريبا، يعني أخبار يعني طبعا مؤلمة جدا، وأنا ألمس الإحباط وأشعر الإحباط. لذلك أتوجه لنفسي وللتجمع أولا وقبل أي حدا ولكل الأحزاب يعني أن نكون في قدر هذه المسؤولية وفي هذه اللحظة، وأن نسرع قدر الإمكان بإعطاء ولو بسيط أمل للناس. أنا لأ، الأمور جميعها يجب أخذها بعين الاعتبار داخل غرف المفاوضات، وما أنت تتحدث به وأنا أتواصل معه طبعا يجب أن ننظر إلى مصلحة القائمة بشكلها العام وليس مصلحة التجمع والجبهة والعربية للتغيير. مصلحة القائمة بشكلها العام أولا يتطلب طبعا تنوع بالتمثيل بالدرجة الأولى، 2 ومصلحة القائمة مصلحة شعبنا مش بس القائمة، 2 يتطلب الإسراع في هذا العمل. إحنا بنهاية المطاف سنشكل القائمة الثلاثية بمركبات الثلاثية، ممكن نشكل القائمة وهذا ما يطرح التجمع بطاولة المفاوضات 4-9 يوم تقديم القوائم إذا كانت الانتخابات 20/10، وممكن نشكلها ونعلن عنها في منتصف شهر حزيران الحالي.

0: إذن هذا في النقاش الحزبي ما بين ثلاثية ورباعية. استمعنا تباعا إلى الأستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة أحمد دراوشي الحركة العربية للتغيير والدكتور خالد عنبتاوي للتجمع الوطني الديمقراطي, وحتى الآن لم ينجحوا في التقدم في هذا المسار. يعني طبعا ما زال هنالك الكثير من الوقت كما نقول بلغة كرة القدم. وعلى ذكر كرة القدم فقط نشير لمن لم يتابع أن المنتخب الجزائري غادر المونديال فخسر أمام سويسرا صباح هذا اليوم, وبالتالي كنا قد احتفلنا مع المغرب ننتظر مصر, ولكن الجزائر تغادر بعد أن خسرت أمام سويسرا هذا الصباح. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني, نعود ونتابع في محاور الشمس في أسبوع.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال, أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين, كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال, أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: شو يا أبو الحروف مين باخد القفية على فكرك؟
8: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
9: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في الزاوية المرتبطة بالأحزاب ونقاشاتها تحديدا في المجتمع العربي، ولكن هنالك أيضا بعض التعديلات والأرقام المثيرة جدا بالنسبة لتمويل الأحزاب وما سيحصلون عليه خلال الانتخابات القريبة من ميزانيات بمبالغ خيالية ستصرف على الانتخابات. وإن كانت الدولة في مرحلة من المراحل يمكن أن تقول بأنها في حالة حرب، ولكن هذا لا يمنع توفير مبالغ مالية ضخمة بما في ذلك للحملات الانتخابية، وهذا قد يفسر أيضا بعض التحالفات بالإضافة إلى بعض النقاشات والخلافات. الزميل مجد كرام وضح أيضا هذه القضية حول الميزانية التي سترصد للأحزاب في الانتخابات القريبة.
1: مرشحين الحاليين أو منتخبي الجمهور الحاليين أقروا قانون اللي بعطيهن دفشة لقدام في الانتخابات القريبة، وتكلفة تمويل الأحزاب من الخزينة العامة رح ترتفع ب 33 مليون شيكل تم الموافقة عليه،
0: يعني غير الموجود كمان 33 مليون
1: غير الموجود إضافة، وجايك بالتفاصيل تحديدا بالضبط كيف 33 مليون مقسمة. بس توقيت الشيء يعني مثير للاهتمام، مثير للشكوك طبعا في أشهر الانتخابات القريبة، وهيك الحرب على الصوت في البلاد بصير حرب بتكلف أكتر.

0: وبتصير الحرب شرسة أكثر على صوتك وصوتي وصوت كل المجتمع العربي
1: نحكي
0: والمجتمع
1: على
0: الإسرائيلي.
1: ميزانيات دولة مجد، مش
0: ميزانيات دولة، ميزانيات مخصصة من الدولة أو
1: خزينة الدولة، يعني
0: من خزينة الدولة، يعني سلسلة قرارات اتخذتها الأسبوع الماضي اللجنة العامة لتحديد تمويل الأحزاب. قررت، كان في عدة قرارات، ولكن القرار الأبرز زيادة وحدة تمويل الانتخابات لكل عضو كنيسة من 1.638 مليون شيكل، هذا هو الرقم، ل 1.835 مليون شيكل للعضو الواحد، بدك تضربه ب 120 عضو برلمان في نهاية المطاف. محاسب الكنيسة قدر تكلفة هاي الخطوة وحدها، بعد مش حكينا باقي الأمور، ب 25.5 مليون شيكل. كمان زيادة وحدة التمويل الثابتة لكل قائمة، كل قائمة بتاخد تمويل ثابت عبارة عن 1.835 مليون شيكل، ارتفع ل 2.569، 2 مليون ونص تقريبا، أكثر شوي مليون شيكل، يعني إضافة 734 ألف شيكل لكل قائمة. والقوائم المركبة من عدة أحزاب مثل كما متوقع أنه يصير مع القائمة المشتركة، بأخذوا هالتمويل وبتقسم بين الأحزاب، أو بأخذوا ضرب كل حزب وبتقسم
1: وهذا يفسر ماجد أيضا التحالفات بين بعض الأحزاب، لأن المبالغ المالية كبير، يعني لابيد وبنت، بنت ما عنده حزب، لابيد عنده حزب كبير، وهذا يعني عشرات ملايين الشواقد الحملة الانتخابية،
0: أكثر بكثير من عشرات ملايين جاكي، في يعني بإضافة لكل هذا بيقدروا يأخذوا تمويل خاص من الكنيسة اللي برجعوه على مدار سنين. وهنا كمان بالقانون الجديد تم تحديد الفترة الزمنية، يعني مقدمة تمويل الانتخابات لكل حزب قائم اليوم بالكنيسة هي من مليون شيكل بالانتخابات الأخيرة لمليون ونص في الانتخابات القريبة راح ترتفع. والسبب وراء الموضوع اللي قدموه الأحزاب عشان يكروا هالقانون الجديد إنه بحاجة للأموال خلال إدارة الحملة الانتخابية، هذا القرار أهد.
1: إذن هاي المبالغ، حروب ومواجهات وصراعات، ولكن أموال كثيرة ستصرف على الحملة الانتخابية القريبة، بالإضافة إلى الحسابات السياسية المرتبطة أيضا بالمصالح، إذا كان على مستوى الائتلاف أو كيف يتعاملون مع قضايا في بعض الأحيان كانت فيها تفاهمات بين مثلا الحريديم والأحزاب العربية. ولكن هذا الأسبوع أيضا في قانون يرتبط بمنع الأذان بشكل أو بآخر، حزب شاس المتدين، طبعا شاس اليهود المتدينين الشرقيين، صوتوا إلى جانب مشروع قانون الأذان بالقراءة التمهيدية. فرص نجاح القانون وتمريره في الكنيسة القريبة ليست كبيرة، قد تكون شبه معدومة، ولكن هذا أيضا فيه إشارة إلى أين يتجه هذا الائتلاف خلال الفترة القريبة. وتم إقرار هذا القانون بأغلبية 50-36، وكان هنالك يعني تقدم واضح للائتلاف ودعم من قبل حزب شاس. كان هنالك أيضا نقاش مع حزب إسرائيل بيتينو وهو محسوب على المعارضة، ولكن بعض أعضاء إما تغيبوا وإما لم يشارك، ومنهم من اعترض على ذلك، النائب وليد الهواش للقائمة العربية الموحدة والنائب حمد عمار من إسرائيل بيتينو.
2: لا، الحرديم بالأمس انهزموا أمام بن غفير ودرعي، يعني كل شاس طلعهم يعني مهزومين أمام هذا المتطرف، ودعموا قانون الأذان. الصفقة بالأمس لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وما تم الاتفاق عليه في السابق بالأمس لم يكون، وبالتالي نحن صوتنا ضد هذا القانون.
1: عفوا، كان في صفقة يعني بينكم كموحدة ونواب عرب؟
2: لا، كان هناك حديث ما بين أولي ما بين رؤساء الكتل في الموحدة والجبهة والعربية للتغيير عن إمكانية التعاون في هذا القانون، ولكن كل هذه المواضيع بالأمس لم تكن. صوتنا ضد قانون الأذان، وأيضا ضد تعليم الدين الذي أتى به الحرديم.
3: وبفكر أنك مش عم تقول
1: أحلى
3: من كلمة الله أكبر على طرف الشندو قرار بالتصويت على هذا القانون، وقسم الأعضاء الكنيسة مش مصوتين مع القانون.
1: طيب هذا، ولكن هذا سيمنع الأغلبية ولا ستكون أغلبية للقانون؟
3: طلع، أنا بفكر أن الأعضاء الكنيسة العرب موجود 10 أعضاء الكنيسة العرب، يعني بيصوتوا مع الخريدين. أي قانون بيجيبوا الخريدين بيصوتوا مع الخريدين، يحطوا لهم فيتو. في انت عضو كنيسة وعندك قدرات اللي بتقدر تشتغل. لما انا موجود 10 اعضاء كنيسة اليوم جايبين الخريديم القانون تبع المديتورا، ليه بوقفوش كلياتهم بيقولوا ان انتم بتوقفوش معنا في القانون هاي الخريديم؟ احنا كله ضد هاي القانون.
1: إذن النقاشات في الكنيسة، ولكن قانون منع الأذان مر بالقراءة التمهيدية، وهذا ما حصل ودعم

0: من قبل حزب شاس للقانون، وكانت هنالك أغلبية، ولكن فقط نؤكد أنه هذا مر بالقراءة التمهيدية. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى تأخذنا مرة أخرى إلى عنف، ولكن عنف الشرطة وإطلاق النار. هذا الأسبوع تم إطلاق النار على شاب عربي في مدينة اللد، والادعاء من قبل شرطة إسرائيل أنه حاول تنفيذ عملية طعن وطعن أحد عناصر الشرطة، فتم إطلاق النار عليه تحييده، كما يعني يستخدم هذا المصطلح، ولكن العائلة ترفض هذا الأمر بشكل قاطع. صالح حسون هو قريب شاب من اللد الذي تدعي الشرطة أنه نفذ هذه العملية، وأيضا المحامي خالد الزبارقة وهو رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد، ورفضهم لهذه الرواية. الشاب الذي تعرض لإطلاق النار وقتل برصاص الشرطة هو سامي أحمد جعصوص، وابن عمته صالح حسون تحدث لإذاعة الشمس، وكذلك المحامي خالد الزبارقة.
1: موقف الصور إنه ماسك سكين بنص الشارع، طب ما هو في قبله نسوين، وحتى مش نسوين، ناس قد حالها رجال طول عرض يعملوا الأعطر من هيك ويمشوها، وبتحت اسم البوليس نشوفهم بالآخر ونكتشف إنه هم جواسيس كمان. أنا بس بشوف إنه أنا قلبي ما كانش مرتاح من البداية، بصحى من النوم عندي شغل، بس قلت بديش أروح الشغل هذا، ضلتني قاعد بحلي، الشيء بتقدمش يعني، قلبي مش معطيني أمشي لا خطوة، فنزلت شفت أفحص إيش الهليكوبتر اللي بتلفلف حوالينا، إيش الميمة اللي عاملين هاي البوليس، طلع بالأساس ابن عمتي المسكين. يعني أنا لما فهمت هذا الموقف أقسم بالله جمدت مكاني لا أعيط.
2: يعني حتى الآن المعلومات التي رشحت من خلال شهود العيان الذين كانوا في المنطقة أن الشاب لم يقم بأي محاولة للاعتداء على أفراد الشرطة، إنما كان هناك نقاش وجدال بينه وبين أفراد الشرطة، وقامت بإطلاق النار عليه وقتله بدم بارد. بالنسبة لنا الشرطة تكذب مع كل نفس، لا نثق برواية الشرطة، وهي الآن تحاول أن تغطي على هذه الجريمة النكراء بهذا الاتهام والزعم الذي هو غير صحيح.
0: إذن إطلاق النار على شاب عربي في مدينة اللد سامي جاسوس، تبعنا إلى قريبه وإلى رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد صالح حسونة وخالد الزبارقة المحامي. ومن هذا الموضوع إلى الضفة الغربية، وتقرير لمؤسسة بيت سالم يشير إلى ارتفاع حاد في إطلاق النار على الشبان والفتيان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحديدا هذا ثبت في العام الماضي، والرسم البياني واضح أيضا خلال العام 2025 24 25، مع بداية طبعا ما بعد الأحداث في أكتوبر 23، وإلى أين وصلنا. نستمع إلى التقرير التالي وما قاله أيضا مدير البحث الميداني في بيت سالم كريم جبران لإذاعة الشمس.
3: أصدر مركز بيت سالم تقريراً جديداً قال فيه إن عام 2025 شهد أعلى عدد من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة عام 1967. ووفق التقرير قتل خلال عام 2025 54 طفلاً وفتاة فلسطينيين، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى 28 يونيو عام 2026 1086 فلسطينيا، بينهم 241 قاصرا، أي إن نحو ربع الضحايا كانوا من الأطفال أو الفتية. ويؤكد التقرير أن هذه الحالات ليست بحسب بيت سالم حوادث فردية، بل نتيجة سياسة إسرائيلية توسع صلاحيات إطلاق النار وتوفر الحماية القانونية للجنود ولا تفرض مساءلة على المسؤولين عن عمليات القتل. وأضاف التقرير أن المنظمة لم ترصد منذ أكتوبر عام 2023 تقديم أي لائحة اتهام في قضايا قتل فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك ذلك الحالات التي كانت ضحايا فيها أطفالا. كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية أخرت أو منعت وصول الطواقم الطبية أو السكان لتقديم الإسعافات في نحو ربع الحالات التي وثقتها المنظمة.

0: المنظمة عام 2025، وأن إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 18 طفلاً وفتى من بين القتلى الذين وثقهم التقرير. ودعت منظمة بتسالم إلى محاسبة المسؤولين، معتبرة أن غياب المساءلة يساهم في استمرار ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: أكيد هي أرقام مخيفة مرعبة، خاصة إذا ضمن لها الأرقام قطاع غزة و21 ألف طفل اللي تم قتلهم في قطاع غزة. طبعا قتل 21 ألف طفل في قطاع غزة نتيجة يعني تهاون المجتمع الدولي مع إسرائيل، يعني أعطى ضوء أخضر لممارسة الممارسات بنفس الطريقة في داخل الضفة الغربية.
2: أنا أستاذ كريم أشوف أن المجتمع الدولي قسمين، القيادات والسياسات، بتعرف في سياسي، ولكن المجتمع الدولي على الصعيد الشعبي كله بيعرف بهذا، وفي احتجاجات، وفي دائما بنشوف مظاهرات واعلانات وانكم قتلة وإبادة شعب، وحتى الرياضيين والمدربين بالعالم، يعني الفكره عن ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه موجوده على الصعيد الشعبي، يمكن الحكومات اللي بتتعامل معك
1: الشعبي، ولكن المشكله في الجبن في القيادات السياسيه اللي لم تتخذ خطوات لحمايه المدنيين، لم تتخذ خطوات لعقاب المجرمين، لم تتخذ خطوات لمنع هاي الدمويه وهذا الاجرام.
3: إذن تقرير الزميلة ابتهال حسن حول تقرير بتسالم واستهداف الأطفال والفتيان الفلسطينيين تحديدا في الضفة الغربية خلال العام 2025. واستمعنا إلى الأستاذ كريم جبران مدير البحث الميداني في بتسالم الذي أصدر هذا التقرير، تحدث للزميل نبيل سلامي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. يوم أمس كانت أيضا فعاليات في مناطق مختلفة في البلاد واحتجاج يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وأمور أخرى تتعلق بأحداث 7 أكتوبر، ويوم أمس كان 1000 يوم على هذه الأحداث، اليوم إحنا 1001، وكانت سلسلة فعاليات واحتجاجات ونقاشات وأيضا مطالبة من قبل جهات عديدة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بما في ذلك إغلاق المحاور في البلاد كما حصل في منطقة أيلون. ولكن في غزة هنالك اختلاف كبير بين ما يعيش المواطن الإسرائيلي الآن والاحتجاج والمطالبة وبين واقع الحال اليوم في غزة بعد 1000 يوم على هذه الحرب. نبدأ ببعض الأصوات كما كانت في تل أبيب يوم أمس، دانيال جارت ويودا كوهن من عائلات الرهائن والمحتجزين، وكذلك الصحفي عماد أبو شويش من غزة.
4: תשמע, האמת, ככל שחלפו הימים, שום דבר כבר לא מפתיע אותנו, אתה יודע. אין, אני לא יודע אם יש משהו שהיום יכול להפתיע את החברה הישראלית. 1000 ימים, 2300 הרוגים, חברה ערבית מדממת, כל יום נרצחים שם אנשים ושום דבר לא קורה, וכלום לא מפתיע אף אחד, זהו, אתה... ולכן יש אנשים שמשתכנעים מהעניין הזה, שהם סוגדים לאדם שבעצם כל ההוויה שלו זה לעשות תפריד ומשול.
5: לפעמים אפשר להגיד שאנחנו מוכזבים שנתניהו עדיין בשלטון. אין משהו אחר להגיד. בסוף נאלץ בכוח על ידי גורמי חוץ, בעיקר טראמפ, לשחרר את החטופים. הבן שלי חזר בגלל שנתניהו אולץ לסיים את המלחמה בעזה, דבר שאנחנו קראנו לו יותר משנה.
6: 1000 יום ואנחנו תחת هذه المعاناه, 1000 יום ואנחנו المنسيين, 1000 יום ואנחנו نعاد ويلات ويلات ويلات, 1000 יום ومليون ونصف المليون نازح في قطاع غزه تحت الخيام يتم شوائهم صيفا وقتلهم بردا شتاء. 1000 يوم ونحن مسلوبي الإرادة, نقصف بلا سبب بلا هدف بلا ذنب, تقتل نساؤنا وأطفالنا ويموت شيوخنا وحتى كل شيء يذهب بنا يعني إلى إلى إلى الجحيم, الاحتلال ونتنياهو وحكومة التطرف وحكومة المستوطنين تذهب بنا إلى الجحيم حتى ترضي غرور وترضي وتهرب من محاكمات. نحن يعني رغم كل شيء في قطاع غزة إلنا نتابع ما يحدث سياسيا حول العالم, لأننا نعتقد ونظن بأننا

إذن بالحرب وبالسلم، ولكن واقع الحال في غزة مع زميل الصحفي عماد أبو شويش. تحدث لزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد. استمعنا قبل ذلك إلى يودا كوين وداني إلغرت من عائلات الرهائن والمحتجزين، وفي ألف يوم على هذه الحرب والأصوات التي كانت والأمور للأسف كما نعلم قد تذهب الآن إلى تصعيد آخر. في هذا ننهي البرنامج أعزائي المستمعين والمستمعات. أشكر زميلي هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في تمام التاسعة مع الزميلة أسيل. نهاركم سعيد ونهاية أسبوع طيبة أرجوها لكم. تحياتي وإلى اللقاء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
6: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
7: زوجية
6: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس بالناصري وشفا عمر.
8: الشمس دائما.
9: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل؟
10: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين اثنين أحدهما في 43 من عمره بحالة خطيرة والآخر في 55 من عمره بحالة متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 716 قرب بلدة النعورة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في ملف الجريمة والعنف ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 150 ضحية منذ بداية العام الجاري وذلك بعد مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار خلال شجار عنيف اندلع في بلدة حورة بمنطقة النقب وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال المشتبه به الرئيسي في حادثة إطلاق النار في شفا عمر عقب عمليات ملاحقة استمرت لساعات وبناء على معلومات استخباراتية كما أوقفت القوات مشتبها بهما آخرين وأحيلا الثلاثة إلى تحقيق مشترك بين الشباك وشرطة لواء الشمال وأصدرت محكمة الصلح في عكا أمرا بحظر نشر تفاصيل التحقيق حتى إشعار آخر. وعلى ضوء التطورات في ملف الجريمة والعنف أدلى المفتش العام للشرطة داني ليفي بتصريحات أثارت جدلا خلال جلسة طارئة مع قادة الألوية قال فيها إن مصادرة الأسلحة لا تؤدي بالضرورة إلى خفض جرائم القتل وإطلاق النار مؤكدا أن الشرطة حققت أفضل نتائجها في مكافحة الجريمة خلال السنوات الخمس الماضية كما اعتبر أن جرائم القتل في المجتمع العربي لم تكن تحظى سابقا باهتمام إعلامي بينما أصبحت اليوم تتصدر النشرات الإخبارية مرجعا ذلك إلى ما وصفه بأجندات معينة. إلى ذلك دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة احتجاجا على استمرار جرائم العنف ومطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لوقفها. في إيران وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية خلال الحرب على إيران إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه وذكرت التقارير أن مراسم التشييع ستبدأ غدا السبت وسط توقعات بمشاركة حشود كبيرة من شخصيات رسمية ودولية في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في طهران. إلى الملف الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة حققت حسما عسكريا كاملا ضد إيران مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت منظومة رادارات إيرانية جديدة الأسبوع الماضي وأن إيران باتت دون أي شبكة رادار على حد قوله وأضاف أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وأكد ترامب على استمرار المفاوضات مع طهران وأنها وافقت على معظم المطالب الأمريكية. إلى ملف لبنان طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار التي أقرت في مفاوضات واشنطن وأكد خلال لقائه المبعوث الأممي أن لبنان اختار التفاوض المباشر برعاية أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ميدانيا في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة أمس الخميس خلال اشتباكات في جنوب لبنان. في المقابل أفادت مصادر لبنانية فجر اليوم بإصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صدقين كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة بيت يحون جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

الصباح. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكل محبينا في كل مكان. هذا الصباح صباح مشرق، صباح العسل، صباح الفرح، صباح الشمس، صباح الطاقات الإيجابية، وشكر بحجم الشمس لكل اللي عم بيرافقونا دايما على موجة الشمس 101 FM 98.1 FM. لكم منا أطيب الأمنيات. تحية من الأعماق إلى الزميل جاكي خوري اللي كان معك قبل قليل، وطبعا الشمس في أسبوع، لكم منا أطيب الأمنيات. وتحية من الأعماق أهديها مع كامل المحبة إلى فريق العمل الرائع الذي رافقني اليوم في غرف الهندسة الإذاعية، الزميل إيهاب عويس. لك من أطيب الأمنيات إيهاب، يشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرام. يسعد صباحك بديع، وتحية من الأعماق إلى الزميلة سيل كبهة التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوري الزرقاوي، دائما رضا الله ورضا الوالدين ورضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. وقلك فوري شم

كل تحيات والحب، ونبدأ معكم افتتاحية هذا الصباح. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وأحبكم دائما من برنامج صباح الخير بلدي.

صباح الخير والصيف إجا بكل طاقاته الجميلة. العطلة بالنسبة لأولادنا هي وقت للراحة للعب واكتشاف مواهب جديدة، لكنها كمان مسؤولية كبيرة على الأهل. بين المخيمات الصيفية، الرحلات، المسابح والأنشطة اليومية، لازم يظل عنوان هذا الصيف الفرح مع الأمان. كيف نختار المخيم المناسب؟ وما الأمور اللي لازم تتأكد منها قبل تسجيل الأولاد؟ وكيف نحميهم من مخاطر الشمس، الطرق والمياه؟ اليوم رح يكون يوم مميز، وكل يوم رح يكون مميز. دائما وأبدا نتمنى لطلابنا فرصة طيبة وجميلة، ولأولادنا أن تكون المخيمات الصيفية مخيمات ليست فقط للسباحة، إنما أيضا للتعليم والراحة والأمن والأمان. نبرق تحياتنا إلى جميع طلاب المدارس بهذه الفرصة، بأن تكونوا دائما مطمئنين على أمل أن تعودوا إلى مقاعد الدراسة بعد شهرين من هذا اليوم، محملين بالطاقات الإيجابية. وهذه تحية أيضا إلى جمهور المعلمين وإلى جمهور المعلمات. لكم منا أطيب الأمنيات. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا.

0: مباشرة إلى فقرات هذا اللقاء.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: مسافرين ومصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: بينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
9: الشمس دائما
10: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
12: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

من أقوال هذا الصباح: كلما كبر الإنسان ونضج أدرك أن جمال البشر لا يقاس بوسامة الوجوه ولا بأناقة المنظر ولا بفصاحة الكلام، بل يقاس بقلوبهم في رفقتهم واحتوائهم وطريقتهم في التخفيف عن الآخرين وفي الحب الصادق الذي يتركون أثره في الأرواح. فالجمال الحقيقي هو جمال القلب. كأنما للقلوب الجميلة بصمات أوضح من عين الشمس، كلما حاولوا إخفاءها فضحتهم بألقها المشرق وأثرها البهيج. صباح القلوب الجميلة الرقيقة الطيبة الرحيمة، القلوب التي تفوح وئاما وسلاما وحنانا. تشرق الشمس في كل يوم لتذكرنا بأن الرحمة الإلهية لا تنقطع، وأن بعد كل عسر يسرا يمحو أثر الحزن. استقبل يومك بقلب مطمئن راض بقضاء الله مستبشر بعطائه، فكل أمر يدبره الله لك هو خير خفي يتهيأ للظهور في وقته المناسب. كن على يقين بأن الله معك، يسمع دعاءك ويجبر خاطرك، فابتسم لأن الله كريم لا ينسى. جمعة مباركة ويسعد أوقاتكم أينما كنتم. هذا الصباح من إذاعة الشمس، كل الخير.

0: من هالأغنية الحلوة إحنا مكملين معاكم دائما. حاليا لابد إنه كمان هيك نترككم مع الكثير من الضحك والفرفشة ونطلع شوي من الأجواء.
1: 15 فستان سواري وستة بنطلونات وسبع جزم وثمان شنط، كل الحساب كله 900 جنيه بس.
2: بسم الله. حسابي
1: حساب المشتريات.
2: انت اشتريتي 900 جنيه؟
1: بس.
2: مش بس 900 جنيه؟
1: تصور اول مرة اشتري رخيص كده 900 جنيه.
2: يا عفريتة. بابا بعد فلوس مش كده؟
1: لا بابا ما بعدش فلوس.
2: ما بعدش فلوس؟
1: لا ما بعدش.
2: فيش حد بعد فلوس.
1: ما حدش بعت فلوس.
2: امال جبت الفلوس منين؟
1: هقول
2: يا ريت.
1: كل المحلات بيعرفوني.
2: اي
1: كل ما ادخل في محل يقولوا لي نبعت الفواتير على بيت بابي، قلت لهم لا بابي ايه، ابعتهم على بيت جوزي واديتهم العنوان.
3: لا

كتاب يديك أمير الكتب، ففيه قصائد مطلية بالذهب، وفيه نصوص مطعمة بخيوط القصب، وفيه مجالس شعر، وفيه جدول خمر، وفيه غناء، وفيه طرب. يداك سرير من الريش أغفو عليه إذا ما اعترني التعب. يداك هما الشعر شكلا ومعنا، ولولا يداك لما كان شعر، ولا كان نثر، ولا كان شيء يسمى أدب. كتاب يديك كتاب صغير صغير، ولكنه صار موسوعتي، فما تعلمت كيف النحاس الدمشقي يطرق، كيف تحاك خيوط الحرير، ومنه تعلمت كيف الأصابع تكتب شعرا، وأن حقولا من القطن يمكنها أن تطير. كتاب يديك كتاب ثمين، يذكرني بكتاب الأغاني وطوق الحمامة ومجنون إلزا وأشعار لوركا وبابلو نيرودا، ومن أشعل في الكواكب نار الحنين. كتاب يديك يشابه أزهار أمي، فأول سطر من الياسمين وآخر سطر من الياسمين. يداك كتاب التصوف والكشف والرقص في حلقات الدراويش والحالمين، إذا ما جلست لأقرأ فيه أصلي على سيد المرسلين. كتاب يديك طريق إلى الله، يمشي عليه الألوف الألوف. كتاب يديك طريق إلى الله، يمشي عليه الألوف الألوف من المؤمنين، وبرق يضيء السماء وعزف جميل على المندولين. كتاب يديك كتاب أصيل، وشعر وحب وفقه ودين، تخرجت منه إماما وعمري 3 سنين. كتاب يديك يوزع خبز الثقافة كل نهار على الجائعين، ويعطي دروس المحبة للعاشقين، ويلمع كالنجم في عتمة الضائعين. وكنت أنا ضائعا مثل غيري، إلى أن قرأت كتاب يديك فأدركت نور اليقين. حديث يديك خلال العشاء يغير طعم النبيذ وشكل الأواني. أحاول فهم حوار يديك، ولازلت أبحث عما وراء المعاني، فإصبعة تستثير خيالي وأخرى تزلزل لي كياني.

حمام يحط على كتفي، فمن أين هذا الحمام أتاني؟ وموتزارت يصحو ويرقد فوق مفاتيح هذا البيانو الجميل، ويغسلني بحليب النجوم وينقلني من حدود المكان. لماذا أضيع أمام يديك اتزاني؟ إذا ما لعبت بزر قميصي تحولت فورا إلى غيمة من دخاني.

0: شاكر. رح نروح لفاصل إعلاني بعدين توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، خليكم معي.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين رح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر، والأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
8: يعني شمينيت هجمار، ريف عجمار، هيتس جمار وجمار.
9: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور 16 أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي. أحسن هيك؟
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد، تحية خاصة جدا لكل محبين في كل مكان. نعود إليكم مع الكثير من الفقرات وفقرة الأبراج. تحية أيضا لكل اللي عشاء الأبراج، نتمنى لكم إن شاء الله أنه تكون أبراجكم سهلة عليكم اليوم.

نبدأ مع مواليد برج الحمل، أسبوع مناسب للمبادرات الجديدة، لكن تجنب أيها الحمل التسرع في اتخاذ القرارات المالية. وعاطفيا الحوار الصريح يقرب المسافات أيها الحمل. يسعد صباحك. مواليد برج الثور، قد تنشغل بترتيب أمور عائلية أو منزلية. مهنيا صبرك قد يثمر على نتائج إيجابية، فعليك بالصبر أيها الثور، وانشغل بترتيب أمور عائلية واهتم بالبيت أكثر من العمل في هذه الفترة. مواليد برج الجوزاء، تكثر اللقاءات والاتصالات، فرصة جيدة لإنهاء ملفات مؤجلة أو بدء تعاون جديد. انتبه أيها الجوزاء أن اللقاءات والاتصالات تثمر عن الكثير من النتائج الطيبة والجميلة. مواليد برج السرطان، ركز على تنظيم مصاريفك واستغلال الفرص بحكمة. عاطفيا قد تتلقى خبرا يسعدك، والأخبار تأتي تباعا في هذا الأسبوع والأسبوع القادم. مواليد برج الأسد، حضورك لافت هذا الأسبوع وقد تحظى بفرصة لإثبات نفسك أيها الأسد. تجنب الدخول في نقاشات حادة، رغم أنك قادر على الحد من هذه النقاشات، لكن هذا يؤثر عليك صحيا. مواليد برج العذراء، تحتاج أيها العذراء إلى بعض الهدوء هذا الأسبوع وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات. لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم، فهذا يؤثر سلبا

على صحتك لا سمح الله، ويؤثر أيضا سلبا على العلاقات العامة بينك وبين الأصدقاء. موليد برج الميزان، صباح الخير. لقاءات اجتماعية مميزة ودعم من الأصدقاء، ومهنيا فكرة جديدة قد تلقى إعجابا. لا تخف من هذه الفكرة، يمكن أن فعلا تترجم على أرض الواقع وتعطيك الكثير من النتائج المالية والنفسية المريحة. موليد برج العقرب، صباح الخير. قد تتحمل مسؤوليات إضافية لكنها تفتح لك بابا للتقدم، حافظ على هدوئك أيها العقرب، فالهدوء يعطيك أيضا النفس لأن تبقى الحياة الجميلة. انتبه من المسؤوليات الإضافية الملقى عليك، لكن قريبا سيأتي باب الفرج بإذن الله. موليد برج القوس، صباح الخير. رغبة في السفر أو التعلم أو خوض تجربة جديدة، استغل طاقتك الإيجابية أيها القوس. فرحة كبيرة جدا في العائلة، ويمكن القول أن الطاقات تترجم على أرض الواقع وتعطيك المزيد من الهدوء. موليد برج الجدي، اهتم بالاتفاقات المالية وتجنب المجازفات، الأجواء تميل إلى الاستقرار. موليد برج الجدي أيضا من المهم أن تعرف أن الأمور المالية تأتيك أيضا بالكثير من المخاطر، وعليك أن تنتبه للمصاريف الكثيرة. صباح الخير لمواليد برج الدلو، الشراكات والعلاقات في دائرة الضوء، استمع أكثر قبل أن تحكم على الأمور، فترة فلكية تضعك في مركز الحدث، انتبه أن الشراكة تأتيك بالأخبار الطيبة، والعلاقات العامة تؤتي ثمارها في هذا الأسبوع. موليد برج الحوت، أسبوع مناسب للاهتمام بالصحة وتنظيم الوقت، إنجاز صغير قد يكون بداية لنجاح أكبر، فترة فلكية تعطيك القوة والنجاح والهدوء النفسي. فأتمنى لكم لجميع الأبراج الكثير من الهدوء والكثير من النجاح والكثير من الحظوظ أيضا، كل وعد.

صباح الخير للغالي منصور أبو تايه، مولود برج الدلو منصور، والوضع عنده مستتب والأمن مستتب، وإن شاء الله يا رب قريبا راح يكون عنده كتير نجاح.

الغالي والصديق المخلص دائما أمين زعبي، لك من أطيب الأمنيات يا أمين. يعني شو بدنا نحكي عن مواليد برج الميزان؟ الميزان من الأبراج القوية جدا المعطاءة، واللي عن جد عنده حظوظ قوية بالسماء، ولكن خلينا نشوف عن كثب كونك طلبت مني فمش راح أفشلك.

يمكن أن نقول يا أمين أنت من مواليد برج الميزان المعروف بحبه للتوازن والعدل والدبلوماسية، غالبا ما تتميز بشخصية اجتماعية وتعرف كيف تكسب محبة الناس بأسلوبك الهادئ ولبقتك، تحب الجمال والترتيب وتميل إلى التفكير ماليا قبل اتخاذ أي قرار. لهذا الأسبوع قد تظهر فرصة جديدة أو تتلقى تقديرا على مجهود بذلته سابقا، حاول تنظيم مصاريفك وتجنب القرارات المتسرعة، الحوار الصادق يقوي العلاقات، وإن كنت يعني أعزب ولكن يعني هذه الأمور العاطفية تعطيك المزيد من القوة والنجاح. احرص على أخذ قسط من كافي من الراحة ولا تدع الضغوط تؤثر على نشاطك. أتمنى لك مزيد من الحب والسعادة وهدات البال يا أمين. وحاليا رح نكون مع راغب علامة، جابني أغنية كتير حلوة اسمها أنت الدنيا.

راغب علامة مع أغنيته الحلوة جديدة، تحية خاصة جدا لكل الذين انضموا إلينا في هذه اللحظات في برنامج استوديو رقم واحد. صباح الخير يا بلدي، إذاعة الشمس مع نوريد زرقاوي، محمد المجدوب، افتح لي قلبك. افتحوا قلوبكم للناس، صدقوني ما تخلوا قلوبكم غمضة، لأنه أقولكم شغلي لسه بقولكم شو بيحكي القلب.

تذكروا دائما قبل ما نودعكم بالساعة الأولى إنه الحياة أخف لما نشارك همومنا، وأجمل لما نسمع بعض بقلوب مفتوحة. إذا كان في قلبكم كلمة اعتذار، شكر أو حتى دعوة صادقة، ما تأجلوها. يمكن كلمة واحدة بتغير يوم إنسان كامل، يمكن ابتسامة بتكون بداية أمل جديد. كمان مرة بعيد عشان تفهموا قديش الكلمة إلها سحر. مهم جدا تعرفوا، إذا كان في قلبكم كلمة اعتذار أو شكر أو حتى دعوة صادقة، ما تأجلوها. يعني أنا إسا حابب أقول وأعتذر لصبية سبقتها بالسيارة بدون قصد، وكتير انضغطت وما لحقت أقولها أنا أعتذر لك. فأنا إسا من هون بقولك أنا بعتذر لك ومتأسف كتير، وما كان قصدي إنه أوترك في السواقة، فأنا أعتذر لك. ما بعرفك مين أنت ولا بعرف من وين أنت جاي، ولكن بهمني جدا أقولك أنا متأسف. كانت طبعا معكم أو في هذه الفقرة أغنية افتح قلبي، وهي افتح لي قلبي كتير بحب الأغنية، لأنه فيها شكر، فيها ثقة، فيها رسالة وصلت من القلب. والساعة الجاية رح تكون ساعة حلوة كتير، فيها كتير حب وفيها كتير سعادة وفيها كتير أمل وفيها كتير طاقات وفيها كتير جوائز. خليكم معنا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وهذه تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل كبهة ستقرأ لنا مسامعكم نشرة أخبار العاشرة من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوري زرقاوي رايحين مع فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنتوا السكر، وراجعين. خليكم معانا وخلوا طاقاتكم حلوة، بحبكم كتير، راجعين.

0: انتو قررتوا. بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شيكل و90، ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال وليد فروخ في 49 من عمره من سكان الضفة الغربية، ويعمل في جهاز الأمن الفلسطيني للاشتباه بتورطه في اختطاف جندي في الخدمة الإلزامية ونقله إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وذكرت الشرطة أن محكمة الصلح في بئر السبع مددت توقيفه 4 أيام لاستكمال التحقيق، مشيرة إلى أن القضية دوافعها جنائية.

0: وبحسب الشبهات جرى اختطاف الجندي من مدينة بئر السبع وتقييد يديه وتعصيب عينيه قبل أن ينقل ويترك في منطقة مفتوحة، حيث تمكن لاحقا من تحرير نفسه والوصول إلى مركز للشرطة الفلسطينية قبل إعادته إلى إسرائيل. وأكدت الشرطة أن التحقيق مستمر في ملابسات القضية والبحث عن مشتبهين آخرين. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي في بيان مشترك عن اعتقال جندي احتياط بشبهة الإتجار وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وأفاد البيان بأنه جرى تفتيش منزل المشتبه به في مدينة جنوب البلاد، حيث ضبطت بندقيتان من نوعين مختلفين وكمية من الذخيرة. وأضاف أنه تم نقل المشتبه به للتحقيق في حين لا تزال الإجراءات مستمرة دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين، اثنين أحدهما في 43 من عمره بحالة خطيرة والآخر في 55 من عمره بحالة متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 716 قرب بلدة النعورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل، أصيب رجلان أحدهما في 55 من عمره بجروح خطيرة ويعاني من إصابات في الرأس والظهر، والآخر في 38 من عمره بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بعد اصطدام مركبة بحاجز أمان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف الجريمة والعنف، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 150 ضحية منذ بدء العام الجاري، وذلك بعد مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار خلال شجار عنيف اندلع في بلدة حورة بمنطقة النقب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى ذلك، دعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة اليوم، احتجاجا على استمرار جرائم العنف ومطالبة باتخاذ خطوات حقيقية لوقفها. في إيران، أعلن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية خلال اتصال مع وزير الدفاع التركي أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب ما وصفه بانتهاكها للعهود، مشيرا إلى أن الاتفاق مع واشنطن هدفه إعادة الاستقرار إلى المنطقة. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية دائمة وأن أي انتهاك للاتفاق سيقابل برد مناسب. وفي السياق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. وصل جثمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية خلال الحرب على إيران إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه. وذكرت التقارير أن مراسم التشييع ستبدأ غدا السبت وسط توقعات بمشاركة حشود كبيرة من شخصية رسمية ودولية في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في طهران. ميدانيا، في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب لبنان أمس الخميس. في المقابل، أفادت مصادر لبنانية فجر اليوم بإصابة شخصين بجروح متفاوتة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة صدقين، كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة بيت يحون جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات للغالي عز خطيب، أتمنى أن تكون بخير. بدنا أحلى معايدة لابن العم عدي أبو المروان بمناسبة عيد ميلاده. الهدية مقدمة من أبناء العم، كل الحب للغالي ابن العم عدي أبو المروان من عز الخطيب. كل عام وانتم بخير يا غالي.

0: إذن هذه تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وأتمنى أن تكونوا بخير، وننتظركم دائما بفارغ الصبر. ونذكركم الأسئلة اليوم طبعا، دائما أسئلة عن المونديال، وإن شاء الله رب حظكم بكون حلو مع كأس العالم. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني وحضروا حالكم مع بيكيور ليزر.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر، والأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر، بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
0: كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. مهم جدا تعرفوا أنه الاتصال على في على هذه الحملة اليوم 1600 شيكل لهي الساعة بس يا جماعة، يعني بس لهذا اليوم، فضروري جدا تتصلوا وتربحوا الحملة، لأنه هو كان قبل يوم 1800 وقبل يومين كان 2000، اليوم 1600 شيكل. نعم، 1000، وتقدر تقسط كيف بدك. فكتير مهم انكم تتصلوا على نجمة 3414. نعم، نجمة 3414. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل، ومهم جدا تعرفوا بدل 3600 شيكل 1600 شيكل يا جماعة، تقريبا الضعف نزل، كله من شان عيونكم مش غلط. وسؤالي لكم اليوم طبعا أسئلة عامة، من زمان ما سألنا بالأسئلة العامة، بدنا نحكي عن الأخطبوط اليوم. كم عدد قلوب الأخطبوط؟ هل عنده قلب واحد ولا قلبين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ كم عدد قلوب الأخطبوط؟ 0-64-10-101. اليوم بدي أعطيكم جائزتين، كل جائزة عبارة عن رولر اللي هو طبعا للمساج بقيمة 200 شيكل من بيكيو ليزر، وكل مين بيتصل راح يدخل على قرعة كمان جهاز الليزر من بيكيو ليزر، جهاز ليزر.

قلت الشعب يا جماعة الخير نصيحة أخوية، اتصلوا ومهم جدا تتواصلوا عشان تاخذوا البيكو ليزر بهذا الحم بهذا المبتاع نجمي 3414 نجمي 3414 وجاوبوا على السؤال صح وخذوا 5 نجوم ممكن تربحوا الرولر على عيونكم. كان عندنا طاحوني صباح الخير إذاعة الشمس استوديو رقم 1.

0: تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، يسعد هالصباح من رب العالمين.
1: وشوي شوي سكت الطاحونة عكت في المي جدي صار طاحونة.
0: إذن بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. اليوم 1600 شيكل مكان 3600 شيكل يا جماعة. نعم نعم، نجمة 3414 تصلوا. وأنا بقولكم إن شاء الله اللي بيجاوب صح بأخذ 5 نجوم وبربح معانا كمان. اليوم فينا جائزتين بجننوا، الجهاز مساج، أنا عندي هذا الجهاز كمان اسمه رولر. أو ماي جاد. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أكلم لي
0: يا هلا يا هلا يا هلا، شو الأخبار؟ طمنا عنك.
2: حبيبي
0: أنت بخير؟
2: والله ألف ألف.
0: ضربت الجهاز ولا بعدك؟
2: لا.
0: نجمة 3414 نصيحة من القلب، 1600 شيكل اليوم، هذا ما صارش ولا مرة بس عن طريق إذاعة الشمس. أوكي يلا جاوب صح هذا السؤال وخذ 5 نجوم بل تربحت كمان. كم عدد قلوب الأخطبوط؟
2: حلو.
0: نعم حلو. قلب واحد قلبين ثلاثة ثلاثة قلوب. كم قلب أنت عندك؟
2: أنا عندي واحد بلون.
0: دير بالك على قلبك يا روحي.
2: حتى أخرى بيش لك معلومة إن دمه إزرق.
0: ايوه صح مزبوط. الله كانك متبع معي، انا بعيد
2: اجلس اسئله معلومات
0: يا عمي. شو هذا؟ اسم الله على روحك. اوكي خليك معنا دائما، بنحبك
2: حبيب قلبي.
0: سلامات. صباح الخير لمين؟
3: ميلا كيان.
0: صباح الفل. مين معي؟
3: ميلا.
0: ميلا كيفك ميلا؟
3: الحمد لله.
0: الله يخليك يا ميلا. ميلا طبعا سامع البرنامج، طلبت جهاز البيكيور ليزر، اذا عندك اوجاع وداعا للاوجاع.
3: الحمد لله
0: اوجاع. يا رب ما يضل عندك ولا وجع بهالحياه، حتى وجع قلب ممنوع يضل عندك. واحنا نسالك طبعا سؤال، كيف انتوا الاسئله؟
3: تقدر
0: ان شاء الله. سمعت عن استراليا؟
3: اه.
0: رحت عليها؟
3: لا.
0: ان شاء الله بتروحي. شو عاصمه استراليا؟ هل هي سيدني، ملبورن، كانبيرا، بيرث؟ عاصمه استراليا سيدني. حدا ساعدك؟
3: لا.
0: لحالك متاكده؟
3: اه.
0: عشان الجواب غلط. طيب
3: انا حاسه وتقلي مش
0: طيب ولا شيء تطيش بضغط. يلا ضل عندك ملبورن، كانبيرا، بيرث. يا ليلي لليلا. يلا ميلا كانبيرا. كانبيرا. يلا يا ميرا. مين قال لك؟ مين صح؟ مين ساعدك؟ مين ساعدك؟
3: احساس.
0: حلو الإحساس عندك. أوكي كامبيرا، وإن شاء الله يكون حظك حلو كمان اليوم. بلكي خدتي رولر جهاز. نعم
3: بس عايز أحلى بنت بالعالم ميسو.
0: يسعدها. سمعتني؟
3: سمعتك
0: حبيبتي ميسو. الله خليلك إياها.
3: الله يسعدك.
0: 0-64-10-101 عيشوا الأجواء. طيب سؤال خفيف نظيف، من مخترع المصباح الكهربائي؟ إسا هون بلاش نورط يا جماعة. نيوتن، توماس أديسون.

0: لك البراغي بشد لك البراغي يا زلمه حاجه البراغي عندك مفقفقي.
1: انا عشان نسائي بس عاود اعطي النمرة عشان ان شاء الله.
0: يلا قول يا رب نجمي. اسمع ركز معي منيح نجمي. 3 4 1 4 34 14 نجمي 34 14 نجمي 3 4 1 4 اتصلوا 1600 شيكل قبل فوات. نعم ودعي لي بعدين.
1: والله غير ادعي لك. شو السؤال؟
0: السؤال كالتالي اسمع. المصباح الكهربائي الكهرباء اللي عندك مين اخترعها؟ ابو عمر.
1: شو اسمه هاي نسيت اسمه.
0: انا بعطيك احتمالات ابو عمر. انا بعطيك احتمالات. نيوتن، توماس أديسون، جراهام بيل، تسلا.
1: لا توماس أديسون.
0: توماس أديسون والجواب صحيح.
1: بس تطلع طبعا سؤال. انا
0: ايش في
1: وقت نهاية
0: كم
1: قلب في عند البني آدم؟
0: كم قلب في وقتنا هذا؟
1: ولا قلب
0: فيش قلوب. ها راحت
1: ولا قلوب. قلب بعد اللي بيصير بمجتمعنا العربية ولا قلب. وانا زعلان، انا زعلان كتير انه ما اتفقوش. وهن عم بفرجونا انه هن عم بدوروا على الكراسي واحنا بنروح لاحزاب تاني. خلص
0: اخ بعين الله ان شاء الله.
1: هن عم بفرجونا بدوروا على الكراسي وانا بقول لك اياها، انا بحياتي الا كل الوقت اصوت، اما هاي المره بدي اصوت لاحزاب تاني. خلص
0: على كل حال انا يعني
1: ان شاء الله.
0: شكرا ابو عمر. على كل حال شكرا ابو عمر. بدناش نفوت السياسي ببرنامجنا يا جماعه. خلي السياسي للسياسي لانه السياسي وجع راس. مزبوط ابو جمال وجع راس. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل، صباح العنبر، صباح السكر، صباح المشمش، صباح التمر.
2: شو اخبارك؟
0: انا اخباري لما بسمع صوتكم بكيف بنبسط. شو بدي احلى من هيك؟
2: اني انا مغير تلفون او انت مغير تلفون. فيش نمره فيش
0: نضال.
2: معلش شو
0: نضال ذيب؟ اين انت؟
2: عتماد.
0: انا اعوذ بالله انا بعمل حسابات.
2: شو
0: اخبارك؟ كيف امورك؟ طمني عنك.
2: الحمد لله.
0: يلا طمنا كيف انت والشفل والشغل على الشفل؟
2: عالمي.
0: اوعك انت تروح انا بعرفك بتشتغل على الشفل كبير، مش تروح ترفع مره الكف على واحد وتكون معصب. دير بالك انت. اوكي
2: اوعك بعد الف.
0: لا بلاش خير نضال، خلي الامور هذه. اوكي احنا طبعا في عنا جهاز رولر اللي هو طبعا مساج، بيعمل لك مساج وانت دائما كل على الشفل.
2: هو بدي مساج انا
0: بالضبط. هسه انت طلبت الجهاز ولا بعدك للجهاز اللي
2: هذيك الجمعه اتصلت؟
0: ممتاز. طلبته يعني ولا بعدك؟
2: بعدني.
0: إيه شو اتصلت وشو بعد؟ شو بتتصل بتتشاور انتوا الجماعه؟ اتصل واطلب. نجمي 3 4 1 4. اوكي يلا حاضر للسؤال.
2: طيب يلا اسال.
0: يلا بسم الله. قول بسم الله.
2: بسم الله دائما.
0: يلا. في اي دوله يقع برج ايفل؟
2: برج ايفل بفرنسا.
0: صح معلم. ان شاء الله بتروح انت والمره هيك.
2: ما كنت
0: وطلعت على برج ايفل.
2: الا طلعت 300 وكم كم من متر.
0: ومثلته فيلم؟
2: لا ولا مثلت ولا عبالي.
0: حبيب الله يخلي لك زوجتك وخليك كل بعض. نضال بحبك كتير وإن شاء الله تربح معنا
2: حبيبي.
0: مرحبا لمين؟ صباح الفل. أنا تمام.
3: والأخبار؟
0: أنا تمام. مين معاي؟
3: معك سهى.
0: كمان مرة سهى. كيفك يا سهى؟
3: والله أنا زي الدينار.
0: أحلى إشي زي الدينار.
3: نار وشراب
0: ولعت. هاي ولعت. الله يهدي بالك. طلبت الجهاز ولا بعدك بيه كل ليزر؟
3: والله طلبته.
0: كل احترام يا سهى. كيف الجهاز ولا يا سهى؟ كيف
3: الجهاز؟ كنت كل اسبوع اخذ ابره. طيب بطلنا.
0: شايفين يا جماعه شو انا بحكي؟
3: كثير للي عنده ظهره وبوجعه عشان احنا ملكين مرضى.
0: سلامه قلبك. يعني عمليا انت عم تنصحي كل حدا ياخذ الجهاز لانك انت كنت
3: والله كداي ما يفتشلش مرتين.
0: انت اخذت كل كنت تاخذ ابر اليوم الحمد لله لا بتاخذ ابر ولا عبالك. نجمه 3
3: كنت كل اسبوع اخذ ابره.
0: اذا اليوم بطلت تاخذ ابر من ورا الجهاز.
3: مستعدة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا الجهاز يعني عن جد كل مين بياخده عم بيحكي حكاية عليه. نجمي 3 4 1 4 صحيح؟
3: والله كثير لازم الكل يشتريه منه كثير بتساعد.
0: يلا إن شاء الله بلكي أنت كمان تربح معنا الجهاز. والسؤالي على الخفيف. على الخفيف خفيش. ما المعدن الذي يصنع منه معظم أسلاك الكهرباء؟ كل أسلاك الكهرباء تصنع من معدن معين، شو هذا المعدن؟ الذهب، النحاس، الحديد، الألمنيوم.
3: الحديد مش
0: متذكر. ليه ما تتذكريش؟ تذكري. الذهب، النحاس، الحديد، الألمنيوم.
3: الذهب.
0: الذهب. نعم، إذن كل أسلاك الكهرباء تصنع من

0: الذهب. مين ساعدك؟ مين ساعدك لحالك؟ لحالك متأكدة فيش حدا حواليكي؟
1: ولا إيش عندي الشجر.
0: الشجر؟ تخيلي لو كل أسلاك الكهرباء مصنوعة من الذهب شو كان صار بحوالنا؟
1: والله بنولع.
0: لا كان بكونش في كهرباء لأنه العرب بتكون سارة كل أسلاك الكهرباء. لا يا شو مالك شو ذهب عزا؟ من وين الذهب؟ كيف يعني أسلاك كهرباء مصنوع من الذهب؟ سهاء من شان اللي طلعي
1: ألمنيوم ألمنيوم نحاسب
0: ألمنيوم ألمنيوم
1: يا علينا ساعدني
0: الحديد الحديد يلا شو حدا ساعدك؟ الحديد الحديد
1: الخطام من حديد من حديد
0: بيبي ترديش على اللي بالراديو في حدا بالراديو هون هذا ترديش عليه هذا بخربط كثير النحاس النحاس هو هو
1: اللي
0: ما قلبي قلبي بدوقف قلبي بدوقف ساعدوني قلبي بدوقف
1: انا قلت لك الحال قلت لي لا
0: وقف قلبي وقف لحظه وقف قلبي وقف وقف الله يهدي بالك خلص النحاس ان شاء الله سجلتك بالقرعه لاني بحبك يعطيك العافيه الى اللقاء بحبك زي اختي طبعا سلامات باي مرحبا لمين الو
2: الو الو
0: بلال كيفك بلال شو اخبارك كيف امورك انت منين
2: ايه ها ها
0: بتحبني كثير بلال ولا شوي
2: قديه
0: بتحبي ذات الشمس قديه بتحبي ذات الشمس
2: ايه
0: بتحب مين اكثر انا ولا ابو جمال مين بتحب اكثر دوريد شايف عمي دوريد يا عم حبيبي بحبك يعطيك العافيه مرحبا لمين
3: صباح الخير
0: صباح النور
3: كيف حالك
0: شو اخبارك
3: الحمد لله شو اخبارك انت
0: يا هلا الله يخليني
3: اياك في عندي تهنئتين لابن بنتي وابن ابني اليوم عيد ميلادي
0: اوه مين عيد ميلاد اليوم
3: حسن دراوشي
0: اها
3: اللي ربح هذيك المرة معاه
0: يا عيني عليك يا حسن يا غالي
3: إلا اليوم عيد يا حسن يا غالي جاتو قاعد بسلم عليه
0: وينه الغالي اللي مغلغل نسلم عليه
3: هيا وابن ابني صهيب حبشي
0: لا إذا هيك بدنا يعني أول إشي نقول له كل عام بخير يا غالي يا مغلغل
3: أنت بخير أنت بخير
0: يلا اسمعي اسمع شو بدنا نغني له شو اسمه شو اسمه
3: حسن حبشي وحسن دراوشي
0: وصهيب حبشي جابوا البيكيو ليزر ولا بعكو اشتريتي ولا بعدك
3: شريته
0: ممتاز عشان بطلتك كيف البيكيو ليزر كيف
3: بزن
0: بنصح
3: كل واحد يجيبه
0: راحت الأوجاع اللي عندك
3: راحت
0: ما شاء الله نجمة 3414 يلا اتصل اتصل نجمة 3414 شو بتستنى اسمعي الله يهدي بالكم إن شاء الله وأيامكم كلها سعادة وهدات بال وشكر كبير بحجم الشمس إلى اللقاء مرحبا لمين؟ ألو؟ مين معاي؟ عبين ما يخلص الطبخة يمكن بيعمل فنجان قهوة طيب أوكي طيب تخلص فنجانك القهوة ارجع لي مرحبا لمين؟
4: مرحبا
0: هلا
4: شو يا غالي يا مغلغل
0: شو أخبارك يا رياض شو أخبارك كيف أمورك؟
4: يا رسلنا أنك يتنشى الكواء الناصرة شو أخبارك؟
0: خلينا إياك
4: الله يسعى شو الغشابة يعني أنا بشتري 1600 شيكل
0: في حمل اليوم 1600 شيكل نجمة 3414
4: أنت بتحمله وأنت بتكي بتنزله
0: يا زلمة طبعا ما في حملات شو بدك تعمل يلا ولا إشي يلا
4: بجنن اسمع بجنن إشي من الآخر بجنن المهم قبل السؤال وقبل الجواب أول شغلة يوم الأحد إن شاء الله عرس بنتي مريم الله يخليها
0: مبروك يا غالي مبروك يا قلبي مبروك الله يهدي بالك
4: أقبال إن شاء الله يا رب البنات عمر إن شاء الله بنات أخوي الصغار
0: الله يسعد البنات عمر
4: بناتك
0: الله يخلينا إياك
4: ويخليني أمي فوق راسي طلع مرتي بتتنصت وبتسجل ومرتي كمان
0: الله يخليها والله يخليك والله يخليك وكل
4: رياض حبيبي وتقول أمرك فوق الشمس وبنحبك كثير كثير وكثير بسمعك هون الأولاد بحبوك
0: الله يسعدهم
4: بس
0: شكرا
4: بس انا بدي اسال شغله واحده بس
0: ايش يا ساتر شو
4: لاهل المشهد سريع على البيت دو انت من اول البلد لاخر البلد بالزفت طب ما الشارع منيح في محلات مش مزفت زفتوها يا جماعه
0: زفتوها يا جماعه
4: السيارات اللي بتزق الزفت لرئيس المجلس ولا طولوا بالكم شوي يا جماعه احنا بالبلد
0: طولوا يلا تحياتي شكرا سلامات الى اللقاء
4: حبيب قلبي
0: مرحبا لمين صباح
5: الو الو صباح الخير
0: صباح الفل مين معي
5: مبارك
0: هلا
5: اقسم بالله اقسم بالله العائل تبل ومشغول قال لولا شوي قال على السعره المره اقسم بالله لولا شوي قال على السعره جننت للمره جننت بالجان النبي شو مالك شو مالك من اليوم شو مالك اليوم كل يوم الجمعة كل يوم الجمعة تعمل لي فيلم كل واحد
0: غزال شو أخبارك
5: يا نفسك النحاس شو الأخبار حبيبي

0: اشتقنا لك، كيف امورك؟ انت تمام؟
1: والله الحمد لله حبيب قلبي،
0: خلينا هيك.
1: والله تمام ومتعم ومدريت.
0: احنا بنحبك يا غزال، الله يهدي بالك.
1: اسمع، في فتحت محل كرمك عندكم مجلكوف بتمط البنزين اذا بدك كرمك للصاله.
0: تفضل، لسه جاي تعمل لي دعايات هون على الهوا يا زلمه. شو مالك انت غزال؟ روق روق.
1: بقول لك يعني اذا في
0: روق بدك بتعمل دعايات، تيجي على اذاعه الشمس بتعمل دعايات بترتب
1: لك
0: اياها. صار يقول لي فتحت محل كرمك ومش كرمك لسه.
1: فلسه فضل قلت لك اسمه، والمره اللي اتصلت وراي وقالت لك هذا ابني اسمه
0: مين؟
1: قلت لك
0: اياه مرات. يا زلمه مش فاهم عليك شيء، شو عم تحكي انت؟ ايش فيه؟ مين مين مين اشترى؟ مين باع؟
1: بتساس مش كنت تعمل لي دعايه؟
0: اوكي، لسه خلينا بقى دعايات ومش دعايات، خلينا مركزين لسه باللي عندنا. نجمه 3414 اشتريت الجهاز ولا بعدك؟
1: انا بدي مين يشتريني؟ بدي مين يشتريني؟ اذا في حدا تلاقي يشتريني يقول لي تشوف مثل كوبي.
0: لا حول ولا قوه. سلامه قلبك يا غزال. طيب حكوا الغزال، بحبك غزال، دير بالك حالك،
1: واحنا
0: بنحبك، الله يخلينا. سلامات،
1: خلاص اليوم اليوم مشينا اليوم.
0: يلا باي. مرحبا لمين؟ الو يا عمي، هذا بعده بيعمل قهوه. طيب تتخلص فنجان القهوه بترجع لي. إذن الكل عم بيطلب جهاز البيكيو ليزر، واليوم رح نربحكو جهازين رولر، اللي طبعا كل جهاز عبارة عن 200 شيكل. بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. نجمي 3414، عيشوا الأجواء الحلوة. فاصل ونواصل، كل الحب.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
8: الشمس دائما
9: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
10: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: بيكيور ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع، وطبعا مهم جدا.

انت. إذن تحياتي إلى الغالي خالد الزعبي، وطبعا كل الحب أيضا إلى الصديق أمين فلاح الزعبي من الطيبي. أول شيء هيك يعني حادث طرق صعب لصديق وقرابة أمين فلاح الزعبي. أول شيء بدنا نتمنى له الصحة والعافية وذات البال، وهو طبعا متواجد في مستشفى رمبم، كل الشفاء العاجل لل يا رب لهذا الصديق. وحبينا نقول لك يا أمين إن شاء الله يا رب نسلم عليهم ونقول له بالشفاء العاجل.

انتبهوا يا جماعة الطريق، بالله عليكم انتبهوا، الطريق ليس لنا، الطريق للجميع. نحن معكم أعزائي، بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم، 1600 شيكل لليوم فقط. نعم نعم، نجمي 3414، نجمي 3414، اتصلوا تترددوش. سمعتوا الناس اللي استعملته؟ كل واحد تستعمله بس بجيب أخبار حلوة عنه. مش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل المصاري. نجمي 3414. التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والسعادة وهدات البال يا بنت السلطان.

خصلي لازم قيمها من خصلي. ما بردش على الأرقام الغريبة لأنه ما بعرف مين هني ولا شو بدهن، وما بردش على الأرقام اللي بعرفها لأنه بعرف مين هني وبعرف شو بدهن. على مين أرد؟ عمارتي وبناتي بس. لا، وبرد عليكم، بحبكم كتير.

والله الحب أيام زمان كان حقيقي فعلا، فيه بركة. اليوم ترتبط بعشر نسوان وبتحس حالك وحيد. إيش في يا أبو عرب؟ أبو عرب رو رو قال حكيم الإعرابي: هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب بها محبة الناس ورضاهم؟ فقال الإعرابي: لا. من يوم يومنا، من يوم يومنا نمري. إذن بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، نعم، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم ب 1600 شيكل، نعم اليوم ب 1600 شيكل. نجمي 3414، نجمي 3414. أنا أنصحكم بشدة، كمان أنا بستعمل هذا الجهاز والحمد لله، يعني كل مين بيستعمل هذا الجهاز عمالين يكونوا مبسوطين جدا وعم بشكرونا وبقولونا دوريد فعلا جبتونا جهاز بيجنن. ننوس تراوة تراوة صباح التراوة.

0: خش قلبي أنا خش. تعال خش تعال يا سلام. كم عدد أوتار آلة الكمان اللي بيعزف كمانجة بيعرف؟ 3 4 5 6. يا ويلي إذا حدا بيعرف. كم عدد أوتار الكمان؟ مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح الخير يا هلا، مين معنا؟
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: الحمد لله.
0: وينك؟
1: أنا في البيت.
0: شو أخبار البيت عندك؟
1: الحمد لله مليح
0: إن شاء الله. الأمور صحة الأولاد الصبايا؟
1: كله مليح الحمد لله.
0: شو رأيك نفوت على الموضوع؟ عم نروح كمان شو بتحكي لي على الشكات الراجعة والشكات خلينا نفوت على الجد. شو وين مين بحكي معاي؟
1: محمد أبو الهيجة.
0: محمد أبو الهيجة، شو أخبارك محمد؟
1: الحمد لله.
0: يا محمد، محمد طلبت البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: طلبته وصل عند البيت.
0: شو رأيك؟ طمني.
1: بسهلة ماشي
0: الحمد لله رب العالمين. يلا.
1: ما في شيء مش مزبوط، مش عارف أنا.
0: إيش؟
1: إنه السلامة بتحطه على الجسم.
0: نعم. بدك طلع هو قضية استعماله هني أكيد بيفهموك بالضبط، بس إذا بدك شوي مني أنا كلاني بستعمله، وين في عندك وجع معين؟ إسا في هناك بتعيره في 3 دقائق، في 4 دقائق، في 5 دقائق، وبيصير يضرب ضربات. تسمع الضربات أنت بتسمعه، بصير يضرب ضربات الليزر بسموها على الوجع. يعني أنت حطه على الوجع نفسه، هو قد الفرد، شفته كيف عنده؟
1: يعني بس ناخده لنجيبه.
0: لا فيش حاجة ضلك لا أنت ما بتوديه بتجيبه على الوجع، انت بتحطه على منطقة الوجع بتثبته لمدة، انت بتعير الوقت 4 دقائق 5 دقائق اللي بدك اياه، وبتعمل 6 مرات باليوم. تصبح خير. تصبح خير خلص. راح الوجع راح، فاهم؟ ورد علي، معناته انت استعماله مهم جدا، يعني هاي نقطة مهمة كيف تستعملوه. طيب
1: الا انا مهم.
0: الا فيعطيك العافية وان شاء الله حظك بكون حلو معنا. صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير دريس.
0: صباح الفل، مين معاي؟
1: شو أخبارك؟
0: تحكي
1: معك خليل.
0: خليل؟ خليل
1: تحكي معك هاشم كيوات.
0: هاشم كيفك يا هاشم، شو أخبارك؟
1: قل لي أستاذ، أنا بدي أسألك شغلي، أنا شريته للمخشير.
0: شو كيف المخشير؟
1: تمام. بس أنا متمسح كله، بعرفش المرأة مرتاحة عليه بس أنا مش متريح.
0: المرأة مرتاحة عليه بس أنت لا؟
1: كني متمسح أنا مش عارف.
0: لا صبا أنت كلك مشاعر يا هاشم، أنت كلك مشاعر، يمكن أنت
1: لا يا أستاذي.
0: بدك تدير بالك، بدك تعرف كيف تستعمله. أوكي
1: إيش سمعتك وانت تحكي للشاب كيف بيستعمله، انا كنت استعمله بطريقه غلط.
0: ما هذا هو، بدك انت تعيره مثلا 3 دقائق 4 دقائق هاشم 5 دقائق، فهمت علي كيف؟
1: استاذ انا باجي بالليل عندك انا والمخشير وبتعلمني عليه.
0: كمان بينفع تيجي تعال عندي وانا خلص، يعني ما فيش مشكله، انا بس هو هذا
1: خلص.
0: هذا اللي عم بستنى، بس تيجي لعندي ونخلص هذا الموضوع. يعطيك
1: العافيه. ولا شو السيره كل هذا الشغل اشتغلت لك
0: اياه؟ لا انسى رقمي، انسى رقمي، انسى اني حكيت معك. مين بيحكي معي؟ سمير. مين فتحي؟ مين بيحكي معي؟
1: الو
0: قطع الخط. الو يا زلمه، انت بتيجي على بيتك؟ بتيجي على بيتك هاشم، انا بحبك، يعطيك العافيه.
1: حبيب قلبي استاذ، الله يسعدك.
0: ممكن بعملها، بيجي على 12 بالليل بده يقول لي على الباب ولا كيف بعمل مخشيه. كل شيء جاهز اليوم، كل شيء جاهز. مرحبا لمين؟ الو يا ساتر. الو خليل افتح البراد. وينه يا عمي؟ رقم 3 نزلوه. الو مرحبا. اوكي مين معي؟ فيش حدا. إذن كيف عم تسمعوا يا جماعة؟ إنه الكل يعني ما في حدا اتصل وقال لي إنه جهاز بيكو ليزر مش منيح. يعني عن جد أنا يعني الحمد لله رب العالمين، قلت لكم وجع كان بإجري اليمين اختفى يعني حتى صوت أتمنى يرجع لي، عشان تعرف أنا بحب أدلع وأدل. اختفى. فاتصلوا الآن على نجمة 3414، نجمة 3414. احنا الى هنا اعزائي انتهت الاتصالات في اذاعة الشمس، ولكن بذكركم يعني كل عم بيتصلوا يعني عم بيقولوا لي دريد ما شاء الله الخدمة بتجنن، الاسعار يعني 1600 شيكل اليوم. عشان هيك انا كتير كتير كتير مبسوط من اللي استعمل الجهاز واجاب له ردود فعل بتجنن يا قلبه.

كل الحب وتحياتي القلبية للدكتور الغالي على قلبي جدا جدا جدا، دكتور وطبيب الأسنان المعروف والمشهور خالد حمادي. أول شيء دكتور يسعدك ويسعد روحك ودائما بتابعنا، فأتمنى لك الصحة والعافية وذات البال. أحلى دكتور فيك يا بلد دكتور خالد حمادي، وكل طاقم الأطباء اللي عندك في المركز كل الحب لكم والسلام خاص من القلب.

يا قلبه يا قلبه. تحية خاصة جدا لكل اللي عاش الأجواء الحلوة معنا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. وتنسوش تتصلوا لبيكيور ليزر على نجمة 3414. نعم، وخذوا الأجواء الحلوة دائما والحملات اللي بجنن. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. تحية من الأعماق لكل اللي عم بيعيشوا الأجواء مع الشمس. شكرا وتحية إلى زميلة أسيل كبها، ستقرأ على مسامعكم نشط أخبار الحادي عشر. فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنتوا السكر. وراجعين الساعة الجاية رح تكون ساعة كاسبون، هناك رعاية جديدة وشركة بتجنن رح أحكي لكم عنها كتير. وإذا عندكم مصاري ضايعة لقينا الحل، كاسبون. أوكي، دوري الزرقاوي يعود إليكم بعد الأخبار.

0: انتو قررتوا. بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM ستيرس.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. مددت المحكمة اعتقال 7 أشخاص بيشتبه بتورطهم في جريمة اطلاق نار مزدوجة وقعت في بلدة بقعاطة في الجولان، وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاطة وسعادة سعادة من بلدة حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة وعثر عليها في مدينة كريات شموني. وذكرت الشرطة أن 4 من المشتبهين موقوفون حتى 5 من شهر يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من شهر يوليو الجاري. أعلنت الشرطة عن اعتقال وليد فروخ في 49 من عمره من سكان الضفة الغربية، ويعمل في جهاز الأمن الفلسطيني، للاشتباه بتورطه في اختطاف جندي في الخدمة الإلزامية ونقله إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وذكرت الشرطة أن محكمة الصلح في بئر السبع مددت توقيفه 4 أيام لاستكمال التحقيق، مشيرة إلى أن القضية دوافعها جنائية. وبحسب الشبهات جرى اختطاف الجندي من مدينة بئر السبع وتقييد يديه وتعصيب عينيه قبل أن ينقل ويترك في منطقة مفتوحة، حيث تمكن لاحقا من

0: تحرير نفسه والوصول إلى مركز للشرطة الفلسطينية قبل إعادته إلى إسرائيل. وأكدت الشرطة أن التحقيق مستمر في ملابسات القضية والبحث عن مشتبهين آخرين. أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي في بيان مشترك عن اعتقال جندي احتياط بشبهة الإتجار وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وأفاد البيان بأنه جرى تفتيش منزل المشتبه به في مدينة جنوب البلاد، حيث ضبطت بندقيتان من نوعين مختلفين وكمية من الذخيرة. وأضاف أنه تم نقل المشتبه به للتحقيق في حين لا تزال الإجراءات مستمرة دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجلين، اثنين أحدهما في 43 من عمره بحالة خطيرة والآخر في 55 من عمره بحالة متوسطة جراء حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 716 قرب بلدة الناعورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل، أصيب رجلان أحدهما في 55 من عمره بجروح خطيرة ويعاني من إصابات في الرأس والظهر، والآخر في 38 من عمره بجروح متوسطة جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بعد اصطدام مركبة بحاجز أمان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى إيران، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على آلية لتنظيم الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وأضاف أن إيران ماضية في تنفيذ هذه الآلية بالتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. واتهم قالبف إسرائيل بمحاولة إفشال الاتفاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن القدرات الردعية في المنطقة ستمنع استئناف أي حرب من جانب إسرائيل. بدوره، أعلن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية خلال اتصال مع وزير الدفاع التركي أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة بسبب ما وصفه بانتهاكها للعهود، مشيرا إلى أن الاتفاق مع واشنطن هدفه إعادة الاستقرار إلى المنطقة. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية دائمة وأن أي انتهاك للاتفاق سيقابل برد مناسب. نقلت وكالة بلومبرج عن آلاف البحارة لا يزالون عالقين في الخليج رغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مشيرة إلى أنهم ينتظرون الإبحار عبر مضيق هرمز بعد أكثر من 100 يوم من التعطيل. وذكرت أن عقود كثير منهم شارفت على الانتهاء بسبب استمرار الأزمة. وأضافت الوكالة أن بعض البحارة اضطروا لترشيد الطعام والمياه خلال فترات من الحرب، بينما قتل ما لا يقل عن 14 بحارا مدنيا من جنس مختلفة إلى جانب نحو 50 بحارا إيرانيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

Suavemente. عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. التحيات القلبية لكل محبينا إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة حبيبي عبد الله معاري من قسم الإعلانات في ذات الشمس. لك منا أطيب المنيات لإمكانكم دائما التواصل لقسم الإعلانات في ذات الشمس لنصل إلى الملايين. دوريت زرقاء وراء الميكروفون. البرنامج برعاية كسبون المختصون باسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. خلصت شغل فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل وتتصرف لحالك، ركزوا منيح. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواغل. قبل أي خطوة اختر الطريق الآمن، وإذا كمان سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة، بعت أرض أو عقار، دفعت ضريبة، فلوسك عالي، غيرت أكثر من محل شغل بآخر 6 سنين، ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بالآلاف، أحياناً عشرات الآلاف. نعم نعم،

بدك تعمر او تعمر وبدك مشكنتة شريط دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات، نعم احيانا مئات الاف الشواغل.

صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكثر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل الشروط إلك. افحص استحقاقك، تواصل معنا كسبون، الطريق الآمن لأموالك، نجمي 9425 نجمي 9425 أو رقم الواتساب للتواصل وترك رسالة ونرجع لكم 0542787456. إذن كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. اليوم في عنا شاشتين ليد فاخري. نعم شاشتين ليد فاخري بتستناكم. يلا يا جماعة فيكم تتصلوا على نجمي 9425 أو 0542787456. أوه ماي جاد أوه ماي جاد فاميلو. نعم شاشتين ليد اليوم بدنا نوزعها عليكم. اتصلوا على 0542787456. اليوم بدنا نكثف معلومات عامة كمان، اربحوا جوائز واهلا وسهلا فيكم. كل الحب لكم اينما كنتم. تحية لكل إدارة وطاقم فريق كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. عيشوا الأجواء.

الحياة دائما البرنامج برعاية كسبون المختصون باسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. نعم نعم خلصت شغل، فكرت تسحب مستحقاتك أتعبك، ما تستعجل وتتصرف لحالك، تستعجلش، اركز ركز معي منيح، طلع شو بتعمل. غلطة واحدة أو

قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواغل. قبل ما تدعس خطوتك الأولى اختر الطريق الآمن، وإذا كمان سحبت أتعابك، نزلت عليك ضريبة، بعت أرض أو عقار، دفعت ضريبة، كلوشك عالي، شوفوا الإمكانيات، أنتو غيرت أكثر من محل شغل بآخر 6 سنين، ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بالألاف وأحياناً عشرات آلاف الشواغل. نعم، بدك تعمر أو عم بتعمر، بدك مشكنتة، شريط دار، بدك تمويل، أوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات آلاف الشواغل، أحياناً مئات آلاف الشواغل. صار لازم نتدخل يا جماعة. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض مش قادرين توقفوا الدفعات، عندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. منجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح بأفضل الشروط لإلك. افحص الاستحقاق، تواصل معنا مع كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمي 9425، نجمي 942 قديش؟ 5. أوكي؟ أو رقم الواتساب للتواصل وترك رسالة ومنرجع لكم. إيش رقم الواتساب؟ ركزوا بالرقم 054-278-7456. كمان مرة 054-278-7456. والجملة هوين كتير، كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. كل مين بيتصل وبيجاوب صح على أسئلتنا العامة في عنده شاشة ليد فاخر بتستناه. أهلا وسهلا فيكو وعيشوا الأجواء.

0: إذن طبعاً تحيات خاصة للجميع. منقول مرحبا لمين؟ ألو،
1: صباح الخير أستاذ دوري.
0: صباح الفل، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك. أهلين أستاذ دوري.
0: الله يخلينا إياك.
1: بدي أسألك، أنت حكيت على سمعتك أنا على البرنامج، إذا في مثلا الدين لبيت خليم أحود تكيم، هاي الشركة بتقدر تعمل
0: كل إشي كل شيء.
1: بس لو سمحت أستاذ دوري الرقم.
0: خدي خدي على الهاي. في عندك نجمة 9425.
1: لحظة شوي أستاذ دوري.
0: عمهلك عمهلك، أنا معاكي أنا معاكي، أنا فيش ورا إشي. نجمة 9425
1: 9425
0: كمان مرة نجمة 9425 بتقولي لي إن إحنا إجينا عن طريق إذاعة الشمس وشوف التعامل.
1: ماشي ولا يهمك، إذا بكون مثلا الحوت تكيم بدنا نعمل تكيم لبيت خليم،
0: اسمعي
1: بتدبروا الكروفية هاي.
0: اسمع عشان أساعدك، أنا أنا يعني بتعرفي أنا ما أنا مذيع، بس أنا بقدر أقول لك هذول بيعطوكي استشارة مجانية، يعني اسأليهن أي سؤال وهن بوعدك يعطوكي أي جواب، اتصلي وادعي لي، أوكي؟
1: إن شاء الله، الله يسعدك ونهارك سعيد أستاذ دريد.
0: أنت غالي ومغلغلي.
1: تسلم، الله يسعدك.
0: سلامات. البرنامج برعاية كسبون المختصون باسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. خلصت شغل، فكرت تسحب مستحقاتك أتعابك، ما تستعجل وتتصرف لحالك، غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواقل. نعم، قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن، وإذا كمان سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة، بعت أرض أو عقار دفعت ضريبة، تلوشك عالي، غيرت أكثر من محل شغل بآخر 6 سنين، ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بالألاف وأحيانا عشرات الآلاف. ركز منيح، بدك تعمر أو عم تعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، أوعك تتصرف لحالك، غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات أحيانا مئات ألاف الشواكل، صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكثر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات، عندكم عقار ممكن يكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح بأفضل الشروط إلك، افحص استحقاقك، تواصل معنا كسبون، الطريق الآمن لأموالك نجمي 9425. ركز، نجمي 9425 أو رقم واتساب للتواصل، وترك رسالة وبنرجع لكم 054-278-7456 كمان مرة 054-278-7456 كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال.

0: إذن رح نروح لهذا الفاصل وراجعين، ولكن السؤال الأول: من هي الجهة المنظمة لكأس العالم؟ شو اسم الجهة اللي نظمت كل كأس العالم هذا اللي شايفينه؟ يلا بدكم أسألكم ولا بتعرفوها؟ يعني السؤال: هل هي اليو اي اف اي ام الفيفا ام الاف اف سي ام السي اي اف؟ شو حكيت أنا؟ بعرفش. المهم هات نروح لفاصل إعلان وبعد الفاصل بنرجعكم.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال: أستراليا ضد مصر، والأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: إذا نعود للاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: اسمع يا إحسان، لا تقول لي إنه منشان إلك مصاري ملان في الزرايب بظلك تعبان.
0: أيوة.
1: لا تكون كسلان.
0: حلو.
1: وأنت كسبون وأنت الكسبان.
0: أبو الركن. بس أبو الركن.
1: يعطيك العافية.
0: شو هالكلام الحلو؟ والله يسعد هالروح. شو أخبارك؟
1: هلا بيك، يحلي أيامك.
0: الله يخلينا إياك ويحلي أيامك يا طيب يا محترم. رجعت مصاريك ولا بعدك؟
1: اي مصاري؟
0: جرب، بلكي في لك مصاري ضايعه وانت مش دريان. اتصل بعدين، الاستشاره مجانيه.
1: على انا مقعد لي
0: سنين. طيب ولا إشي. على كل احوال ان شاء الله يا رب سلامه عمرك وقلبك.
1: نبعث ناس
0: عندي. يلا نجمي 9425 ابعثوا ان شاء الله، لانه عن جد انا جربت هذول الجماعه وبجننوا. يعطيك العافيه غالي.
1: يعطيك العافيه.
0: مرحبا لمين؟
2: الو. مرحبا.
0: يا هلا.
2: مع
0: غاده. غاده كيفك يا غاده؟
2: الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا غادة.
2: أهلين.
0: اوكي، حاضرة؟
2: حاضرة.
0: ولكن قبل كل شيء رجعتي مصاريك ولا بعدك؟ شو بعرفك؟ بلكي في عندك مصاري ضايعة وانت مش درياني، بعدين الاستشارة مجانية، شو بعرفك؟
2: صح مظبوط. إذا مظبوط اتصل... أعرف التسير أكيد.
0: نعم، نجمي 9425 وادعي لي. اوكي؟
2: اوكي وادعي لك. أنا دائما بمشي بنصائحك وشريت البيكيور ليزر.
0: كيف البيكيور ليزر قولي لي؟
2: بجنن كثير.
0: شايفين يا جماعة؟ اوكي، سألت سؤال وممكن تربح تلفزيون معي اليوم، لأنه أنا عندي تلفزيونين اثنين، بلكم ممكن يكون من حظك واحد. ما هي الجهة المنظمة لكأس العالم؟
2: الفيفا.
0: فيفا. الله يسعد هالروح، شكرا لك يا غالي.
2: انا متابعه.
0: انت متابعه ومميزه كمان، يعطيك العافيه.
2: اهلا يعطيك العافيه. سلام.
0: 0-64-10-101 الاتصال لهنا، لكن على الكسبون تقدر تتصل على نجمي 9425 او رقم الواتساب للتواصل وترك الرساله 054-278-7456. الاتصالات تتهافت إلى إذاعة الشمس بالدور واقفين. مرحبا لمين؟ ألو.
3: يعطيك العافية. مرحبا، شو الأخبار؟
0: أيوة ثلاث مرات يعطيك العافية. مرحبا، شو الأخبار؟ خليني نجاوب على الوحدة. يعطيك العافية الحمد لله. مرحبا أهلين، شو الأخبار؟ نحمد الله، تفضلي.
3: من مرة واحد بقول لك إياه.
0: أيوة اتصلنا على الكسبون ولا بعدنا؟
3: بنتصل إن شاء الله. البرنامج العائلي كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال المفقودة.
0: يا عيني عليك، إن شاء الله حظك بيكون حلو. بدي أسألك سؤال.
3: تفضل.
0: عن الألعاب، أوكي؟ يلا، إذا انتهت المباراة بالتعادل في دور المجموعات، قد إيه بيحصل كل فريق على قد إيش؟ كم نقطة؟ بالتعادل.
3: واحد. تعادل. لا تعادل.
0: يعني شو؟ فهمت؟ كم نقطة؟ لا فهميني.
3: كم نقطة واحدة؟
0: نقطة واحدة. يا عيني عليكي. يا عيني عليكي. إن شاء الله يكون من حظك التلفزيون اليوم.
3: شكرا.
0: الله يسلمك. 0-64-10-101. Suavemente. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente.

0: برنامج برعاية كسبون، المختصون باسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. خلصت شغل، فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك، ما تستعجل وتتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواغل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. إذا كمان سحبت أتعابك، نزلت عليك ضريبة، بعت أرض أو عقار، دفعت ضريبة، اتلوشك غالي، غيرت أكثر من محل شغل بآخر ست سنين، ركز، ممكن يكون لك استرجاع ضريبي بالالاف واحيانا عشرات الاف الشواغل. بدك تعمر او تعمر، بدك مشكنتة، شريط دار، بدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن كلفك عشرات الالاف او حتى مئات الاف الشواغل. صار لازم نتدخل. اذا انت وزوجتك عندكم اكثر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات، عندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض او واحد صغير ومريح وبافضل الشروط لك. افحص استحقاقك، تواصل معنا كسبون، الطريق الامن للاموال، نجمي 9425، نجمي 9425، نعم، أو رقم الواتساب للتواصل وترك رسالة، ومنرجع لكم 054-278-7456. كمان مرة 054-278-7456. اليوم بدأ ربحكو شاشتين ليد فخرات كسبون لاسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. مرحبا، لمين؟
1: ألو.
0: أيوة،
1: كيفك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. دولة جابك معك.
0: دولة، شو أخبارك يا دولة؟
1: الحمد لله، أخبارك أنت؟
0: الله يخلينا إياك يا دولة.
1: بالحم
0: والله، حم هاي بدها شمس.
1: عليك عزومي عنا على المخبز، براد كثير عنا.
0: يم تزبط على الجامد،
1: دولة على الآخر مش على الجامد.
0: الله يهدي بالك. يلا حاضرة.
1: حاضر.
0: إيه، رجعت مصاريك ولا بعدك؟
1: أنا
0: شو بعرفك؟
1: ما
0: تقوليش أنا ومش أنا، شو بعرفك؟ اتصلي. نجمي،
1: أنا سجلت النمرة عندي اليوم
0: 9425. ممكن
1: استنعت بحكيك. اليوم بدي أتصل فيه. وزي ما أنت قلت، بلكي في إشي
0: مخبأ وأنا معي. بلكي في إشي أنا هيك كنت فكرت، قلت له يا عمي أنا فيش عندي. قال لي يا عمي شو مشكلة نجرب لك؟
1: اتصلنا. مظبوط، صح. كله مجانا، يعني بدي يشوف لي مجانا، صح؟
0: مجانا، استشارة مجانية.
1: طب ما هون أنا كمان بقى، يعني
0: لا مجانية، بعدين إذا بدك المعاملات هي بتبقى بعدين، لكن الاستشارة مجانية.
1: نعم، لعله خير. بنك على إيدك.
0: يا رب يا رب. إسا قولي
1: لي
0: أكم جول في باللعبة، يعني أكم جول؟
1: أكم جول يعني؟
0: يعني شو يعني الهدف المرمى هذا اللي أنت بتشوفيه وين الشعير بوقف؟ أكم واحد في عنا باللعبة؟
1: شو بتفهم عليك؟
0: كمان مرة، في لعبة صح؟
1: صح.
0: في فرقين باللعبة صح؟
1: صح.
0: أكم حكم بكون باللعبة؟
1: أكم حكم؟ واحد، اثنين، ثلاثة،
0: أربعة، خمسة، ستة،
1: أربعة. لا
0: عندي ثلاثة. وين هدول بكونوا واقفين؟
1: الحكم الرئيسي اللي بيكون بالملعب.
0: طيب وهذوك وين بكونوا واقفين؟
1: لا بكونوا قاعدين على جنب، غير اللي عند الكاميرات وعند التلفزيون.
0: غير الفار ومش الفار.
1: أيوة.
0: ممتاز. طيب هسه أيوة. المرمى كم مرمى في باللعبة؟ كم مرمى؟ كم
1: تنين؟
0: الحمد لله فكرت لي ثلاثة. أوكي تنين. قديش عرض المرمى؟ بتعرف قدي عرضه؟
1: كيف حالك أنت؟
0: كيف حالك أنت؟ بدي أقول لك إشي قريب قريب هيك، ركزي. عرضه ست مطورة وشوي، ولا سبع مطورة وشوي، ولا ثمان مطورة، ولا تسع مطورة؟ قديش عرضه؟
1: خلينا تسعة. يا
0: تسعة، كيف إذا عرضه تسعة شبق الإجوال بيكون من أول؟ جيبوا له مي، جيبوا له مي، جيبوا له مي.
1: لا إله إلا الله.
0: انت عارف شو يعني تسع مطورة؟
1: ايه.
0: افضل مين؟ افضل عبد الله، مين افضل حارس مرمى بالعالم؟
1: انا
0: شوماخر. سمعت عن شوماخر؟
1: بسمع عنهن.
0: هذا مستحيل يقدر. إذا تسع مطورة، سبع مطورة، سبع مطورة عزيزتي. طيب سبعة ونص
1: قدي؟ سبعة ثلاث،
0: سبعة ونعم فاصلة ثلاثة اثنين. أوكي يعني للمعلومات، للمعلومات.
1: مرقها.
0: أنا مرقتها خلاص، أنا مرق لك.
1: أنا
0: فوتك على قرآن. يلا
1: إيش حدا سامعنا يعني؟ بين وبين
0: حضري لي منقوشي بزعتر. يلا حضري لي
1: أحلى منقوشي.
0: باي. جيبوا له مي، بقولكم جيبوا له مي. وقف قلبي يا جماعه. الو مرحبا.
2: الو دريد، صباح الخير.
0: صباح الفل، مين معي؟
2: يعطيك العافيه. نزار من هلبون.
0: نزار شو اخبارك يا نزار؟
2: الحمد لله.
0: رجعت مصاريك ولا بعدك يا نزار؟
2: رجعنا. شو البرنامج برعايه كسبون لاسترجاع الضرائب.
0: يا سلام عليك. نجمي 9425 صحيح؟
2: نعم اي نعم.
0: حلو. طيب اسمع، سالنا على عرض المرمى، بتعرف قديش ارتفاعه؟
2: ارتفاع المرمى
0: بدك بعطيك احتمالات.
2: يلا.
0: 2.44 يعني مترين و44 سنتي، أم مترين و20 سنتي، أم مترين و60 سنتي، أم ثلاث مطورة؟
2: مترين مترين وقديش؟
0: و44 سنتي.

0: كسبون. قولي ورايا كسبون. قولي كسبون وراي.
1: كسبون.
0: اه هذا هو. شو من نجم تكسب التاني. كسبون نجمي 9425. اوكي
1: ايوه.
0: يلا
1: في سؤال.
0: يلا سؤال. اي منتخب توج بكأس العالم 2022؟ فرنسا، الارجنتين، كرواتيا، المغرب.
1: الارجنتين.
0: صحيح. يعطيك العافية. مرحبا لين.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا. مين معي؟
2: عبد الله بن روموي.
0: اهلا. شو اخبارك؟
2: الحمد لله
0: حبيبي. حاضر.
2: اجيت استشفى ما استشفتش. بس
0: اتصلت على كسبون ولا بعدك؟
2: كسبون. لا والله بعدني.
0: يعني
2: ما لكيش
0: ما لكيش. ما لكيش الا فاضل المنايش.
2: ما لكوش طالع بيطمح لغيتها.
0: ما لكوش طالع وما لكوش فايتي. ويا هذا. بس شم يا دريد ولا الذوق. بعين الله.
2: نعم. ما سمعت كلك. انا هدي حالك شوي. ثلاث
0: ثواني. اخذت.
2: انا بدي اسلم عليك بس ولا اخذ مسابقات ولا مش فاضل.
0: ابو الناجي حبيبي بنحبك. ابو الناجي خلي لي اياك ودير بالك حالك. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: الو.
3: الو مرحبا.
0: شو الاخبار؟
3: يعطيك العافيه دريد.
0: الو مين معي؟
3: مرام خطيب.
0: مرام شو اخبارك؟
3: الحمد لله. انت شو اخبارك؟
0: انت منيحه يا مرام؟
3: الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا مرام. مرام اتصلتي على كسبون ولا بعدك؟
3: بعتلهم
0: اسا ودعا. ممتاز. نجمي 9425 صح؟
3: صح.
0: يلا
3: صح.
0: ان شاء الله حظك بكون حلو وانا بوعدك راح يرجعوا لك وراح يقولوا لك اذا في مصاري عندك ولا لا. بينفع ولا بينفعش؟
3: ان شاء الله بينفع طبعا. بتربحنا تلفزيون بس ولا لا؟
0: ما هو كله بتعلق انت اذا بتعرفي كمان الجواب بالنسبه ل اوكي
3: تفضل اسالنا.
0: قولي لي كم دقيقه بيستمر الوقت الاضافي؟ مش بعته وقت اضافي؟
3: اذا لا بوصل لل 120.
0: يعني انه قد ايه كم دقيقه؟ 20 دقيقه
3: الوقت ساعه كل شوط.
0: شو هي متبعه
3: صح.
0: كل احترام لك ويعطيك الف عافيه.
3: شكرا.
0: الى اللقاء.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية كسبون المختصون باسترجاع الضرائب والأموال المفقودة. خلصت شغل، فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك، ما تستعجل وتتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواغل. نعم، قبل أي خطوة اختر الطريق الآمن. إذا كمان سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة، بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة، كلوشك عالي، غيرت أكثر من محل شغل بآخر 6 سنين، ممكن يكون إلك استرجاع ضريبي بالآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواغل. بدك تعمر أو بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، أوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات أحياناً مئات آلاف الشواغل. صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكثر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات، عندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل الشروط إلك. افحص استحقاقك، تواصل معنا كسبون الطريق الآمن للأموال، نجمي 9425. نعم، نجمي 9425 أو رقم الواتساب للتواصل، وترك رسالة بنرجع لكم 0542787456. اليوم بدي أربحكم تلفزيونين، نعم شاشتين ليد فاخرات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: سليم اللي
0: سليم، كيفك يا سليم؟
1: الله
0: يعين. اتصلت استشارة مجانية، اتصلت ولا بعدك؟
1: والله سحبت انا الواحد ثاني.
0: اوكي، مش مشكله، ان شاء الله
1: ضربتش يعني، بس امل
0: ان شاء الله يكون حظك حلو مع المره الجايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: في سؤال، اذا سجل واحد 4 اهداف في مباراه واحده، 4 مش 3 هاتريك، بعرف 4 اهداف، شو بسموه؟ دبل هاتريك، سوبر هاتريك خماسي،
1: سوبر
0: هاتريك. نعم، اذا سوبر هاتريك. شكرا لك عزيزي يا غالي يا مغلط. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: تحكي زيد من صفيا، واخبارك
0: زيد؟ كيفك؟
2: الحمد لله منيحه.
0: الله يخلينا اياكي، الله يهدي بالك.
2: تسلم
0: زيد. اتصلتي على كسبون ولا بعدك؟
2: حطيت لها رساله نصيه.
0: نعم.
2: البرنامج تحت رعاية كسبون.
0: صحيح، خليك معي شوي.
2: في سؤال؟
0: يلا ثواني.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق. حاضر السؤال ولا كيف؟
1: أيوة.
0: من يعلن نهاية المباراة؟ مين اللي بيعلن نهاية المباراة؟ الحكم، المدرب، قائد الفريق، الحكم الرابع؟
1: من يعلن؟
0: مين اللي بيعلن إنه انتهت المباراة؟ فكري. مظبوط، سؤال سهل. نعم، في عندنا احتمالات.

0: هل هو الحكم أم المدرب أم قائد الفريق أم الحكم الرابع؟ مين اللي بيعلن نهاية المباراة؟
1: هو صفرة النهاية يعني.
0: مين بيسفرها، المدرب ولا قائد الفريق؟
1: الحكم
0: يعني الحكم هو اللي بيقرر صح؟
1: الحكم النهائي بيبقى الحكم الرئيسي.
0: الحكم الرئيسي بيصفر.
1: هو اللي بقرر مع الصافر.
0: ممتاز.
1: نعم. هيك بتفكر
0: وهيك صح، ما فيش عليها غبرة. يعطيك العافية.
1: الله
0: وإن شاء الله يكون حظك حلو. يلا إن شاء الله. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة مين معنا؟
2: عبد الرحمن.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: أنت تمام؟
2: تمام.
0: حبيبي اتصلت على كسبون ولا بعدك؟
2: اتصلت على كسبون.
0: إن شاء الله يا رب تتصل كل شيء تمام وحظك يكون حلو. أوكي؟
2: أوكي.
0: إن شاء الله. أنت بتعرف الهدف، بتشوف الهدف صح؟ كم قائمة فيه للهدف؟ عارفش أنا كم قائمة؟
2: بدي
0: اختيارات. اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟
2: أربعة.
0: إذن الهدف فيه أربع قوائم، متأكد؟ أربعة. وين الأربعة؟
2: أجعل سؤال.
0: قديش عدد قوائم المرمى؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟
2: ثلاثة.
0: يا زلمي وين جبت الأربعة؟ على كل أحوال شكرا لك، فاصل ونواصل.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9.90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7.90. ورق تواليت مراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17.90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39.90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر، والأرجنتين ضد الرأس الأخضر، وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
14: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
15: الشمس دائما.
16: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
17: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
18: الشمس من حط النقط على الحروف.
19: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: يعطيك العافية دوريد.
0: أهلا وسهلا.
1: تحياتي إلك.
0: الله يخليك. مين معي؟
1: معك مهيبة.
0: مهيبة
1: خلتو من كسفون.
0: كيفك مهيبة؟
1: شو أخبارك؟
0: إيش هالخبرية الحلوة؟ لا لا كثير هيك
1: مجبور اعمل مداخله يعني.
0: لا لا شو مداخله، هاي مفاجاه كبرى.
1: يسعد روحك يسعد روحك.
0: يا عيني عليك يا مهيبه، شو اخبارك الرائعه والمميزه مهيبه؟
1: نشكر الله. اول شيء استقبلكم كثير كثير كثير،
0: وانا جدا جدا جدا كمات. الله يخليك يسعد روحك.
1: نعم. حبيت عن جد يعني مني ومن طاقم كسفون انه أيوة. نعطي تحيه لكل الاشخاص
0: ايوه
1: اللي عم بيشتركوا اللي عم بيربحوا وبنحبكم كثير كثير كثير كثير.
0: هو شير كيف ردود الفعل على البرنامج وعلى الرعاية وكيف الاتصالات مهيبة؟
1: كتير واو كتير واو. طبعا لما في طاقم إذاعة الشمس أكيد رح يكون واو.
0: أضرب أضرب هذا الحق الصح. الله يسعد روحك يا مهيبة ويخلينا إياكي، وإحنا متابعينك طبعا بكل الاستوريات الحلوة عم تعمليها عن كسبون. تحكي لنا شوي هيك قديش الإشي مهم إنه الناس تتصل على نجمي 9425 مهيبة.
1: كثير مهم وجدا مهم. انا بدي اقول لك شغله كثير صغيره. كسبون بلشت من الصفر
0: أيوة.
1: بس اللي نجح كسبون هو الامان اللي بعطوها لكل شخص بيكون هو يعني بنعتبره زبون، تعال نقول بنعتبره اخ وصديق لنا.
0: حلو.
1: اللي بدي اقوله انه كسبون عن جد محل للاماني لكل شخص ممكن يتواصل معنا.
0: حلو كثير.
1: ليه؟ لانه احنا عن جد بنحذر حتى من كثير امور ممكن تصير مع اي شخص، مثل النصب، مثل عدة أمور.
0: نعم.
1: اللي كتير أشخاص عم توقع فيها وكتير عم نسمع طبعا.
0: أه.
1: اللي أشخاص حتى عم بيسحبوا منها مصاري قبل ما يعطوها خدمة. فدايما بنوه ودايما بنبه إنه في كتير أمور المفروض ننتبه لها يعني من خلال تعطينا مع هاي الشركة.
0: أنا يعني متأكد تماما من بعد ما حضرت كمان الفيديوهات وكثير ناس تواصلوا معاك وقديش شكروكو مهيبة على أنه عن جد اتعملتوا معهن بأمان وإخلاص، وهذا إشي مش مفهوم ضمنا، وبالذات اليوم إحنا بسوق ملان للأسف الشديد شركات نصب اللي ممكن لا سمح الله يعني يكون الزبون ضحيتهم. لكن اليوم أنتوا على الهواء هون بإذاعة الشمس مباشرة عم تعملوا هذا الإشي بكل أمان وإخلاص، وعم بكون في ردود فعل بتجنن. كل احترام لكم مهيبة حقيقة. فعن جد شكرا لك على المداخلة واشتقنا لك، وإن شاء الله بنشوفك قريبا
1: أكيد إن شاء الله.
0: الله يسعد روحك.
1: خليك بس أقول شغلة واحدة
0: إنه طبعاً.
1: أي حدا بده يتواصل معنا على كسبون ينساش الرقم نجمي 9425.
0: يا السلام عليك. نجمي 9425 اتصلوا تترددوش.
1: إلى اللقاء.
0: يلا باي. إذن كما استمعتم من مهيبة وهي أيضا من عائلة كسبون، رح نأخذ آخر اتصالات لأنه في عنا كمان جايد سرفاتي بستنانا مع سانسيكا. مرحبا لمين؟ ألو.
2: أقول لي أنا أعطيك العافية.
0: حبيب الشعب، مين معنا؟
2: خليل اسمه. عمر
0: خليلو، كيفك يا خليل؟ شو اخبارك؟
2: كبار كيف
0: الصحة؟ الله يسعد روحك يا خليل.
2: تفضل
0: خليل. اولا الكسبون رجعت مصاريك ولا بعدك؟
2: رجعتني قبل 5-6 سنين.
0: جرب جرب بلكي شو بعرفك بلاش بصير عليك اشي بنقص من وزنك اذا بتصل على نجمي 9425 بلكي زبطت. لا. معك اتصل لان انا بدي اتصل بعد البرنامج ان شاء الله.
2: ان شاء الله
0: حبيب قلبي. فتت على قرعة التلفزيون. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: انا. مرحبا.
0: هلا كيفك؟
3: برد كيف حالك؟ كيف
0: تحكي؟ غالي ومغلغل. مين معي؟
3: جلال خليفة.
0: جلال جلال جلال كيفك يا جلال؟
3: الله يسعدك عمي دريدي
0: حبيبي. يا جلال
3: وعفيتك.
0: انت روحي الله يخلينا اياك. انت بدك كمان تفوت على على قرعة الكسبون
3: برنامج برعاية كسبون. أيوة. وانا
0: بعتين من الغسائل نصيب. بعتت كل احترام لك بلك ان شاء الله رجعوا لك وان شاء الله كان في اخبار حلوة. شكرا لك عزيزي.
3: ان شاء الله عمي دريدي.
0: سلامات. الان سنلتقي مع جايد سرفاتي. مزبوط يا جماعة؟ حاضر جايد. إذن نحن سننتقل إلى العبرية لنتحدث مع جاي همازيني شيلانو نمسايتانو جاي تصرفاتي شو سمنكال لكوخوت براتيين بخبرات سانسيكا. جاي بوكر توف.
4: בוקר אור לסקאדורט ולכל מאזיני רדיו שם.
0: התגעגעתי, התאמת התגעגעתי. אז גיא, שמענו הרבה על הפטנט החדש שמאפשר הסרת שיער מיותר בגוף, בעור, בכל מקום, ואנחנו רוצים שתסבר לנו מה חדש בעולם הסרת השיער היום, גיא צרפתי.
4: נכון מאוד, אני מזכיר דורד, אנחנו עולים אצלכם לא מעט.
0: נכון.
4: זה נובע כתוצאה מהעובדה שמתקשרים כל הזמן מאזיני רדיו שמס, לבקש, לשאול, להתעניין.

0: אם אתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים, יש לכם שאלות נוספות בנוגע למכשיר הזה, אז אתן בנות מחייגות לניג'מי 6141 לקבל את כל הפרטים. תודה לך, גיא צרפתי, יום נעים.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי. اذا اعزائي مين اللي ربح معنا التلفزيونات اثنين هات نشوف الاسم الاول مش سامع الاسم الاول لحظات الاسم الاول لمين مرام خطيب عين ماهل مبروك لك التلفزيون من كسبون والاسم الثاني خليل من شفعامر حظا اوفر للي ما ربح كل تحياتي القلبية لكم أينما كنتم وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بيعيشوا الأجواء الحلوة بس معانا لكم منا دائما أطيب الأمنيات وشكر كمان مرة لإلكم أينما كنتم الديفا مريم فارس هذا الحلو الدبكة هيجوبي شكرا إيهاب عويس غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء غسيل كبهة تقرأ على مسامعكم نشط أخبار انتصاف النهار في ذات الشمس من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي ننتقل إلى الساعة الأخيرة من هذا اللقاء أحبكم لو تعلمون كم عيشوا الأجواء الحلوة وخليكم معنا.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247. مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، التلاتي ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر.

0: الواحد ب 9.90 شيكل، شامبو او مطر كيف 700 مل الواحد ب 7.90 شيكل، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفه الواحد ب 17.90 شيكل، قهوه مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39.90 شيكل فقط. الحمله حتى 5/7، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وين الخطر؟ هاي بصمة خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف في دابورية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة وعي ويعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار المزدوجة التي وقعت في بلدة بقعاطة في هضبة الجولان، وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاطة وسعادة سعادة من حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة وعثر عليها في مدينة كريات شمونة، وأضافت أن المحكمة مددت توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من شهر يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من الشهر ذاته لاستكمال التحقيق. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن استهداف رئيس الأمن العسكري في كتيبة الشجاعية التابعة لكتاب القصام محمد نعيم جندية خلال غارة استهدفته شمال قطاع غزة. وقال البيان إن جندية شارك في هجوم 7 أكتوبر واختطاف نقيب، وكان مسؤولا عن احتجاز أسرى إسرائيليين داخل نفق في منطقة الشجاعية، وأضاف أنه كان يشارك في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. إلى إيران، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على آلية لتنظيم الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 من مذكرة التفاهم، وأضاف أن إيران ماضية في تنفيذ هذه الآلية بالتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، مشيرا لأن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. واتهم قالبف إسرائيل بمحاولة إفشال الاتفاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكد

0: تأكيدا أن القدرات الردعية في المنطقة ستمنع استئناف أي حرب من جانب إسرائيل. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين القادم بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي وقت سابق من اليوم وصل جثمان خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية خلال الحرب على إيران إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه. وذكرت التقارير مراسم التشييع ستنطلق غدا السبت بمشاركة حشود كبيرة من شخصيات رسمية ودولية في وقت تتواصل فيه الاستعدادات اللوجستية والأمنية في طهران. قالت وكالة بلومبرغ إن آلاف البحارة لا يزالون عالقين في الخليج رغم وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مشيرة إلى أنهم ينتظرون الإبحار عبر مضيق هرمز بعد أكثر من 100 يوم من التعطيل. وذكرت أن عقود كثير منهم شارفت على الانتهاء بسبب استمرار الأزمة. وأضافت الوكالة أن بعض البحارة اضطروا لترشيد الطعام والمياه خلال فترات من الحرب، بينما قتل ما لا يقل عن 14 بحارا مدنيا من جنسيات مختلفة إلى جانب نحو 50 بحارا إيرانيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم هون في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا أسيل جبهة في غرفة الأخبار، مني أنا دوري الزرقاوي معد ومقدم برنامج صباح الخير يا بلدي، كل الحب لكم أينما كنتم. سوافي منتي. إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير.

هذا البرنامج برعاية علامها ميتايل سخنين لصاحبها طارق أبو صالح. كل ما يحتاجه المسافر تحت سقف واحد: ملابس، أحذية، شنطات، شمسيات، كراسي، وكل عدة ولوازم السفر بأكبر تشكيلات وبأرخص الأسعار بدون منافس. نعم، كل حدا بيوصل لعلامها ميتايل عن طريق راد الشمس راح يأخذ تخفيض مخيف. نعم، هوين كتير توصل على علامها ميتايل سخنين، الشارع الرئيسي بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح. الجملة كتير هوين، عنوان المسافر علامها ميتايل. اليوم عندنا جوائز بتجنن، اتصل واربح. طاولة قابلة للطي 60 على 100، وفي عنا شنطة رحل 35 لتر، وفي عنا طقمين 4 كراسي للبحر. او ماي جاد، او ماي جاد. كل الحب لكم أينما كنتم. تواصلوا معنا على 0460-10101، اربحوا طاولة قابلة للطي 60 على 100 أو شنطة رحل 35 لتر أو طقمين 4 كراسي للبحر. كل هذا من وين؟ من علامها ميتايل سخنين لصاحبها طارق أبو صالح.

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، صحية خاصة جدا لكم، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وشكر كبير دائما لكم على دائما التواصل الجميل والطيب والمحترم. دبكة مجوز ويرجول من الفولكلور الشامي، ارفع

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم. عيشوا الأجواء الحلوة. حاليا ننتقل إلى العزيزة الغالية ومحبة إذاعة الشمس فاتنة أبو صالح اللي طبعا هي من علامها ميتايل طبعا هناك، لا تحكينا كمان الأجواء الحلوة الموجودة في سخنين وفي هذا المحل لصاحبه طارق أبو صالح. فاتنة شو أخبارك؟
1: يسعد صباحك، شو الأخبار؟
0: الله يخلينا إياك، أنا كتير مبسوط. الله يسعدك، أنا مبسوط أنك أنت موجودة معنا حاليا، وهي المرة مش كمستمعة إنما كأيضا يعني واحدة من طاقم علامها متيل في سخنين، وأكيد بدك تحكينا عنه شوي، هذا المحل الرهيب اللي الكل الناس بتحب تزوركو وبتحب تشوف أسعاركو الحلوة. تحكينا شوي عن المحل؟
1: أول شيء المحل انبنى، أول شيء أبوي بناه الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: بعد هيك أخوي أخذ المحل، والمحل فتحناه عليه إقبال كبير من الناس، الأسعار كثير رخيصة.
0: حلو.
1: كل الأغراض موجودة اللي هي بحاجة لأي واحد بده يسافر على أي رحلة، كل شيء موجود.
0: يعني عمليا فاتنا هذا المحل إجا من حاجة ملحة عند الناس، كله بسافر وكله بروح وكله، وإسا إحنا بفترة صيف يعني فيش حدا ما بسافر، فيعني الكل طلب إنه ينفتح هذا المحل وبالذات بسخنين. مزبوط
1: 100%، وعليه كثير إقبال، ودير بالك أحسن ينزل على حيفا أو على تل أبيب أو منطقة بعيدة عن سخنين. الناس عمال تيجي تتواجد لمارق الطريق، وبشوف الدعاية، وحتى على فكرة إنه لما بسمعوا عن إذاعة الشمس مباشرة نظل جايين على المحل،
0: الحمد لله.
1: وكل واحد عم بذكر إذاعة الشمس، الصراحة عنا فيه تنزيلات تخفيضات، وبأخذ أسعار مليحة، وكثير عم نساعد الناس إن تكون مبسوطة بالمحل تأخذ غرض.
0: يعني عمليا كل إشي بخص المسافر موجود عندكم، تحكينا شو في بالمحل؟
1: في عنا أولا عجلات، العربيات اللي بحطوا فيها الكراسي البحر.
0: حلو.
1: في عنا كراسي، في عنا برادات للرحل من 20 لتر او خلينا 12 لتر لحد 35 لتر.
0: شو اكثر الاشياء اللي عليها اقبال بهاي الفتره
1: لسه حاليا؟ كراسي، الطاولات،
0: كراسي بحر وطاولات، كوانين شمسيات. صحيح،
1: شمسيات مزبوط. في عندك السنتات اللي فيها في كل العد بقلبها، يعني بدل ما المره
0: طبعا
1: تحضر الصبح صونه فراشين بالاخذه، كله موجود بقلب الشنطه، كله جاهز.
0: محلاه جد شنطه عده سفر طبعا، الكامب كمان، والتخييم اكيد عندكم للتخييم وهي الامور
1: طبعاً.
0: صح، مخيمات
1: كل الاشكال طبعا حسب طلب الزبون، موجود كل شيء موجود انا في المحل، كثير اشياء حلوه.
0: سمعت كمان عندكم احذي نار وشرار، احذي للسفر، اشي باخذ العيل. صحيح
1: مزبوط، الا بده يطلع طبعا بده يروح على البحر، اللي بده يطلع على جبال، كثير في اشياء حلوه للمسافر. في عندك الضيات اللي بحطوها على الراس بالليل
0: حلو
1: مسافر. في عندنا برضه ضيات للخيم، اذا واحد مثلا بده
0: يعني انا دريد بدي اسافر، الله يهدي البال، الاسبوع الجاي دول سالوني شوين، وانا بدي اجي عندكم عشان هناك تضبطوا لي شنطه كبيره مزبطه فيها كل السفريات
1: ان شاء الله.
0: انا شو بدكم تحملوا لي بالشنطه؟ تفضلي شوفي عندكم اشياء تنصحيني فيها للسفر، وانا بدي احكي على سفر خارج البلاد.
1: خارج البلاد اول شيء بدك تاخذ، انت بتاخذ اول شغله بالشنطه رح يكون خلينا نقول الفناجين،
0: الفناجين
1: الكوبايات، الصحون، الغاز، في غاز، وفي انا غاز بقلبه، في غاز حلو نبعد اني الغاز
0: ترمس القهوه. مزبوط
1: بالضبط، ترمس القهوه، غلاي موجوده،
0: حلو.
1: فناجين موجودة.

0: موجودة، الكوبايات موجودة، يعني طقم كامل موجود بقلب
1: ما شاء
0: الشنطة.
1: الله ما شاء الله،
0: كل شيء كامل موجود،
1: أحذية خاصة أكيد، ملابس خاصة،
0: أجيال طبعا، في عندك بناطيل وفي عندك،
1: وإذا كان مثلا واحد رايح طقس بارد كتير بترمي هاي الشغلات موجود يعني.
0: يعني طبعا أكيد موجود. يعني عم بحكي مش راح تسبقتني وعم بحكي أنا بال...
1: حلو.
0: يعني بالترمي في عندنا أخر مرة بطيل ذاتي برضو داخلية،
1: حلو،
0: اللي تحمي الشخص المسافر.
1: طيب وكيف كيف الأسعار؟ يعني إن شاء الله الأسعار بترح في رحمي ولا كيف الوضع؟
0: لا الأسعار كثير رخيصة على فكرة، عندنا أسعار أرخص كل المحلات، يعني إحنا شفنا حالنا بالأسعار برا.
1: فاتينا أنت بتعرفي أنا لما بعمل رعاي وبيجوا حدا عن طريقنا أنا كتير بحب أبيض وجهي، بكون بيض وجهنا بإذاعة الشمس اللي بيجي عندكم يطلع وقولوا واو دوريت.
0: وعد إنه طبعاً أكيد أكيد أنا بوعدك وعد إنه كل شخص رح يفوت على علامة متيال رح يكون مبسوط ويقول أنا عن جد دوريت وصلني للمحل الصح للعون المضبوط.
1: ممتاز، إذاعة الشمس دائما مع كل مستمعيها عشان تعطيكم الأفضل والأجود والأرخص أيضا بين الكل.
0: إحنا كل حب نستقبلكم، نستقبل كل الزباين، كل المستمعين.
1: شكرا.
0: المحل مفتوح.
1: اعطيني بس بالضبط وين بالضبط بسخنين طبعا. وين يعني
0: احنا بالشارع الرئيسي وين كلية ابو نزيه على قبالها، دوار الاول حد ابو نزيه في دوار في عمارة عبد الله ابو صالح، احنا بنقول له عبد الله قريزح، كلها بتعرفنا،
1: كل الناس بتعرف عبد الله قريزح،
0: عبد الله القريزح نعم. هاي العمارة احنا موجودين فيها.
1: اذا من كل المنطقة يجوا هناك عندكم على يزوروكم ويقولوا لكم احنا سمعنا اذاعة الشمس، وانا متاكد راح يطلع بتخفيض مخيف صح؟
0: ان شاء الله طبعا اكيد.
1: طيب انا كثير مبسوط فاتينا ابو صالح،
0: وراح تسمع اخبار كثير حلوه انه كيف نستقبل احنا الزباين الضيوف اللي بيجوا عندنا على المحل. اول شيء احنا استقبال احسن من المشترات، اول شغله نستقبل استقبال حلو.
1: وانا اشهد طيب الله يهدي بالك. الله شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: وعبد
1: الله كان الله يهدي بالك،
0: الله يسعدك ونهاركم سعيد
1: للجميع. طارق وفاتنا عن جد شكرا من كل قلبي، بارك الله فيكم،
0: اهلا وسهلا فيكم
1: بالنجاح لكم بالمحل جديد، وربنا يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا
1: سلام.
0: الله يسعدك.
1: اسمعونا هاي الساعه كلياتها.

0: عيني ما تتعز.
1: أنا خايف من عيني يا حبيبي
0: يا حبيبي
1: واللي
0: جز جز.
1: عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ يا حظ.
0: يلا مرحبا لمين؟ الو الو مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: يا هلا، شو الاخبار؟
2: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
0: اهلا وسهلا، مين معاي؟
2: معك تحرير.
0: تحرير شو اخبارك؟
2: الحمد لله مبسوطين.
0: بدنا نروح لوين يا تحرير؟ بدنا نروح رحله، وين بدنا نروح نجيب الاغراض الرحله كلها؟
2: ان شاء الله مسافرين احنا الخميس نروح. اكيد
0: يلا على علامها متيل. اسمعوا مني متيل. اللي بيجي بروح عن طريق اذاعه الشمس انا بقول لكم رح تطلع تقولي لي شكرا دوري.
2: اوكي الله رب العالمين.
0: ان شاء الله بكر بحتي كمان جوائز. شفتي جوائز؟ انت شفتي ولا سمعتي شو الجوائز ولا ما سمعتيش؟
2: لا والله بعدني. لا
0: يعني طاوله قابله للطي ممكن تربحيها 60 عمية او شنطه رحل 35 لتر هاي ممتازه او طقمين اربع كراسي بحر.
2: يلا انتوا كريمين واحنا
0: يا رب يا رب تربح. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
3: الو بالعافيه.
0: يا هلا،
3: معك ابو الهيبه. شو اخبارك؟
0: شو اخبارك ابو الهيبه؟ كيف امورك؟
3: والله الحمد لله. البرنامج عايد لما متيار التخنين.
0: يا سلام عليك، ان شاء الله حظك حلو.
3: ضيف شغلي بس تستعجلش.
0: عمالك ايش فيه؟
3: امبارح روحت من الشغل، قلت المره بطلع 20 مره فايقين على 5:30 ضاعوا لعبه الجزائر.
0: طيب
3: قالت لي بالاخر فهمنا انك في عرق مشاهين ايش راح نفيق على 5:30. انا على 5:30 الصبح عاد تحضر معايا اللعبه، خلصت اللعبه طيب ما بتربشوا على وقتين على 10:30.
0: عجبك؟

0: هذا
1: يا زلمه شو هذا الحيطه لعبه مصر كمان بكير وبعدين معاكم
0: انتوا لا ان شاء الله اليوم
1: ان شاء الله
0: تعوض ان شاء الله
1: يا رب يا رب
0: يلا دورين حبيبي
1: شكرا يا غالي يا مغلغل يعطيك العافيه
0: حبيبي يعطيك العافيه
1: حسين بدرني حبيب قلبي يا حسين الله خلينا اياك لك مني اطيب الامنيات حبيب الشعب عم حسين سلم لي على الغالي ابو شادي حبيب قلبنا مرحبا لمين الو
2: مرحبا
1: يا هلا
2: حالك دوريد
1: اهلا رنين
2: بدنا نسافر بدنا نروح على علامها متيال بسخنين
1: بس بدك تروح على علامها متيال وين مسافر ان شاء الله
2: بريد البلاد
1: اكيد واحد بسافرش جوه البلاد اكيد بريد بس وين بالضبط
2: ان شاء الله عبره
1: أبروس يلا إن شاء الله بتروحوا لأبروس تنبسطوا كمان راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معاكم كل الحب لكم أينما كنتم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: الآن في وينير مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: سوافي مينتي. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا كيفك؟
1: هلا من دريد
0: حبيب قلبي، شو اخبارك انت؟ طمنا عنك.
1: هلا هلا معك.
0: الله يخلينا اياك وان شاء الله امورك تمام. بدنا نسافر ولا بدناش نسافر السنه؟
1: ان شاء الله نسافر.
0: لوين ان شاء الله ناوي السفره؟
1: اليونان.
0: يلا بدنا نروح على وين؟ على علامها متيل. علامها متيل هناك طبعا اسعار بتاخذ العائل، والجوائز اليوم ممكن تكون من نصيبك، وطبعا تخفيضات هائله جدا. اوكي سجلنا اسمك وبلكي كمان ربحت معانا من الجوائز القيمه. مرحبا لمين؟ الو.
2: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معك محمود غنايم سخنين.
0: محمود شو اخبارك؟ محمود كيفك؟
2: الله يسعدك حبيب قلبي عمي دوريان.
0: هاي انت قريب على
2: نتشكركم. انا من سخنين وانا بعرفش انه المحل فتح بسخنين.
0: طبعا علامة متيل موجود
2: يعني
0: في سخنين،
2: يعني راديو الشمس عرفتنا على محلات موجوده بسخنين، وبالفعل هذا المحل ناقص سخنين والمنطقه.
0: يلا حبيب قلبي ان شاء الله بتروحوا هناك وبتنبسطوا.
2: يروح على كرمائيل ويروح على حيفا.
0: شفت اليوم صار في بلدك، يعني كمان بتقدر توصل لبلدك غاد هناك، وطبعا اجواء بتجنن. العماره هي عماره عبد الله ابو صالح رزق.
2: بعرفها عمارة وبعرف الناس محترمين جدا، وبارك الله فيكم راديو الشمس اللي عرفتونا
0: كله من ذوقك. بلكي ان شاء الله كان لك واحدة من الجوائز اللي قيم الموجودة
2: ان
0: غادة.
2: شاء الله حبيبي، وبدنا نروح على علامة متيال.
0: يلا على العلام متيال. احلى طحية لطارق ابو صالح حبيب الشعب، وطبعا هو برحلة كل الباص عم بسمع حبيبي طارق يا غالي يا مغلغل من اذاعة الشمس، واتمنى لك النجاح في علامها متيل. انت كبير وبتستاهل كل خير. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك سليم، رجعنا لك.
0: مين؟
3: سليم الياس.
0: سليم الياس، عد لي سليم. ها
3: انا من السبعة الصبح فايق.
0: اها
3: ايش عندي غير اثنين بالماء؟
0: نيالك
3: والله. ايه يعني انت هناك تمشيش المشمير
0: حبيب قلبي يعني. يا روحي الله يهدي بالك، الله يخلي لي اياك. سليم طبعا سمعت عنه علماء متيل.
3: يا والله سمعت وانبسطت صراحه انه بسخنين يعني فتحت محل.
0: ايه وين كثير توصل له علماء سخنين؟ الشارع الرئيسي بجانب كليه سخنين.
3: بس احجز لي الكراسي وحياتك.
0: اسمع الكراسي ممكن تكون من نصيبك، طقمين اربع كراسي بحر ان شاء الله، يعني واحد كل واحد بيربح طقم مش غلط ان شاء الله.
3: بدها
0: يا رب تربحين يا رب.
3: فيش أسئلة يا شيخ عنا؟
0: والله اليوم بدنا نسأل على السفر، مين بده يسافر ومين بدهش يسافر. اوكي
3: انا والله الجو عزين.
0: ها وين مسافر يا غالي؟
3: على اليونان.
0: اضرب حلو على اليونان. هاي معناته لازم تروح على علامها متيل، مجبور تروح.
3: مزبوط.
0: ظبط امورك عبي الشنطة. يلا حلو اليونان حلوة، روح عليها. الله يسعدك. مرحبا لمين؟
4: السلام عليكم.
0: يا هلا، مين معنا؟ اوكي علي صوتك، بينفعش هيك؟ حمائي زيها مين، كل الحب لكم. طارق إذا طلعت رحلة بنصحك تروح على علامة متيل، محل بجنن. إن شاء الله طلعت رحلة بدون ما تروح على علامة متيل، معناته أنت الله يسامحك أنت خسرت كتير. كل الباص اللي معك لازم يروح على علامة متيل. يلا تفضل الكل، واحد واحد واحد واحد، انت بالزاويه روح. كمان انت

0: جاكي وين مسافر انت؟ استني جاكي معزوم عند طرزان. طالعين انا وجاكي وعبد الله على تايلاند، اللي اذا بحب يجوا كمان. بعرفش طرزان وين كان، عن جد سؤال كبير. طرزان بني غابي كان. عن جد عن جد. طيب كمان سؤال كبير، انه طرزان وين كان موجود بأني أدغال؟ هل كان بأفريقيا ولا أدغال تاني؟ بنحب نعرفكو. وكمان مرة في مسلول فيلا حابين نعزمكو عليه بتايلاند، أنا وجاكي وأبو جمال اللي بتحبه، تعالوا. هيا هاي إيهاب كمان حابب ينضم على الفيل، أهلا وسهلا. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
1: يوسف رمان من يركان.
0: يوسف كيفك يوسف؟
1: الحمد لله البرنامج بعين طرام الطير سخنين.
0: يا عيني عليك، رايح على سفر إشي ولا بالبيت السني؟
1: عدوباي.
0: عدوباي أو ماي جاد، بس على علامها متيل بتروح بيعبولك الشنطة بناء على السفر اللي أنت رايح عليه. بتروح على منطقة حامي بيعطوك أشياء لمنطقة حامي، بتروح على منطقة باردة بيعطوك أشياء لمنطقة، يعني إشي خيال. أوكي؟
1: أوكي.
0: يلا أخير إن شاء الله. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: ويليام جيريس من كفر ياسيف.
0: ويليام جيريس من كفر ياسيف، كيفك ويليام؟
2: أهلين. الأسبوع الجاي طالع على إيطاليا.
0: على إيطاليا؟ الأسبوع الجاي طالع على إيطاليا، وين بدنا نروح إن شاء الله نشتري أغراض ونحضر حالنا؟
2: أروح أشتري شنتات بكرة من
0: علامها متيل، يا عيني عليك، لأنه في شنتات، في حقائب صفو، إيش بدك فيه؟ علامها متيل اسمه، أوكي؟
2: خلص بكرة أنا غاد.
0: معناته هاي أنتوا كلكم طالعين، مين ضلل؟ أنا مين؟ أنا ومين؟ ضلل أنا أبو يزن وإيهاب بس. لا أنا وهي أبو جمال ضلل هون. اطلع أبو جمال، اطلع دار الحيط، اطلع دار السائف يا زلمة، اطلع دار السائف، مش مهم اطلع. مرحبا لمين؟ ألو.
3: بدك تفت وتلتاح، ضربك على علام ميتيل.
0: ميتيل ولا مفلفيل؟
3: ايه
0: علامها مفلفيل اسمه، علامها مفلفيل.
3: أنا فلفيل بإدارة طارق أبو صالح.
0: علامة متيال، علامة متيال.
3: إذا ننسى خلاص أنا ربحاني. نروح مسلول زرفات.
0: بس طلعت منك حلوة علامة ميتيل.
3: لا ما بحكي عبو جمال أوكي. إنه قال لي نروح مسلول زرفات.
0: أيوة. لا هو في عدة مسلول، يعني في مسلول الزرفات، أنا بحبش الزرفات أركبها بصراحة، أنا شغل فيها لشغل أسود مورة، أما في زرفات لا
3: مخلي.
0: زرفات زرفات شغل إيهاب عويس، شغل عاد ياسين، أنا ماليش بهذا الفيلم. أوكي.
3: وعمي جاكي بس للأخبار.
0: لا جاكي جمعنا على الفيل، هو طالع على الفيل الأول، هو أكثر شغله تايلاند مش تايلاند. أوكي. الله يهدي طيب. بالك شكرا، يعطيك العافية، سلام. الغالي طارق، يا غالي يا مغلغل، كل الحب لإلك ولكل اللي بالباص، يعني إذا ما بتعلو الصوت بالباص إحنا راح نزعل كثير. إذا هذا البرنامج برعاية علامها متيال سخنين لصاحبها طارق أبو صالح، كل ما يحتاجه المسافر تحت سقف واحد، ملابس، أحذية، شنتات، شمسيات، كراسي، كل عدة لوازم السفر بأكبر تشكيلات وبأرخص الأسعار بدون منافس. كل حدا بيوصل لعلامها متيال عن طريق راديو الشمس، روح وخد اللي بدك إياه بتخفيض مخيف. هوين كثير توصل لعلامها.

0: 0-64-10-101. كل مين بيتصل ممكن يربح. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا وغلا وسلة حلا.
1: أحلى سلة حلا لدريد لأبو ليانا ولجميع طاقم إذاعة الشمس الرائعين اللي دائما بتسلونا ودائما تعملونا أحلى مزاج.
0: أنت إنسان محترم.
1: مرة مونديال ومرة معلومات عامة ومرة أجدع ناس.
0: حبيب الشعب والأمة. مين معي؟
1: محمد عازم من الطيبة.
0: هلا يا محمد. هلا يا محمد. سافر يا محمد ولا مش مسافر؟
1: بنسافر ليش لا
0: بنسافر.
1: علامة متيال سخنين
0: الله يسعد قلبك وإن شاء الله بتروح غاد وبتأخذ الأسعار اللي بتجنن.
1: الدنيا
0: أوكي؟
1: واسعة السفر حلو والمهم الواحد يطلع.
0: الله يوفقك. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: مرحبا
2: بك العافية دورين.
0: يا هلا مين معنا؟
2: تحكي معك أم يوسف من عكا.
0: أم يوسف شو أخبارك أم يوسف؟
2: الحمد لله الله يسعدك.
0: وين متسهل أم يوسف؟ وين متسهل؟ الله هدي بالي.
2: شط العرب. ماله شط العرب؟
0: شط العرب شو عليه بجنن؟ نعمل خيمة غاد نوع من
2: البرنامج برعاية علمها متيال سخنين.
0: الله يسعد قلبك وإن شاء الله. على فكرة اللي بيسافر كمان بالبلاد بنحقه يأخذ الكامب الخيمة والفرشة. علامة متيال عنوانكو وأنا بنصحكم تروحوا وأكيد ممكن تربحوا إشي من الجوائز اليوم. بينفع يوسف؟
2: إن شاء الله أعطيك العافية.
0: يسعد لي قلبك أنت يا غالي. الزعيم الغالي المغلغل أبو عمر من الناصرة. يا ملك أنت الألماز. يا ألماز تحيلة إلك حبيب الشعب. أبو عمر أنت ملك شاء من شاء وأبى من أبى. ملك الألماز بحاله. يا جماعة علامها متيال هذا مش مكتب سياحة. ركزوا منيح. علامها متيال هذا محل فيه كل إشي يلزم السفر مش مكتب سياحة. مش في واحد متصل فيه بيقول لي مرحبا أدشر الرحلة على المغرب. لا يا عمي. ألو أبو عرب اصحى. ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: عمي دوريات.
0: هاي خويا مين معاي؟
3: معك عمرو معلواني من الفحم.
0: يا هلا بأم الفحم شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: شو مسافر؟
3: البرنامج برعاية علامها متيال
0: سخنين.
3: سخنين
0: مسافر ولا مش مسافر؟
3: لا والله مش مسافر.
0: إن شاء الله بتسافر يا قلبي وبتروح كمان على علامها متيال. بينفع ولا بينفعش؟
3: بينفع
0: إن شاء الله. مرحبا لمين؟
4: ألو.
0: مرحبا. إذن الاتصالات كثيرة. نصيف زيتون تكي تكي تكي

0: بتحب بغاره عليها بجن بدوب. مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: هلا
1: كيف الحال عم دريد؟
0: شو اخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: والله الحمد لله. بحكي محمد خلالي من التخنين.
0: محمد شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: رحت على علامها ميتيل ولا بعدك؟
1: يعني رايح بس على الان من الكاك.
0: انت مسافر؟ مسافر ولا مش مسافر؟
1: لا كيف كل صحر.
0: وين يابا مسافر؟
1: اليونان.
0: ولعت يا حبيبي اليونان، سكرت اليونان. الله يهدي بالك.
1: كله طالع على اليونان.
0: انا الوحيد اللي مش طالع، ضالل هون انا والمساس هون في الراديو. الله يهدي بالك. يلا ان شاء الله بتروح وتربح ان شاء الله اليوم.
1: يلا صح.
0: مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون. الو
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا بالغالي،
2: كيف حالك يا محترم؟
0: اه رياض.
2: شو بدي اسوي يا اخي؟ بسمع، بحب اسمع صوتك على الطبيعه.
0: خلينا اياك يا رياض. رياض دي طبعا مسافر شي سنه ولا كيف؟
2: عطبريه.
0: عطبريه مش غلط. أروح. مش غلط تروح هناك.
2: بتدمرك عليهن، بتدمرك عليهن اخذ مخيمه للولاد. آه. والبنات. وبتاخذ ضيات وبتاخذ
0: بمرك في سعر خاص لاذاعه الشمس. في سعر خاص لاذاعه الشمس بتقول
2: لي لسه بس اكون عندي هناك. انا كنت لازم
0: بقول لهم جيت عن طريق اذاعه الشمس وشوف المعامله.
2: خلص لك البركن عليك. انا
0: ايه البركن عليك؟ شو مالك انت مركن على جبل انت يا زلمه؟ مالك شد حالك.
2: انت فاتحين طول النهار اليوم.
0: مين قصدك فاتحين؟ احنا مش دكاني، احنا اذاعه الشمس.

0: انا مش دكاني، لا عشان تعرف انا ببيعش ملح وسكر. رياض باي. الو الو فاتحين، حلوه يا فاتحين. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: اهلا،
0: مين معي؟
1: ميرال.
0: مين؟
1: ميرال.
0: شو اخبارك ميرال؟
1: مبسوطه.
0: انت مبسوطه ميرال؟
1: اه،
0: وانا مبسوط اني عم بسمع صوتك وبحبك كمان. انت بتحبيني؟
1: اه.
0: الله يسعد قلبك يا ميرال. يلا بدنا نربح من علامها متايل، بنفع؟
1: اه
0: ان شاء الله. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون. الو
2: الو مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك رسل من المكر.
0: رسل شو اخبارك رسل؟
2: اهلين. يا هلا.
0: اهلين رسل. رسل
2: البرنامج
0: برعاية علامها متايل. مسافر على محل رسل ولا باقي بالبلاد؟
2: إيه لا، عم نفكر ان شاء الله بشهر 8.
0: وين عم بتفكري؟ وين بنو؟
2: الشرم.
0: عالشرم، حلو الشرم. الشرم حلو
2: الشرم.
0: انا ملك الشرم، انا طلعت كتير على الشرم. السحاسيل مش سحاسيل، بحبيل
2: الله يهدي بالك وتطلع انت وبناتك.
0: الله يخلينا اياك وشكرا لك يا غالي. يلا بنروح على علامها متايل، بلكي ربحتي معنا اليوم كمان.
2: سجلت
0: كمان؟ ممتاز.

0: مرحبا، لمين؟
1: ألا.
0: أيوة
1: سارة خطيب.
0: سارة كيفك سارة؟
1: الحمد لله.
0: أنت منيحة؟
1: آه.
0: وإحنا منحبك يا سارة، إن شاء الله يا رب نروح مسافرين يا سارة على محل أهلك؟
1: على أنطاليا.
0: أوه ماي جاد. أنطاليا؟
1: إيطاليا.
0: إيطاليا.
1: آه.
0: محلاكي، يلا بدنا نروح على علامة متيل. طيب إن شاء الله باي. مرحبا لمين؟ ألو مكملين رايحين على هذا الفاصل الإعلاني. من بعد الفاصل مكملين. اليوم في عنا كمان زاوية توتو وينر مع سمير عيسى.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
7: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: مسافرين ومصيفين
10: بس مع مغارين.
9: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
10: السلام،
9: اليونان،
10: السلام،
9: سينا،
10: بينا.
9: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو

0: زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

والتحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق لكل محبينا، وإن شاء الله يا رب حظوظنا حلوة. إحنا طبعا كمان شوي كيف قلتلكوا راح نكون مع زاوية الوينر، والمدرب سمير عيسى راح يكون في تحليل المباريات. اليوم عندنا مباريات قوية جدا، أستراليا ومصر، عندنا كمان الأرجنتين والرأس الأخضر، وعندنا كولومبيا وغانا. أو ماي جاد أو ماي جاد، شو بتستنى مباريات الليلة والفجر. بكل الأحوال نذكركم أعزائي إنه هذا البرنامج برعاية علامها ميتايل، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. إذا سخنين لصاحبها طارق أبو صالح كل ما يحتاج المسافر تحت سقف واحد، ملابس، أحذية، شنطات، شمسيات، كراسي وكل عدة ولوازم السفر بأكبر تشكيلات وبأرخص الأسعار دون منافس. كل حدا بيوصل لعلامها ميتايل عن طريق راديو الشمس راح يأخذ تخفيض مخيف. وطبعا هواين كتير توصلوا على علامها ميتايل، سخنين الشارع الرئيسي بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح، والجملة كتير هواين، عنوان المسافر علامة متيل، طاولة قابلة للطي 60 على 100، شنطة رحل 35 لتر، طقمين 4 كراسي بحر، وأهلا وسهلا فيكم. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق، ولكم دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. ونتوقف مع الأغنية الحلوة الوليد الحلاني، كوكتيل جمل.

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء اللي بتجنن. وهات نشوف مين اللي ربح الجوائز، لأنه كمان شوي راح يكون معنا زاوية الوينر، ففي عنا 4 جوائز. هات نشوف طعم الكراسي ولا طعم الكراسي. يلا في عنا طعمين، الطعم الأول نظيرة من عكا، مبروك لك طعم كراسي من عكا. رسل من المكر، مبروك، هاي طعمين كراسي راحوا لرسل. الطاولة لمين؟ سارة خطيب من عرعرة، مبروك لك سارة خطيب من عرعرة. والشنطة 35 لتر. أسنات من بير المكسور، مبروك لأسنات من بير المكسور، وطبعا لكم منا أطيب الأمنيات وحظا أوفر للي ما ربح.

0: كمان شوي رح نكون مع زاوية الوينر. طبعاً المدرب المعروف سمير عيسى رح يحلل ويتوقع المباريات المعروفة. اليوم عنا مباريات فعلاً مش هويني، ولكن أكيد رح نسمع تحليل مميز للمدرب سمير عيسى. أوكي، لحظات ننتقل إلى سمير عيسى.
1: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
0: يعطيك العافية سيد سمير.
2: تحياتي دريد لك ولجميع المستمعين.
0: الله يخلينا إياك. وطبعا الكل يترقب أستراليا ومصر، يعني مباراة تبدو متكافئة على الورق، لكن التفاصيل الصغيرة هي الحاسمة سيد سمير.
2: أو القدرات الفردية بنقدر نقول أكثر.
0: نعم،
2: الإشي مرتبط في المباريات الكبيرة، الإشي مرتبط أكثر في أقدام اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح، مثل مرموش. هل سيسجلوا؟ هل سيستغلوا الفرص اللي راح يوصلوا لها؟ هاي المباراة أعتقد راح تنتهي بالتعادل، لأنه الفريقين بيعتمدوا أكثر على الجانب الدفاعي، والجانب الدفاعي في الفريقين متطور جدا. اللي بده يعبي وينر أعتقد إنه يروح على تعادل أكثر.
0: إذن روح على تعادل أكثر أستراليا مصر. الأرجنتين والرأس الأخضر الأرجنتين تدخل المباراة كمرشح واضح بفضل الجودة الكبيرة في جميع الخطوط.
2: طبعا، وبفضل كمان انه هن بطل العالم، حامل كأس بطولة العالم الأخير بالمونديال.
0: نعم.
2: الأخير.
0: نعم.
2: في قطر. أعتقد انه الأرجنتين التي تملك الأفضل اللي هو ميسي، أفضل في كل مقاييس كرة القدم من الرأس الأخضر. الرأس الأخضر أنا متعلمتش عليها بجغرافيا، وين بتقع؟
0: ولا أنا. نسأل تشات جي بي تي.
2: نعم، مش راح حدا يغامر ويروح على الرأس الأخضر فقط الأرجنتين.
0: بقديش بتقول قدي بتخلص النتيجة؟
2: أنا بفكر إنه هاي النتيجة تخلص فوق 2-0.
0: هو ثلاثة ممكن.
2: ثلاثة طبعا.
0: 3-0. إذن الأرجنتين الرأس الأخضر، وواضح النتيجة 3-0. كولومبيا غانا واحدة من أقوى مباريات اليوم. طبعا كولومبيا تمتاز بالاستحواذ واللعب الجماعي، هيك بقول.
2: نعم، في تكافؤ بين القدرات هون بين غانا وبين كولومبيا، ولكن كولومبيا ملكة خط الوسط أعتقد، تلعب بتعتمد أكتر على الجانب البدني زي غانا، ولكن كولومبيا في كل مقاييس كرة القدم أسرع وأفضل من غانا، لأنه الفرق الأفريقية عادة تمتاز في الجانب الهجومي، ولكن في خط الدفاع بيكون مبعثر نوعا ما. كل الفرق الأفريقية خسرت نتيجة ضعف واضح جدا في خط الدفاع.
0: حلو كتير. أنا يعني كتير هيك النتيجة شو بتعطيها؟
2: 2-1 لكولومبيا.
0: إذن 2-1، يعني يوم كروي سمير يحمل ثلاث مواجهات مختلفة، وإن شاء الله يا رب إحنا كل حال رح نأخذ بإيدك ورح نأخذ ونسجل شو توقعت لنا. وشكرا لك كمان مرة سمير عيسى، ويوم مباراة حافل. يعطيك
2: جمعة
0: ألف
2: مباركة.
0: جمعة مباركة. يعطيك ألف عافية.

0: تربحتش؟
1: أكيد بتربحش.
2: من الوينر سننتقل وإياكم لأنغام في أغنيتها الحلوة، وبتقول ونفضل نرقصها تنشوف.

إذن تحياتي خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى لقاط برفقتنا، وفعلا لكم منا أطيب الأمنيات، وشكر كبير لإلكم فعلا على كل المتابعة من الساعة 9 لحد هاي الساعة. أنا دائما يعني ما بشعر فيه هذول الساعات لأني بكون مع أحلى وأجمل مستمعين لإذاعة الشمس، بحبكم كثير. أحمد ستار.

معنا فالموعد بتجدد كل يوم ودائما الشمس بتجمعنا من القلب. كل الشكر لطاقم العمل اللي كان وراء هذا النجاح ولكم من أطيب منات في الهندسة الإذاعية والإنتاج المتألق دوما إيهاب عويس، وكل الشكر للمشرف على البرنامج بديع كرام على المتابعة والدعم، وتحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة التي ستقرأ عليكم نشرة أخبار الواحدة. ونجتمع وإياكم في برنامج اعمل حسابك مع الزميل هانس شقور، لك من أطيب الأمنيات هانس، وتمتعوا مع باقي برامجنا من إضاءة الشمس. ودائما وأبدا مين أدها؟ الشمس أدها. مين بجمعنا؟ الشمس بتجمعنا. ومين بالقلب؟ للقلب بتوصل بس مع الشمس. أحبكم دائما. دوريز زرقاوي، على أمل أن تكونوا بخير. يوم بكرة بإذن رب العالمين ألتقي وإياكم في تمام 11 ظهرا بعد برنامج الزميل الأستاذ فهمي فرح. إلى أن نلتقي وإياكم أحبكم لو تعلمون كم. دوريز زرقاوي، رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. إلى أن نلتقي، أودعكم.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع لشعل النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث

0: أي طارئ، الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيك إلكتريك.
3: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
7: الشمس دائما.
8: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
9: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
10: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM ستيرز.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في دبورية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة وعي ويعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار المزدوجة التي وقعت في بلدة بقعاطة في هضبة الجولان، وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاطة وسعادة سعادة من حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة وعثر عليها في مدينة كريات شموني، وأضافت أن المحكمة مددت توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من شهر يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من الشهر ذاته استكمال التحقيق. إلى حوادث الطرق، أصيب 6 أشخاص في حادث طرق وقع بين حافلة وسيارة خاصة في مدينة صفد، وأفادت الطواقم الطبية بنقل المصابين إلى المستشفى، بينهم شاب 20 بحالة خطيرة وشابة في 23 من عمرها بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 4 الآخرين بالطفيفة. في حوادث العمل، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة عامل في 40s من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات استهدفت مسلحين قال إنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش أغار أيضا على 3 مواقع تابعة لحزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن استهداف رئيس الأمن العسكري في كتيبة الشجاعية التابعة لكتائب القصام محمد نعيم جندية خلال غارة استهدفته شمال قطاع غزة. وقال البيان إن جندية شارك في هجوم 7 أكتوبر واختطاف نقيب، وكان مسؤولا عن احتجاز أسرى إسرائيليين داخل نفق في منطقة الشجاعية، وأضاف أنه كان يشارك في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة على حد ما جاء في البيان. إلى إيران، أكد رئيس البرلمان

0: الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للتفاهمات التي تم التوصل إليها. وتطرق قاليباف إلى ملف مضيق هرمز معلنا عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على آلية لتنظيم الملاحة في المضيق استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وأضاف أن إيران ماضية في تنفيذ هذه الآلية بالتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والنصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

أسبوع حافل بالمجريات الاقتصادية، فشو هي محاور برنامجنا لليوم؟ هل دخل الاقتصاد الإسرائيلي أخطر اختبار منذ سنوات؟ بين حرب تستنزف الموازنة وخزينة تبحث عن كل شيكل، وجيش يطالب بمليارات إضافية، وهايتك يفقد زخمه وسط عواصف عالمية، واقتصاد يقترب من انتخابات مصيرية، هل نحن أمام أزمة عابرة أم بداية إعادة رسم للأولويات الاقتصادية في إسرائيل؟ رح نتعمق بهذا الموضوع. بينما تتصارع الحكومات على النفط والغاز عالمياً، يبدو أن معركة المستقبل ستحسم بقوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي. إسرائيل قررت دخول هذا السباق باستثمارات بمليارات الشواقل رغم أعباء الحرب والعجز المالي. فهل تبني اليوم محرك اقتصادها القادم أم تراهن بملياراتها على مستقبل مازال غامضاً؟ رح نتحدث بهذا الشأن. وبينما يخوض الاقتصاد الأمريكي معركته ضد التضخم والركود في ظل أسعار فائدة مرتفعة وضغوط النفط ومنافسة، نقدر نقول حرب شرسة مع الصين، قد تنفجر معركة جديدة على تريليونات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. فهل بدأت واشنطن تعيد رسم قواعد الرأسمالية أم أنها تخاطر بإضافة

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، على التقنيات الزميل إيهاب عويس، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. فإذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير ممكن نقول إنه الأسواق خرجت من دائرة الخوف من الحرب لتدخل دائرة الخوف من الاقتصاد نفسه. صحيح أن التوترات الجيوسياسية تراجعت نسبيا لكن ولا حدا عم يجرؤ على إعلان نهايتها. المخاوف الحقيقية ما زالت في الواجهة، تضخم عنيد، أسعار فائدة مرتفعة، نمو يتباطأ، سباق عالمي محموم على الذكاء الاصطناعي، والمستثمرين عم يترقبوا المشهد بحذر. بكلمات أخرى، الأسواق لم تنتقل من الأزمة إلى الاستقرار، والمخاطر الاقتصادية والمالية هي اللي عم بتوجه الأسواق. في وول ستريت المؤشرات تتعافى لكن بثقة مهزوزة. أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود التعافي، ولكن التقييمات المرتفعة وترقب نتائج الشركات وأي مفاجأة في بيانات التضخم أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي قد تعيد موجات البيع في أي لحظة. وبهذا الحديث بنعرف أنه تقرير الوظائف في أمريكا مساء أمس جاء مخيب للأمال، وهذا الإشي بيأثر على كل المؤشرات. الذهب فبعد موجة التصحيح الأخيرة ملاقي حاله عالق بين قوتين متعاكستين، قوة الدولار من ناحة وضغوط أسعار الفائدة من جهة تانية، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى. نتيجة تقرير الوظائف الضعيف تتراجع الرهانات على رفع سعر الفائدة، ولكن على ما يبدو رح تبقى الفائدة عالية لفترة طويلة، وهذا بيخلي الذهب يقوى شوي. في المقابل النفط بعده أسير المعادلة المعقدة بين تراجع التوترات اللي بخفف الضغوط وتطورات جيوسياسية اللي ممكن تصير أو تباطؤ اقتصادي عالمي اللي ممكن يقلب الموازين بسرعة. في عالم العملات المشفرة الصورة ما زالت ضبابية، ضعف سيولة واستمرار الغموض التنظيمي بعد وعود ترامب وترقب المستثمرين للسياسات بالأساس بيخلي السوق في مرحلة اختبار حقيقية. بنظرة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي حقق مكاسب بمعدل 2.3%، مؤشر ناسداك تقدم بمعدل 2.9% بالمجمل الأسبوعي، أما مؤشر داو جونز الصناعي فتقدم بمعدل 2.1% بالمجمل الأسبوعي. النفط، سعر النفط واصل التراجع بشكل تدريجي، سعره اليوم عند $72.5 للبرميل. الذهب زي ما حكينا بعد التصحيح الأخير الذهب يلتقط أنفاسه، خاصة على ضوء تقرير الوظائف الضعيف وتراجع الرهانات زي ما حكينا على رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فسعره اليوم عند مستوى $4,180 للأونصة ويقترب من $4,200. أما بخصوص البيتكوين بعد هبوط لمستوى $58,000 البيتكوين ما زال يتأرجح عند مستوى $61,600. مؤشرات تل أبيب التقطت أنفاسها بعد أسبوعين اللي كانت حمراء وعادت للتقدم هذا الأسبوع. تل أبيب 125 بالمجمل الأسبوعي تقدم بمعدل 2.18%، تل أبيب

35 تقدم بمعدل 1.16%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فبيتأرجح تقريبا على نفس المستوى، دولار للشيكل 2.99 شيكل، يورو للشيكل 3.42 شيكل، باوند للشيكل 4 شيكل، ودينار أردني 4.22 شيكل. وزي دايما احنا دايما بنرجع ومنذكر الجميع بضرورة الحذر في كل تداول خطوة استثمارية، خاصة بهاي الظروف اللي بعد فيها ضبابية وعدم يقين.

0: نخرج لفاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك خليكم معنا.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل 90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل 90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل 90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل 90، ثلاثية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32/47.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

0: في إسرائيل اليوم لم تعد فاتورة الحرب مجرد رقم في الموازنة، بل أصبحت قراراً اقتصادياً، ولم يعد كل شيكل مجرد عملة، بل ساحة صراع بين الأمن والنمو، وبين جيش يطالب بالمليارات وخزينة تبحث عن الإيرادات، وهايتك يواجه رياحاً معاكسة تقترب لحظة قد تكون حاسمة. فهل يتغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد، وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: ثلاثة ملفات اقتصادية تتصدر المشهد الإسرائيلي هذا الأسبوع وتتقاطع في نقطة واحدة: أين تذهب الأموال وعلى من يقع العبء؟ أولاً، الهايتك والشاكل القوي. وزارة المالية أطلقت خطة دعم بقيمة 1,600,000,000 شيكل لقطاع الهايتك والصناعة في مواجهة تراجع تنافسية الصدر.

0: قدرات جراء ازدياد قوة الشكل. نحو مليار شيكل مخصص لمسار مساعدة سريعة لشركات ستارت اب، و175 مليون للتحديث الصناعي وتطوير الآلات. ومن اللافت أن الخطط النهائية أسقطت خياراً كان مطروحاً للنقاش، دفع الضرائب بالدولار، وهو ما كان سيشكل سابقة خطيرة في بنية النظام الضريبي. ثانياً، الجيش يطلب المزيد والمالية ترفض. المؤسسة الأمنية تطالب برفع فوري لميزانيتها إلى 183 مليار شيكل، مستندة إلى ثقل المهام في غزة ولبنان. وزارة المالية ترفض وتصف الطلب بأنه مبالغ فيه بالكامل، معلنة أن أقصى ما تستطيع تقديمه 12 مليار شيكل من احتياطي الميزانية. الحجة المضادة واضحة، الاستجابة لهذا الطلب تعني ضرباً مباشراً للتعليم والصحة في وقت يعاني فيه الإنفاق الاجتماعي أصلاً. ثالثاً، التقاعد والضريبة تغيير جيل. لجنة خاصة شكلتها وزارة المالية منذ نحو سنتين ونصف ستقدم توصياتها بإلغاء الإعفاء الضريبي الشامل على أرباح رأس المال للمدخرين فوق سن 60. إذا تحولت هذه التوصية إلى قانون، فهي تمس مباشرة جيلا من الإسرائيليين اعتمدوا على هذا الإعفاء في تخطيطهم لمرحلة التقاعد. خلاصة واحدة تجمع الملفات الثلاثة: إسرائيل بعد سنوات من الحرب تبحث عن مصادر تمويل جديدة وتعيد توزيع الأعباء، وفي كل حالة السؤال نفسه يطرح: من سيدفع الفاتورة؟
1: سلامات للخبير الاقتصادي بروفيسور ياسر عواد، محاضر ونائب رئيس البحث العلمي ومدير قسم الدراسات العليا والعلاقات الدولية في كلية سخنين الأكاديمية.
2: أنتم مساء هانس، أهلا بك وأهلا بالمستمعين.
1: هلا بروفيسور ياسر، يعطيك ألف عافية.
2: هلا بك
1: بروفيسور ياسر. المنظومة العسكرية بتطالب بمليارات، الهايتك يطالب بمليارات، الجمهور بيدفع مليارات. هل دخل اقتصاد إسرائيل مرحلة أصبحت فيه الأولوية للأمن على حساب الاستثمار والنمو، بما يفرض إعادة هيكلة فعلية لأولويات الموازنة العامة؟
2: طبعا ما فيش شك انه احنا لطالما كمان استاذ هانس احنا حكينا بهذا الموضوع.
1: نعم.
2: وجدول من جديد للاقتصاد الاسرائيلي، وخاصه طبعا بعد الحروبات والازمات الاقتصاديه اللي مرينا فيها من سنه 20 لحد اليوم. احنا اليوم ب 2026 احنا بنعرف اليوم موجودين في عجز مالي اكثر تقريبا 4.9، حوالي 5% من الانتاج القومي، وهو حوالي أكثر يعني أكثر من 250-300 مليار شيكل. وكما قلت هناك في طلب متزايد من يعني احتياجات الأمنية ومن وزارة الأمن. وأنت بتعرف زي ما قلت كانت سنة العام كانت الميزانية حوالي ما يقارب 100-110 مليار، اليوم 183 مليار بطالبه. وكان في هناك طبعا تحويل حوالي ما يقارب تقريبا 15 مليار بشكل فوري، لانه في هناك امور يعني حيثيات يوميه لازم يجب ان يعمل بها في هذا المجال. الوضع جدا جدا يضيق على المجالات الاخرى، والازمات الموجوده في اسرائيل اليوم من ناحيه امنيه في ثلاث جبهات او اربع جبهات طبعا سوف يؤثر اذا لم تتم جدوله صحيحه للاقتصاد الاسرائيلي. وحدثنا عده مرات ان هناك في امور ويعني اصلاحات مهمة جدا وخطير يجب أن يعني يعمل بها في السوق الإسرائيلي التي لم يعمل به من سنوات، لأنه ما حدا بينتبه للاقتصاد الإسرائيلي.
1: نعم.
2: فللأسف الشديد يعني بتأمل إنه في يعني بعد الانتخابات تكون حكومة إلا تأخذ الإشي بعين الاعتبار، وهناك إصلاحات جدا مهمة عشان نقدر نلحق على قضية العجز من ناحية، وقضية ثانية تقليصات العمال بتصير في كل ما يتعلق بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والصحة والتربية والتعليم. فالأمور جدا معقدة.
1: لأي مدى أصلا قادرة الحكومة أو وزارة المالية إن كان الحالية أو القادمة على سد هاي الفجوة اللي عم تتزايد في الإيرادات، كانوا من خلال رفع ضرائب أو تقليص إعفاءات على أرباح سوق المال زي ما كان الحديث هذا الأسبوع، عن جد بدون إضعاف الاستهلاك والاستثمار أو تعميق الاحتقان الاجتماعي، وزي أنت ما حكيت يعني إعادة جدولة حقيقية؟
2: صحيح، لأنه أستاذ هانس بدنا نعرف نفهم إشي واحد، فيش هون عصا سحرية، في ناس بدها تدفع الثمن. وفي هناك شرائح عريضة جدا بدها تدفع الثمن. والسؤال لأكم

0: سنة وقديش وقت ومين هاي الشرائح. فأنا بقول لك بشكل واضح
1: في حدا غيرنا بروفيسور ياسر؟
0: نعم
1: بقول في حدا غيرنا يدفع الثمن
0: بالضبط. فهناك يعني كل من يدفع عادة الشرائح المتوسطة أو تحت المتوسطة أو فوق المتوسطة. عادة دايما نقول يعني اللي موجود بالفقر المدقع راح يضل بالفقر المدقع ومش حاثر عليه زيادة شكل أو قل شكل. والغني بيقدر يحافظ على حاله من هاي التغيرات والتقليصات. من سيدفع الفاتورة إن عادة الشرائح الموجودة في الوسط تحت الوسط وفوق الوسط. وانا بعرف واحنا ما انت بتعرف ان المجتمع العربي لطالما دايما يعاني من الازدهار وعدم الازدهار. اذا كان ازدهار اخر مجتمع يخطف الثمر واذا ما كان ازدهار اول مجتمع يدفع الثمن. فانت واضح لك هاي المعادله. فللاسف الشديد الفاتورة رح تندفع وبعد الانتخابات رح نشوف هناك ميزانيات صعبة جدا ويجب أن يعني تدفع لا شك فيها بأنه ممكن تأخذ سنتين أو ثلاثة لحتى نرجع للمسار الصحيح من ناحية اقتصادية.
1: طب لو اتطرقنا للمطالبة اللي كل وقت عم تتزايد من المؤسسة العسكرية لعشرات المليارات بل مئات المليارات الإضافية، يعني إسرائيل بتملك القدرة على تمويل هاي النفقات بدون ارتفاع كبير بالعجز والدين العام أو خفض التصنيف الائتماني حتى كمان؟
0: بالضبط. ما كمان مرة بحكي وبرجع نفس الجملة، ما في عصا سحرية. هناك من سيدفع الثمن إن كان بالتقليصات في مجال الصحة والرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم والسكن، وهناك يجب أن ترفع لكل ما يتعلق بالأمن. وهذا بيجي إشي أحساب إشي من يعني من قبعة هذا لقبعة هذا، ما فيش إشي نقبه من الشجر زيادة. وهذا وهي السيرورة رح تأخذ طبعا للملائمة عدة سنوات لحتى يصير هناك ملائمة مع الوضع الاقتصادي والتصليحات الاقتصادية والضرائب الجديدة. ما فيش عندي شك رح تكون ضرائب جديدة، وممكن أنا يعني بشك مرات اليوم بحكي مع حالي على أنه حتى زيادة أخرى زيادة في القيمة الإضافة في القيمة المضافة. فيعني بما أنه السوق الإسرائيلي موجود في حيثيات اللي هي صعبة جدا من ناحية الموازنة من ناحية، ومن ناحية ثانية ما في هناك مجالات كثيرة إلا إذا بيكون إصلاحات، والإصلاحات بدها وقت لأنه الإصلاحات ما نعمل فيها 5 سنين 6 سنين لورا إلا بدنا نبدأ كل شيء من جديد للأسف الشديد. وهناك من سيدفع الثمن لعدة سنوات لحتى نرجع للمطار.
1: والشعور العام أنه حتى قضية عدم الاستثمار بروفيسور ياسر على مدى 5 6 سنوات زي ما أنت تفضلت، يعني تنسد الفجوة اللي انخلقت حتى لو بدون حرب كمان رح يأخذ أكتر وقت من 6 سنوات إضافية.
0: طبعا هذا ما فيش فيه شك، يعني انه لما اليوم الكل اذا بنتفوت اسرائيل على وضع عادي طبيعي ممكن ياخذ لنا بين 3 إلى 5 سنوات لنرجع على المطار. بس انا مش متوقع ان دوله اسرائيل يعني خلال السنوات القادمه راح تكون في مسار طبيعي، لانه في جبهات مفتوحه وجبهات يجب ان تغلق او يجب ان تعالج، وهذه الجبهات جبهات امنيه. والقضية كمان لها علاقة مباشرة بكل التطورات الاقتصادية. فأنا بقول يعني القضية هي مركبة جدا، هي مش خطية، لا هي معقدة مركبة ويجب أخذ عين الاعتبار والتداول فيها بحكمة. للأسف الشديد هاي الحكمة مش موجودة بالسوق الإسرائيلي، وكلها كانت سياسات شخصية يعني تفي بحاجيات قطاعات عينية عشان أحافظ على الكراسي هون وهناك، لكن ما في هناك سياسة علوية بعرف من خلالها وين هاي الدولة أو هذا السوق الإسرائيلي لوين رايحين وقديش القصد اللي ممكن يعطيه ويدعمه ويثابر فيه المجتمع العربي عشان يكون جزء من هذا الازدهار. كمان هالإمكانية مش معطينا إياها.
1: طيب على سيرة القطاعات اللي بنحكي عنها غير الأمنية، يعني قطاع الهايتك لطالما إسرائيل عولت عليه على مدار كتير سنين كمحرك نمو ومحرك صادرات، هو الأساس الاقتصاد الإسرائيلي. فهل يعني قضية تخصيص إسا 1.6 مليار شيكل لدعم هذا القطاع هو إدراك بأنه القطاع عم يفقد زخمه نتيجة كمان الظروف الجيو اقتصادية والسياسية، أم أنه الأزمة أعمق وترتبط بتراجع ثقة المستثمرين والمخاطر هاي؟ والأهم يمكن أنه كل العالم هذا تبع الصناعات المتقدمة عم بتغير، وإسرائيل إذا ما عم بتواكبه بتستثمر ببنى تحتية هذا معناه أنه يمكن 1.6 مليار شيكل مش كافي.
0: بالضبط هذا الدخلكيات 1.6 مليار هذا نقطة بحر، لأنه هناك في جدول من جديد وترتيب من جديد للأوراق بكل ما يتعلق بالتقنية العالية ومن خلال الذكاء الاصطناعي. وإحنا بنعرف بآخر كم شهر والفترة

0: ومش عبث مش عبث شركه انفيديا يعني قررت على انها تفتح الكامبوس في دوله اسرائيل بكل ما يتعلق يعني بـ بـ بـ بالمقومات تاعت انفيديا. بنعرفها كشركة عالمية كبيرة جدا لها علاقة وثيقة بالذكاء الاصطناعي. وكمان مرة القضية هي قضية قديش احنا بنعطي أولوية لهذا الموضوع واستثمارنا فيه، وإن نحط المصاري المفروض يعني تدعم الاقتصاد عشان نطلع لازدهار لمحلات غير صحيحة للأسف الشديد.
1: طب ومع اقتراب الانتخابات، وانت ذكرت قضية الانتخابات وقضية ما بع يعني منتأمل وانا معك، ولكن يعني السؤال انه بتعرف دايما الحكومة الاسرائيلية بنت على حسابات سياسية ائتلافية، يعني كان الحالية واللي قبلها ويبدو القادمة كمان، لأي مدى راح انت يعني حاسس انه ممكن الحكومة عن جد القادمة حتى لو انها مما كانت تتخذ قرارات اقتصادية واصلاحات هيكلية زي ما حكيت، ولا الحسابات السياسية راح تأجل هاي الاستحقاقات وساعتها ندفع ثمن اقتصادي أكبر بكتير بالسنوات المقبلة؟
0: أنا بحكي لك كلمة وكمان مرة، وهاي على الأقل التفكير التخميني والأكتواري اللي بفكر فيه، لا يوجد هناك أي وقت إضافي لحكومات إسرائيل وللسوق الإسرائيلي، لأن الوضع جدا جدا صعب، وإذا لم تتم يعني أخذ الأمور بنصابها بشكل صحيح، القضية مش قضية دفع ومش قضية يعني جدولة الديون والائتمان أو التدريج الائتمان الإسرائيلي، الإشي أصعب من هيك من ناحية كل المعالم الاقتصادية اللي احنا بنعرفها دول سوف تتغير من القطب إلى القطب إذا لم يتم الأخذ الأمور بنصابها بشكل صحيح. ما عندنا وقت نستنى فيه أستاذ هانس أبدا.
1: خبير الاقتصادي بروفيسور ياسر عواد، من ضلنا يعني بالأمل، يعطيك ألف عافية وشكرا أنك كنت معنا.
0: أهلا وسهلا بك.
1: هلا بك، شكرا. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: عالشمس دائماً.
6: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
7: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
8: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتهن الدور الستاعش أو ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟ الشمس من حط النقط على الحروف.
9: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.
1: رجعنا. من يملك النفط كان يملك النفوذ، أما اليوم فيبدو أن من يملك قوة الحوصبة سيملك الاقتصاد. وبينما يحتدم السباق العالمي على الذكاء الاصطناعي، تخطط إسرائيل لضخ مليارات لبناء بنيتها السيادية الرقمية. فهل ستنجح وتلحق بركب العمالقة، أم أن الفجوة أصبحت أكبر من أن تردم؟ رحبوا معي بالسيد شاحر براخة، نائب رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الحكومة. تسارايم توفين لمار شاحر براخة، مش نيلي من كلبة متيع لأمي اللي بنام لخوتيت.
10: سلام، تسارايم توفين.
1: ما شلومخة؟
10: בסדר גמור.
1: מר ברכה, ממשלת ישראל מציבה יעד של כוח מחשוב השווה ל-100,000 מעצי AI בתוך 5 שנים. השאלה עד כמה היעד הזה באמת מציב את ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם, והאם זה מספיק כדי לשמור על היתרון התחרותי של המדינה?
10: תראה, אנחנו מבינים ש-AI מעניין את כל המדינות בעולם.

0: وفي أمريكا لم تعد المعركة على أسعار الفائدة أو التضخم وحدهما، بل على من يملك ثمار الصناعات المتقدمة وثورة وتريليونات الذكاء الاصطناعي. بين تريليونات تتكدس في أيدي قلة من الشركات والأفراد، واقتصاد يواجه تحديات متشابكة في الولايات المتحدة، يبرز السؤال يهز أسس الرأسمالية الأمريكية: هل حان وقت إعادة توزيع الثروة؟ أطيب التحيات للدكتور نصر عبد الكريم، مختص بالاقتصاد السياسي، محاضر في الجامعة العربية الأمريكية.
1: صباح الخير، مرحبا، أهلين.
0: هلا بيك دكتور نصر، كيف حالك؟
1: يا الله، أهلا وسهلا.
0: دكتور نصر، هل يعكس المقترح اللي سمعنا عنه في الولايات المتحدة بفرض ضريبة استثنائية قد تصل إلى 50% يمكن على عمالقة الذكاء الاصطناعي تحول في فلسفة الرأسمالية الأمريكية من تشجيع تراكم رأس المال إلى إعادة توزيع الثروة اللي عم تخلقها الثورة التكنولوجية؟
1: أنا ربما، لكن السؤال هو هل سينجح هذا التوجه أم لا؟ أنا بدناش ننسى أنه اللي بتقدم المقترح هو سناتور ديمقراطي، والديمقراطيين عادة يعني أقرب إلى وسط التفكير الرأسمالي الليبرالي مش المتطرفين، وبالتالي هو كأنه بده يزاود على المحافظين أو الجمهوريين بأنه بده يجمع من هالصحابين هالثروية 50% من أرباحهم الرأسمالية، واللي هي 7 تريليون دولار تقريبا هيك بقدرها، ويتوزيعها على الناس. وبالتالي هذا تفكير يبدو أنه يعني نحى منحى أكثر العلاقة بالتدخلات الحكومية في إطار ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي أو الاشتراكي، ولا أظن سيكون مقبول، لكنه أنا أعتقد أنها فكرة يعني ممكن تشير وتراكم توجه من هذا النوع في المستقبل، لكن لا أعتقد أنه سينجح، خصوصا أنه الديمقراطيين ما لهمش هيمنة أو سيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ كونغرس.
0: طيب، وبما أنه غدا أمريكا بصير عمرها 250 سنة وفلسفة السوق يعني بالسنوات

0: عشرات السنوات الأخيرة قامت على فلسفة السوق الحر. هل يعني إحنا بمرحلة حتى لو هذا المقترح ما تم اللي هو فعليا في عم نشوف تحول بهاي الفلسفة تعطي السوق الحر للسوق اللي بالآخر فيه كتير تدخلات حكومية نتيجة الظروف اللي بتعيشها أمريكا من ديون، نحكي على كمان شوي 40 تريليون دولار تضخم. كان الصبح كان الحديث عن تقرير وظائف جدا ضعيف. كيف بتشوف المشهد؟
1: شوف، في محطات مختلفة في التاريخ الأمريكي يعني القريب مش البعيد، آخرها كان الأزمة المالية العالمية 2008 ومن ثم الكورونا. لا، أمريكا تخلت عن بعض القواعد السوق الحر وتدخلت كحكومة كدولة وأنقذت الكثير من الشركات، عملت بيلينج أوت بيسموه، واشترت أسهمها وعادت هيكلتها ومن ثم بعدين تخلصت منها وتدخلت ودعمت الناس اللي تضرروا من الكورونا بشركات سموها في حين شركات ترامب، حتى بعضها وصل إلى الضفة الغربية. وبالتالي يعني في تدخلات في ود الأزمات، هلا هذا استثناء، بس القواعد الأساسية للاقتصاد الأمريكي لا زالت تقوم على التطرف في السوق الحر. يعني الليبرالية الجديدة حتى خصوصا الجمهوريين هم يدعوا إلى انسحاب تماما من الاقتصاد وترك القوى الخفية والأيدي الخفية لسميث تشتغل في العرض والطلب. الديمقراطيين شوية أقل تطرف، بحاولوا يكونوا متوازنين، بحاولوا يسعوا وراء العدالة الاجتماعية والتنمية أكثر من النمو أو بشكل موازي للنمو. وهذا أيضا كمان في تحدي العلاقة يعني بين منافسة الصين على هيمنة الاقتصاد العالمي والتحالفات الجديدة في العالم. يبدو أن أمريكا حتى الآن نجحت في احتواء التقدم الصيني ونجحت في وضع حد لبريكس، مجموعة البريكس اللي حاولت توجد بديل. ولهذا السبب يعني بدها الديمقراطيين يوجد شيء يعني يميزهم ما في الحكم، لكن لا أظن هذا خلخلي في النظام اللي عاش 250 عام وقادته أمريكا في العالم، ربما مستقبلا بس مش اليوم، لأنه لا يوجد بديل آخر مقنع حتى لكثير من دول العالم عن اقتصاد السوق الحر أو تفرعاته مثل أوروبا الشمالية تشتغل اقتصاد السوق الاجتماعي، بس لا زال اقتصاد سوق. بس يعني ما في بديل، في تدخلات لا شك يعني في الأزمات بتدخل، لكن أنا أظن أنه حتى ترامب بالمناسبة ينقلب على العولمة ينقلب على السوق الحر لما بدأ يحط حدود بين الدول في موضوع الرسوم التجارية والحرب التجارية يعني أصلا.
0: طب تم تبرير هذا المقترح بفرض ضريبة استثنائية على عمالقة الذكاء الاصطناعي بأنه البيانات اللي بنتجها ملايين المستخدمين مورد اقتصادي عام، وهذا يعني يسهم في بناء ثروات شركات الذكاء الاصطناعي. فهل يحق فعليا يعني بالرؤية الأمريكية للأمور للمجتمع المطالبة بحصة من هاي القيمة، أم هذا بتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق الملكي الخاصة؟ دكتور نصر،
1: بعضهم بلجأ لما يسمى ضريبة الثروة. يعني حتى نتنياهو ب 2008 بالأزمة فرض الثروة، وحتى بالكورونا ما يسمى ضريبة خاصة. هلا هذا بتكون استثناء وليس قاعدة، بس بقول لك هو التبرير ضعيف. أنا بقول لك مئات الملايين بأمريكا بيستخدموه، بس ما هو إذا بدك لازم تعطي العالم حصصهم. ما هو أصلا هذا كل البنية التحتية للتكنولوجيا والإي آي وغيره، ما هي استفادت منها الشركات الأمريكية من السوق الأمريكي المحدود، وإنما استفادت منهم العالم كله.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا المنطق بأنه استفادت مئات الملايين، لا مليارات وليس مئات الملايين. ما هو بالهند وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط كله استخدم التكنولوجيا الأمريكية، وبدي يستخدم الـ AI وبدي يستثمر في الـ AI، وبالتالي التراكم الثروي إلى صحصة في أمريكا، وبالتالي توزيع الألف دولار المقترح على المواطنين الأمريكيين لفترة من الزمن، ما هو كمان فهو العالم بيضاف لأنه أصلاً يعني بضرب صميم الاقتصاد السوق وبفتط أي استثمارات وابتكارات مستقبلية وبضع عراقيل. وهذا أعتقد لهذا السبب أنا أظن هذا نوع من المزاودة مش راح يمر، مش راح يخطو خطوات كبيرة للأمام أصلاً، يعني إنما فكرة يعني.
0: طب أنت ذكرت أنه يعني أمريكا نجحت نوعاً ما في احتواء يعني مش التغلب ولكن احتواء المنافسة مع الصين على قصة قيادة الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وحتى بحد معين يعني كمان وضع نوع من حد لقصة البريكس. فظل هاي المنافسة القائمة واللي يعني ما خفت ولكنها محتدمة دائما مع الصين بالأساس. هل تستطيع الولايات المتحدة فرض قيود وضغوط ضريبية مش بس على بهذا السياق تبع المقترح على أكبر شركات

0: التكنولوجية عشان تواجه تحدياتها بدون ما تضعف قدرتها على الابتكار الاستثمار والحفاظ على التفوق والهيمنة العالمية؟
1: لا ما بتقدر، ولهذا السبب هي بالعكس هي إذا بتفرض ضرائب من هذا النوع يعني بكل بساطة وضع عراقيل أمام تفوق الشركات الأمريكية التكنولوجية. يعني أنت يعني بس للمعلومة عندك 5-6 شركات أمريكية أو 7 هي بتوازي قيمتها السوقية تقريبا الناتج المحلي الأمريكي.
0: نعم.
1: يعني 6-7 شركات، وبالتالي هي كونت ثروة هي متقدمة جدا، هي يعني واضح أنها يعني بتفتح أفق جديدة أمام الاقتصاد الأمريكي اللي انتقل من كونه اقتصاد تقليدي وتخلى عن الإنتاج السلعي والخدمي التقليدي إلى هذا النوع من الاستثمار والإنتاج واللي هو قيمة مضافة عالية جدا. وبالتالي أنك تضع عراقيل اليوم أمام هذا ويفتح المجال الصين للمنافسة، والصين واضح أنها خطواتها كتير واثقة متقدمة على هذا الموضوع، بتحاول تكون لها هي إلى جانب أمريكا مش خلفها. وذلك لهذا السبب أنا لا أعتقد ولا أظن بغض النظر هو بخالف أو بتفق مع مادك صوصيك الحر أنه هذا الفكرة أو المقترح سيجد طريقه حتى للنقاش في داخل لجان الكونغرس المتخصص.
0: بسؤال أخير دكتور نصر، نختار من الانتخابات النصية في الولايات المتحدة، شو ممكن نتوقع لبعد الانتخابات النصية؟
1: يعتمد على نتائجها، هل يفقد الجمهوريون وترامب هذه السيطرة على مجلس النواب ولا سيحتفظوا بها عادة هيكلي في الكونغرس؟ وكل الأحوال حتى لو صار بصير في نزاع، إذا فقدوا السيطرة بصير مهمة ترامب أصعب، وبالتالي بصير حتى سياساته الاقتصادية مش دائما بنجح في تنفيذها، بصير بعض العراقيل لكن بيقدروا يتعايشوا، سبقوا أنه تعايشوا سابقا.
0: نعم.
1: كان في المرحلة الأولى وكان الكونغرس مش تحت هيمة الجمهوريين، ولكن بصير مهمته أصعب. هلا التحديات اللي أمامه أظن هي تحديات يعني كبيرة، خصوصا لا زال ملف إيران عالق، ولا زال ملف صراع في المنطقة عالق، ولا زال لم ينجح كثيرا في كثير من الجهود اللي بعملها وبصل. نعم. نص الطريق وبعدين بكملش، وذلك هذه الملفات العالقة تكون مهمته فيها أصعب. إذا نجح الديمقراطيون في الانتخابات النصفية سيطروا على مجلس النواب.
0: الدكتور نصر عبد الكريم مختص بالاقتصاد السياسي، محاضر في الجامعة العربية الأمريكية، دائما ممتع الحديث معك، شكرا لك، ألف عافية، هلا بيك. هيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وإيهاب عويس، أطيب الأمنيات مني أنا هنس شخور ومن طاقم إذاعة الشمس. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة لكم ولعائلاتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينغ ستور.

0: بات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثه ب 15 شيكل و90، كرتونه حليب 3% طاره 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو او مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورك تواليت شمرات تيفا 32 لفه الواحد ب 17 شيكل و90، قهوه مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 5/7، خاضع لشروط الحمله.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: يا يا اجا اما ميت باريت ست يا زلمة،
4: حمستني معك يا اخي، بس اذكرك اللي باريت ست هي هجمة مرتدة. يا اجا قول.
1: الشمس من حط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيرز.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في دبورية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة وعي ويعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار المزدوجة التي وقعت في بلدة بقعاطة في هضبة الجولان، وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاطة وسعادة سعادة من حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة وعثر عليها في مدينة كريات شموني، وأضافت أن المحكمة مددت توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من شهر يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من الشهر ذاته لاستكمال التحقيق. إلى حوادث الطرق، أصيب 6 أشخاص في حادث طرق وقع بين حافلة وسيارة خاصة في مدينة صفد، وأفادت الطواقم الطبية بنقل المصابين إلى المستشفى، بينهم شاب 20 بحالة خطيرة وشابة في 23 من عمرها بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 4 الآخرين بالطفيفة. في حوادث العمل، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة عامل في 40s من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الأخير 4 غارات استهدفت مسلحين قال إنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية، وأضاف أن الجيش أغار أيضا على 3 مواقع تابعة لحزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن استهداف رئيس الأمن العسكري في كتيبة الشجاعية التابعة لكتائب القصام محمد نعيم جندية خلال غارة استهدفته شمال قطاع غزة. وقال البيان إن جندية شارك في هجوم 7 أكتوبر واختطاف نقيب، وكان مسؤولا عن احتجاز أسرى إسرائيليين داخل نفق في منطقة الشجاعية، وأضاف أنه كان يشارك في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وفق ما جاء في البيان. إلى إيران، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن بلاده ستستأنف إجراءاتها المناسبة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للتفاهمات التي تم التوصل إليها. وتطرق قالباف إلى ملف مضيق هرمز معلنا عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على آلية لتنظيم الملاحة في المضيق استنادا إلى البند 5 مذكرة التفاهم، وأضاف أن إيران ماضية في تنفيذ هذه الآلية بالتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.

0: الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. في القدس 30 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى والناصرة 31، طبرية 33، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 28، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا اليوم. هذا البرنامج من تقديمي أنا مقبول نصار وإعداد ياسمين عابد. ضيوفنا في هذا اليوم كل من السيدة فداء شحادي من المقر القطري لمواجهة العنف والجريمة، الأستاذ نضال عثمان من اللجنة الشعبية في طمرة، والشيخ عباس زكور رئيس لجنة الصلح في منطقة عكا. وبعتقد حسب قائمة ضيوفنا لهذا اليوم يعني أصبح واضح ما هو موضوعنا، لما يعني إحنا نتحدث عن 150 قتيلا منذ مطلع هذا العام، رقم لم يعد مجرد إحصائية بل عنوان لواقع دامي يعيش مجتمعنا حيث تتسع دائرة العنف والجريمة، فيما تتراجع الثقة بقدرة المؤسسات على وقف نزيف الدم. ومع اقتراب الانتخابات يبدو أن المجتمع العربي يقف أمام مفترق طرق، فالمظاهرات والوقفات والاحتجاجات تحولت في كثير من الأحيان إلى صرخة غضب لا أكثر، أو أكثر من كونها وسيلة ضغط مؤثرة. وفي المقابل تتواصل جهود المجتمع المدني، لجان الصلح، النشطاء، قيادات محلية وغيرها، لكنها ما زالت عاجزة عن إحداث تغيير منشود. فمن يتحمل المسؤولية؟ ما هي الأدوات المتبقية أمام المجتمع العربي لفرض هذه القضية على أجندة الدولة؟ هل يمكن الانتقال إلى خطوات احتجاجية أكثر تأثيراً، أم أن الانتخابات هي الفرصة الأخيرة لإحداث تغيير، أو أن الانتخابات هي أكبر احتجاج نستطيع أن نقوم به؟ هذا ما سنناقشه اليوم في طاولة الجمعة. وطبعا ضيوفي بالاستوديو أرحب بكم، يعني معنا الأخ نضال عثمان والأخت فداء شحادي، وسيكون معنا طبعا في أقرب وقت يعني بعد أن يصل الشيخ عباس زكور. يعني هذا الأسبوع بشكل خاص وهاي المعطيات بعتقد بسنوات ماضية كانت معطيات لكل السنة أو حتى أقل من معطيات كل السنة، وصحيح إحنا بنعمل هيك زي تصفير للعداد في بداية العام وكأنه بنبلش نعد عن أول وجديد، مش عارفة يعني صعبة هاي القضية. ولكن هاي المرحلة فداء، إذا بدي أبلش معك، كيف وصلنا إلى هذا الحال ويمكن بهاي المرحلة بالذات؟
1: يعني لكتير أسباب، هي جريمة بالأخذ نتاج

0: لكل الأزمات التانية، هي مش المشكلة نفسها. يعني جزء منها احنا فاهمين، يعني احنا صح بنصفر العداد كل سنة، بس آخر 3 سنوات بالحكومة الموجودة احنا طلعنا يعني تقريبا ضربة 3 عن ايش كان سنين قبل. فكمان هاي يعني مؤشر بقول
1: انفجار، يعني احنا عنا بآخر 3 سنين
0: فعليا، ويعني الله يستر من هاي السنة كيف تخلص. فعنا 3 سنوات اللي احنا يعني العدد للأسف طبعا بقى، يعني العدد هو ناس وقصص
1: يعني انت واحد مربوط ربط تام، بما انه احنا نحكي عن انفجار بقضيه هذه الحكومه، هذه الشرطه، وزير الشرطه.
0: طبعا يعني مباشر بكل معنى الكلمه بالوزير اللي موجود حاليا وبالشرطه. هلا الشرطه كانت على مدار السنين مقصره وفي تقاعس، ويعني اليوم بتحليلنا الموجود كمان بنقول انه هاي سياسه موجهه الجريمه، بس باخر 3 سنين احنا بنشوف انه هاي السياسه يعني اخذت اعلى درجاتها، انه خلص هيك كانه بده يصير بالمجتمع العربي.
1: هاي طبيعه الحياه.
0: من ناحيه ثانيه احنا كمان
1: نعم
0: قصرنا بتحركاتنا.
1: كيف يعني؟
0: يعني مجتمعنا بياخد له وقت، أخد له كتير وقت يفهم إنه هاي سياسة موجهة، هاي مش شخص متداخل بالجريمة وبس، هو الهدف، بينما كلنا صرنا هدف.
1: بس إذا فهمنا إنه هاي سياسة موجهة، شو بمقدرة الإنسان مثلا العادي أو المواطن إنه يعمل؟ يعني بعد ما فهمنا إنها موجهة
2: يعني مفكرش إنه في ذا بس جديد فهمنا إنها سياسة موجهة. يعني على الأقل بآخر 20 سنة أو 10 سنين نعرف إنه هاي سياسة موجهة على الأقل. ولكن بالحديث عن هذا الموضوع لا يمكن نكمل نحكي بالشعارات بالمعنى، بالشعارات وردود الفعل كشعارات. لهيك في حاجة إنه الأبحاث، ونعملت كثير أبحاث مش قليلة بالموضوع بالمجال، بحاجة تتحول لبرامج عمل واضحة ولكن مرتبطة، وبتأخذ بالأسباب بشكل واضح. يعني بنحكي عن إخفاق الدولي، الدولي غير موجودي. يعني إحنا كمجتمع عربي اللي بيعاني من الجريمة، الدولة غير موجودة، الحكومة غير موجودة، إنما إذا بدها تكون موجودة تكون موجودة في الطرف الثاني، الطرف الداعم بشكل غير مباشر. ندعم طرف إما في دعمه المباشر أو بعدم قيامنا في دورنا لما بدنا نمنعه يقوم في دور معين. فعمليا في دعم مباشر غير مباشر من السلطات في البلاد لمنظومات الجريمة الموجودة في البلاد. الآن إذا بنحكي عن إخفاق الدولة وعدم وجودها، بدنا نرجع نحكي عن إخفاقنا صحيح، ونقول إنه هل إحنا كان بحجم يعني برامجنا ونشاطنا وتنظمنا كان بحجم ما يتنظم أمامنا ومقابلنا من عالم الجريمة؟ أكيد لا. يعني هنا بنحكي إنه أكيد لا. إذا بنقول إنه وين في إخفاق، في تراجع في العمل المجموعات الاجتماعية السياسية، تراجع في عملها وفي أدائها بما يخص هذا المجال.
1: الغريب إنه الكل يعني الكل يضع هذا الموضوع في سلم أولوياته، إن كان مجالس محلية، إن كان يعني أي فرد بتسأله حتى بأي استطلاع شو هو أهم قضية، هي الجريمة. ولكن هذا لا يتواءم مع القرارات أو مع التصرف فيما بعد، وكذلك سياسيين.
2: ولكن في شيء اللي منقدرش إنه نحطه على جانب كأنه مش موجود، آخر 3 سنين إحنا منعيش حالة حرب، منعيش حالات تراجع جاهزية مجتمعية اجتماعية، تراجع في الحصانة المجتمعية تبعت مجتمعنا، الناس خايفة تموت من الحرب، خايفة يصير شيء. ففي هناك تراجع في الحصانة المجتمعية، هناك تغلغل وسط الشباب، كثير أصحاب محال تجارية لجأت كمان مرة للسوق السوداء، وأكثر وأكثر وأكثر نتيجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية. فإذا احنا بنقول إنه الدولة ما كانت موجودة أو مش موجودة لليوم بمحاربة العنف والجريمة بشكل مباشر، بنفس الوقت هي لم تكن وما زالت غير موجودة بما يخص تمكين مجتمعنا من ناحية الاقتصادية في مواجهة الأزمات اللي منعيشها بآخر 3 سنين. أنتم متخيلين 3 سنين مئات المحال التجارية يعني وقعت مش موجودة اليوم، سكرت مئات وألاف وأكثر من ألاف العمال الشباب، ما فيش أماكن عمل إلى إلهن. كل هاي الأمور مشتركة مجتمعة تؤدي بشكل واضح للنتيجة اللي احنا منعيشها اليوم. إذا احنا ما منفكر نتائج ومنرجع للأسباب، احنا مش راح نتقدم لأي محل.
1: الوضع اللي فيه كمان الفرد اليوم يعني أصبح أنه يؤمن على أنه لا يوجد أي شيء ممكن أن ينقذنا من هاي، وأنه أيضا إذا وصل الأمر إليه هو يعني هو مستسلم مسبقا مستسلم. أنتم مش شايفين أنه كمان النفسية صارت هي يعني حتى أنه اللي كان بسخنين في آخر مرة كان شيء غير اعتيادي، يعني كان هناك رفض شعبي اللي يعاكس حتى التيار اللي موجود بمجتمعنا العربي عامة، واللي هو لا أنت لا يعني الرسالة هي لا نستطيع مواجهة التيار. يعني سخنين هيك رفعت لنا شوي المعنويات، لكن ما بعد ذلك انتهى. إحنا كأفراد خلص في عنا تسليم مع التيار.
0: يعني بعرفش إذا كنت بسميه تسليم، أنا أتفق على موضوع الحصانة المجتمعية وضعفها بالسنوات الأخيرة، كمان موضوع الخوف يعني هي جزء منها الخوف. إحنا يعني بنحكي عادة أو الأرقام اللي بتطلع لما في حالات قتل للأسف، بس يعني في رصاص ببلداتنا العربية بشكل يومي، أنت بتخافي تتحركي حتى مرات بالحيز، تنتقلي من بيت لبيت أو تمشي بالشارع لأنه عارف أنه كان هلأ هون طح.
2: يمكن فداء كمان لما بتوجهوا لنا من الراديو بدنا نعمل برنامج بموضوع كذا وكذا، من نفكر نشارك ولا ما نشاركش
0: طبعاً. ونحكي وكلنا منخاف
1: يعني من أصلاً أنه حدا يحكي على يعني كيف صارت الجريمة، ليش هاي الجريمة بشكل خاص، شو حيثياتها، مين إلها علاقة، حتى عشان نعرف إحنا الحيثيات ونصير نفهم كيف يعني تكون هاي الجريمة. إحنا بنعاني إنه الناس تخاف أن تقول أي شيء محيط
0: طبعا. حتى إذا شفت أنا اليوم يعني للأسف كان كمان بطمرة حالة القتل تبع والد شاهد
1: نعم.
0: فيعني حتى إذا أنت كنت شاهد أو قررت تكسر الدائرة تبعت الجريمة وتطلع منها، أنت صرت يعني مهدد بالدرجة الأولى.
2: بس مهم يعني هيك نكون شوي صريحين بأنه نرجع لآخر ثلاث سنوات. آخر ثلاث سنوات هني يعني فيهن أكثر من شغلي اللي منقول معت سيفت اللي بتصمم أو اللي جابتنا لهذا المحل، جابتنا قاعدين بالعربي بيقولوا منها الانتخابات المحلية. احنا نفدنا انتخابات محلية اللي كان هناك للأسف تداخل لعالم الإجرام في طرق مختلفة، من خلال مرشحين، من خلال وسائل مختلفة، زيادة نفوذ هذا العالم في داخل سلطاتنا المحلية بشكل عام، بالإضافة لأنه موازي الإشي اللي حكيته قبل هو موضوع الحالة المجتمعية الغير محصنين كمجتمع نتيجة الحرب الموجودة. فإحنا منعيش بفترة اللي كان فيها يعني تراتب فيها أكثر من أمر اللي لا يمكن كان ما نصل للنتائج اللي إحنا موجودين فيها، بالإضافة لأنه هناك يعني اللي من يرى بأنه مكافحة العنف والجريمة بأنه يخلي مجموعات الإجرام تقتل بعض. وأنا بقول إنه هذا جزء من سياسي يعني بيقولوا في عالم ال يعني
1: أو قالها أحد
2: علم الإجرام يعني بدل ما تأخذ الدول
1: القتيل القادم هو قاتل اليوم،
2: يعني بدل ما الدول تأخذ دورها وتمنع الجريمة القادمة بتقول لا خليهن يشتغلوا ببعض بقتلوا بعض، ولكن بالطريق عم بموتوا أبرياء، حكينا يعني في طمرة وغير في ناس عم بتموت اللي هن أبرياء.
1: يعني في أيضا موضوع آخر أو محور سندخل إليه أيضا، المحور المالي اللي إحنا بنحكي عنه واللي يعني كان في خبر هذا الأسبوع يعني أعتقد يعتمد على إشاعة اللي هي قضية الخاوة والبنوكي وأن هناك
0: وزارة
1: فبكل أحوال أيضا سندخل إلى هذه القضية في محور آخر ونكمل في هاي الانتخابات القادمة كيف يمكن أن تكون أداة احتجاج أو أداة للتغيير بالنسبة لهذا الواقع. إذا مستمعينا مستمعاتنا ابقوا معنا من بعد الفاصل الإعلاني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شكحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط.

0: مجموعة المشهداوي.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيال سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر، بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين، عمارة

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج اللي هو متحتم نتيجة المعطيات القاتمة جدا جدا اللي عم نشوفها بقضية الجريمة وهذا الأسبوع بشكل خاص. مستمعينا مستمعاتنا يعني يمكن كان في يوم واحد اللي فيه خمس قتلى, ويعني لابد أن نسأل يعني كل الأسئلة, يعني ماذا بقي لنا أن نفعل؟ يعني المجتمع المدني لا يزال يحاول, بطلع تقارير, بيعلن عن وقفات, بحاول يطلع شعارات جديدة إلى آخره, المجالس المحلية بوضع آخر, أيضا لجان الصلح يعني مفروض إلها دور, ولكن برضو ممكن نسأله هيك هنا بهاي النقطة. انضم لنا الشيخ عباس زكور اللي هو رئيس لجنة الصلح في منطقة عكا. لو بدي أسألك شيخ, يعني في ظل نوعية عدد حدة هذه الجريمة, عن جد لجان الصلح يعني لديها ما تقوم به بمجتمعنا؟
1: نعم, بداية تحية لكم وتحية للجميع وللجميع المستمعين. أنا يعني أريد أن أعطي الجانب التفاؤلي. نعم, للجان الإصلاح يوجد دور كبير جدا, وفي الوقت اللي أنا شخصيا يعني مع مجموعة أعمل معها في الإصلاح, في الوقت الذي يعني فيه المجتمع العربي يعد يوميا عدد القتلى, نحن نعد عدد الصلحات التي قمنا بها والدماء التي منعنا أن تكون.
0: طب أنواع الحالات, يعني أي حالات يتم فيها الإصلاح أو يكون الإصلاح ممكن؟
1: كل الأحوال. أنا يعني أريد يعني أستغل اليوم وجودنا في عبر يعني منصتكم وعبر الراديو الشمس وعدد كبير من مستمعينا من جمهورنا العربي الذي يعني في مرحلة الخوف والألم والاضطراب. أريد أن أقول نحن إذا وضعنا بين أيدينا خطة واشتغلنا من خلالها, بإمكاننا أن نحدث التغيير دون التقليل من تحميل المسؤولية الكبيرة والمركزية على الدولة والحكومة والشرطة وكل مؤسسات الدولة. ولكن أنا أقول يعني بالجانب الذي هو ملقى علينا نحن كعرب, يوجد عندنا نماذج
0: دون إعفاء
1: إعفاء أي شخصية عربية مؤثرة أينما كانت وأينما وجدت يجب أن تحاسب. أنا أقول يجب أن يسأل كل إنسان ماذا فعل ليمنع الجريمة القادمة. أنا أقول يعني أن انطلقت أنا ومجموعة في منطقة عكا, وأنا أقول المعطيات تتحدث, الأرقام تتحدث, من شهر 1/2025 إلى اليوم صفر قتلى في عكا. لماذا نحن أمام هذا المعطى؟ في المقابل يوجد عندنا مدن شبيهة بعكا, اللد, الرملي, يافا. يعني البارحة استمعت لإخواننا في يافا بدعوا إلى مظاهرة كبيرة, عدد قتلى متتالي في أسبوع واحد في يافا. أنا أقول المظاهرات لا تجدي, أبدا لا تجدي, الخروج والوقفات الاحتجاجية أبدا لا تجدي. نحن بحاجة إلى خطة, إلى برنامج واضح. أنا أقول
0: شغل ميداني, يعني أنت بتقول
1: شغل ميداني مبني على خطة وليس ردود أفعال. طيب. وركض حول يعني أو بعد نقطة. نعم. نقطة أخيرة, يعني ما بيصير إذا أطلق النار على رئيس مجلس أو على رئيس بلدية أو على شخصية مرموقة تقوم الدنيا ولا تقعد بمظاهرة, حتى يعني لم تعد المظاهرات تشفي الغليل. أنا كنت في مظاهرة جديد المكر, يعني 200 شخص, يعني هذا الأمر بقول يعني لماذا لم نخرج؟ لأن الناس عندها قناعة لا يجدي أبدا. ما يجدي الآن متابعة الأحداث.

0: دينية وحل إشكالياتها.
1: صحيح، أنا يعني بدي أتفق بجزئية كبيرة مع الشيخ عباس إنه آلية الصلح هي آلية هامة جدا، إذ من خلال الصلح بالمثل العربي بنقول بجبرها قبل ما تنكسر مرات كمان. فنعم هناك العديد من الجرائم اللي هي على خلفية خلافات مع آلية أو بين جيران أو بين ناس أو أصحاب أو خلاف مادي، اللي الصلح نعم هناك مكان وإمكانية استعمال واستخدام آلية الصلح لنجبرها قبل ما تنكسر وما يكون في أحداث قتل وجرائم اللي بالآخر المتخاصمون يلجؤون بالتالي إلى جهات معينة لتقوم بأخذ حق أو
2: التفصيل. هون ممكن تشتغل ولكن بحالات أخرى.
1: نعم هنا مش بكل الحالات، يعني حكى الشيخ إنه في كل الحالات، يعني أنا يعني هو تجربته أكبر من تجربتنا بكثير في هذا المجال أكيد، ولكن أنا أؤكد على المبدأ إنه نعم الصلح كأداة هي أداة هامة جدا، ولكن بنفس الوقت أنا ما بدي نقزم من أهمية ونقلل من أهمية الحراك والنشاط المجتمعي الجماهيري بأنه نعبر عن رأينا ضد العنف والجريمة. هذا ما بنفي وما بقلل من أي آلية، يعني إذا أنا بأكد على آلية الصلح كآلية مركزية لمنع الجريمة القادمة، ولكن لا أقلل من الخطوات الاحتجاجية، مع أني بقول ما دامت هاي الخطوات الاحتجاجية هي ردود فعل هي لا تجدي بالفعل، ولكن إذا كانت هذه الخطوات الاحتجاجية منظمة بشكل وفق خطة تصاعدية تضع البرنامج وتستهدف بشكل مباشر المسؤولين عمليا عن هذا الأمن الذين يغيب دورهم، إن كانت الدولة مؤسسات الدولة تستهدفهم بشكل مباشر، إنما يعني إذا مع أهمية الهبات ما بتكفي.
2: مجبورين نعمل يعني تمييز بين عدة طبقات للجريمة والعنف، وعلى فكرة يعني جريمة موجودة بكل الطبقات. ليش؟ لما في سلاح، في تهديد بسلاح حتى على خلافات عائلية أو خلافات محلية، إحنا هون موجودين بحالة جريمة، مش مهم من كان الأطراف فيها. يعني في
3: أنا بحب
2: أول شيء ملاحظتك بعدين نسأل السؤال.
3: ملاحظتين بصراحة، الأولى إنه الصلح هو واحدة من الأدوات وهو بيجي كأداة سابقة، إحنا كمان بنوقف يعني قدام الحالات اللي تم قتلها، اللي هاي ما بتمش حل الملفات، هاي ما بتجيش الملفات بالصلح حلها، فإحنا بدنا نعترض وبدنا ننزل على الشارع عشان الشرطة كمان تتحرك وتحل ملفات. أنا مبارح كنت بيافا، اليوم في مظاهرة وباللد فعليا الجزء الثاني اللي يمكن أقل بيطلع بالإعلام وبالصور هو الجزء التنظيمي. إحنا حاليا عم ننظم يعني مبارح التقينا بالأمهات اللي فاقدات بيافا، وهم اللي قرروا على المظاهرة، هم قرروا على خيمة اللي راح تكون من الأحد للخميس، لأنه حاليا ملفاتهم لم يتم حلها.
2: نعم.
3: ولا أي ملف، إذا بنحكي عن اللد بشكل خاص يعني أبدا ما فيش حل ملفات. فأنت الصلح ممكن تكون أداة بحالات معينة يعني بتزبط وبتنزل، ممكن بتنزل بالمعدلات، مع أنه فيش أبحاث لسه كمان أكدت هذا الموضوع. بس في بالآخر ملفات مش عم تنحل، هاي ما لهاش علاقة بالصلح. في عنا عصابات جريمة، هذه مش راح نجيبها على غرف يعني أصلا نظري.
2: تهديد شهود
3: وعمليات
2: خاوة،
3: ناس يعني قتل والد شاهد قبل ما يوصل الجريء، قبل ما يوصل ابن
2: قضية الزبالة بالسلطات المحلية، مش قضية.
3: النقطة الثانية اللي بدي أقولها على السلطات المحلية، اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا مش سلطات عربية، ومع هيك هي الأعلى بالجريمة.
2: نعم.
3: فبعرفش إذا موضوع الانتخابات هو مش يعني مش الأبرز بأنه يرفع معدلات الجريمة.
1: لا أنا ذكرت الانتخابات في سياق أنه في فترة الانتخابات كان تغلغل لمجموعات مختلفة استغلال منافذ حتى يدخلوا
2: أنا أعرض عليكم كمان وجهة نظر معينة، لا يعني في حتى مرة هيك سبق ناقشناها حتى مع جمهور برامج أخرى، أنه الجريمة موجودة عندنا في موضوع موجات وترندات أو تقليعات معينة، مش بمعنى تقليعات مثل السوشيال ميديا، إنما عن جد بنوعيات معينة. إنه إحنا كنا موجودين بمرحلة يعني كان في انفجار أيضا في مرحلة الكورونا أو بعد الكورونا. ليش؟ لأنه الناس أفلست، راحت أخذت من السوق السوداء، ونتائج هاي العملية أجا ما بعد السوق السوداء، وما بعد السوق السوداء وقتها شفنا بلش قتل الناس، قتل أفراد العائلة. بعد السوق السوداء أجتنا مراحل تبييض الأموال. ليش؟ لأنه الأموال كثرت وصارت مثل الرز زي ما بقوله. وبعدين أجتنا مرحلة حرب العصابات بين بعضهم. ليش؟

0: هي مرحلة من تطورها،
1: المرحلة اللي موجودين فيها واللي احنا بي بي بي بي يعني بي موجودين في خضمها، هو تبني الجريمي من قبل طبقات المجتمع المختلفة عامة.
2: طبعا.
1: هاي القضية، اللي بده شغلة من البلدية بهدد بسلاح، اللي بده شغلة من جاره بهدد بسلاح، كل واحد بيقدر يجيب سلاح، كل واحد بيقدر. أنا سمعت الجملة من نساء، إذا القضية هيك هيك يا مصرياتي معي بدفع للي لازم أدفع له بهاي الطريقة، ناس عاديين. فإذا بنوصل كمان لتبني
0: هنا الشيخ لما حكى هنا أنه هنا في قضية ممكن يفوت الصلح، نعم يعني في قضايا مختلفة طبعا. أنا
3: بقول بناء على كلام أختنا، قضية تطور الجريمة هذا بلا شك، ولكن في مقابل تطور الجريمة والباطل والفساد والإجرام، أين تطور أعمالنا؟ أين تطور أدواتنا؟ يعني أنا أخالف، أنا أقول كل قضية سواء مشكلة بين جيران أو بين إخوة اثنين، لا مشكلة بين عصابتين، بإمكاننا أن نتدخل وأن ننهي القضية، وليس فقط إصلاح، قضية أن نصلح، وإنما متابعة الإصلاح.
1: كيف يعني؟ كيف يعني مشكلة بين عصابتين؟
3: يعني أجيب لك على سبيل المثال أن حصل في عكا مشكلة كانت بين عصابتين 20 سنة 35 قتيل، تدخلنا أنهى المشكلة وما يزيد عن سنة ونص توقفت.
1: أي لغة أي لغة يسمعون هؤلاء؟
3: بيسمعوا كل اللغات. أنا أقول لك كل العصابات الموجودة يحتاجون إلى عناوين صادقة بمجتمعنا العربي تخرج إليهم يثقوا
1: يعني
3: بها.
1: يعني ممكن يثقوا ممكن بها. ممكن يجي ينقلهن أنتوا أداة مع بن غفير اليوم، ممكن يجي ينقلهن يعني
3: ممكن يقولن أنتوا أبناء يعني هذا الشعب.
1: أجا أقول له أنت
3: بقلك
1: على عكا
3: بدناش إياكوا تموتوا، بدناش تموتوا، بدنا تعيشوا. أنا قلت لي أنا ما بديش أنا بديش جنازات بدي زفات أعراس إلكوا، ما بدي تموتوا. وكانت استجابة غير طبيعية. طبعا إذا كانت النوايا صادقة، إذا أعطينا الأمر حقه. أنا أقول لك شغلة واحدة، أنا رجل أعمال، أنا تركت 80% من شغلي، فقط 20% من شغلي أنا بعطي حق 80% من وقتي فقط تفرغ للإصلاح والجريمة. أنا يوميا أعالج مع مجموعتي من 3 إلى 5 قضايا يوميا. الآن لو في عشرات المجموعات مثل مجموعتي كان بإمكاننا نحد بشكل كبير من الجريمة. أنا بقول شغلي بشكل واضح، أنا كان عندي اقتراح، أنا التقيت مع رئيس لجنة المتابعة في مظاهرة بالمكر، بقول له عندي برنامج، عندي خطة، يعني استدعيني اسمعني. لم يستدعيني أحد. أغلب أعضاء الكنيسة ما اتصلوش.
1: نحكي عن جمال زحالقة، نعم
3: الجديد. أغلب أعضاء الكنيسة والمسؤولين ورؤساء الأحزاب ما حداش رفع تليفون يقول ايش صار بعكا مثلا كنموذج. انا بدي اقول شغله واحده، الجريمه
1: اعطينا جزء من هاي الخطه ذا، يعني
3: اول
1: شيء نجبرهم على سماعها.
3: الخطه ان يدرك الناس انه في عنوان اصلاح مش العصابات، بدل ما حدا يقول له يا ال 50,000 شيكل بجيبتي، نعود الناس انه في شيء اسمه تقاضي او تصالح او اتفاق او قضاء. الان اغلب الناس المحترمه اليوم عم تتوجه للعصابات، حتى في قضية المهر المؤخر لما بدأ يعرفوا أنه في عنوان في عكا صاروا يتجهوا للعنوان.
1: يعني
3: أنا أقول لي أجيب نموذج بس صغير
1: نعم.
3: جدا خارج الحدود. عائلة من دير الأسد تتصل فيه، ابننا بيتعلم في السنة 5 طب، هذه قبل أيام، في سنة 5 طب في جورجيا، وإحنا خايفين على ابننا. شو القضية؟ ابننا باع سيارة ما سواش عفرات بعلوت، اللي اشتروا السيارة منه عرب من بلادنا، سووا فيها مخالفات، راح يراجعهن، اجوا قالوا له مجرد جينتك على بيتنا أخذوا له سيارته الثانية، قالوا له يا بتجيب 50,000 شيكل إنك أنت دست على كرامتنا أو بناخذ لك السيارة. العيلة خافت على ابنها، طب أنا شو بدي أعمل؟ قضية بدي أستسلم فيها، ما استسلمت. تواصلت، أنا عرفت مين العنوان الثاني، تواصلت معهن، قالوا طيب إحنا مدام أنت تدخلت بدال 50,000 شيكل خليها 15,000. بقول لهم بس ليه بدك منه 15,000؟ هاي العيلة بتعلم ابنها في جوريا، $1,000 بالشهر بيجمعوهن بعرائش بينهن بالقوة، بيجمعوهن من هون لهون. توصلت بقول دفعنا عفرات بعلوت ودفعنا المخالفات وكذا، توصلت معا أنه اللي دفعته 5,000 شيكل بتاخده 5,000 شيكل. العيلة بعد ما أنه أنا وصلت معا لحل وبيجوا الطرف بيخصوا الناس بياخدوا 5,000 شيكل من أبو الأم، بياخدوا 5,000 شيكل مقابل اللي دفعوه، ولا أجورة فيها خاوة. العيلة الآن مطمئن إنه ابنها بده يرجع دكتور، مش بده يرجع لا سمح الله بالتابوت. الآن كان أنا بقدر أقول شو أنا بدي أسوي بجورجيا؟ أنا شو بدي أعمل بجورجيا؟ شغلت عقلي، شغلت معارفي.

0: مين مين مين مين تن وصلنا للنتيجة قدرنا نحل الإشكالية. هاي العيلة اللي اطمنت بعتت ابنها يتعلم طب يرجع لدكتور وطبيب.
1: يعني شيخ هاي حالة يعني نموذج للتداخل مهم جدا. نعم مجتمعنا في إمكانية للتداخل في مواقع مختلفة، بحاجة لتأسيس ومأسسة أكثر مجموعات للإصلاح في بلداتنا العربية. نعم. ولكن ما بدنا يخفى عنا أنه نعم جزء من مجموعات نسميها الإجرام قابلة للحديث معها، هناك قابلية للحديث معها، ولكن بنفس الوقت خلينا نقول هناك مجموعات فالتة اللي صعب الحديث معها، وهذا بقول إنه هذا ما بيعفينا إنه نقوم في دورنا أمام من ممكن مع من ممكن التحدث معهم. هذا مهم جدا. الآن كل هذا بيقول إنه هناك أدوات مختلفة لمعالجة القضية، منها ومن أساسياتها الصلح حتى نمنع التفاقم. ولكن وعندما أتى الشيخ بحديث إنه عرضت شيء معين ولم أستدع حتى الآن لجنة المتابعة، أنا أقول في قضية العنف والجريمة وعندما تكون مركبات لجنة المتابعة بالأساس من الأحزاب السياسية، أنا أقول إنه في هذه القضية هناك حاجة إلى خطة وطنية تخرج من إطار التنظيمات الحزبية وتتعداها، بشكل إنه لجنة المتابعة اللي أنا بآمن في دورها الأساسي والدور الوطني عليها أن توسع صفوفها بما يخص القضية العينية، قضية العنف الجريمي، لتشمل شخصيات وأجسام فاعلة ومجموعات فاعلة تتعدى الانتماءات الحزبية، وأن لا يقتصر العمل في هذه القضية بالذات على وأنا حزبي، أنا إنسان حزبي، أنتمي ناشط حزبي سياسي، ولكن أنا أقول ممنوع أن يقتصر العمل ومتابعة الجريمة والعنف في مجتمعنا على التنظيمات الحزبية من خلال نعم هناك هناك أهل اختصاص متخصصين أكاديميين وغير عندهم تجربة، ناس أصحاب تجربة، اللي جاء الوقت أنه توضع خطة وطنية شاملة واسعة تشمل كل من يرغب أن يعطي من يدلو من دلو، أن يعطي من إمكانياته من وقته لحتى يتم متابعة عرضية.
2: يعني سنعود إلى هذا النموذج، إلى النقد الذاتي أيضا، وإلى استغلال قضية الانتخابات، كيف ممكن أن تكون الانتخابات يعني أداة للتغيير أو فرصة للتغيير. يعني يمكن ما عناش ولا أي حدث ممكن نعول عليه أي أمل غير هذه الانتخابات القادمة، فسنعطيها يعني خلينا نقول بعض الأفكار. مستمعين ومستمعاتنا ابقوا معنا في طاولة الجمعة لمتابعة هذا الحديث من بعد الفاصل الإعلاني.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب 9 شيكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب 7 شيكل و90، ورق تواليت شمرات تيفا 32 لفة الواحد ب 17 شيكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب 39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية.
4: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
6: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
7: الشمس دائما
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة طاولة الجمعة. هذا البرنامج اللي قلنا يعني يقف عند رقم جدا جدا رهيب، وهو 150 ضحية منذ بداية العام في مجتمعنا العربي، ضحايا القتل. وهذا أسبوع اللي هو فيه تصعيد، يعني حتى إذا كان هيك منتصف العام كيف تكون، يعني كيف نكون لبقية العام. بكل الأحوال يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن نماذج من الإصلاح، إصلاح الجدي الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير، وتطرقنا أيضا إلى قضية الانتخابات القادمة كالفرصة الوحيدة أو الحدث الوحيد الذي يعول عليه أنه يمكن أن يخلق أي نوع من التغيير بأي حال من الأحوال. فأولا، هل هذه المقولة صح مثلا بالنسبة لك فداء، أنه الانتخابات هي ممكن أن تكون فرصة؟
1: يعني هي فرصة أكيد إذا كان في استراتيجية بالتصويت. يعني أنا فاهم أنه اليوم على الأغلب فيش مشتركة، بس لازم نكون عارفين كيف منصوت استراتيجيا، لوين أصواتنا تروح بأي طريقة.
0: يعني كيف ممكن نأدي على الأقل أنه هذا اللي هو له 3 سنين 4 سنين ماسك هاي الوزارة وحولها إلى ميليشيات ما يكونش هو الوزير المرة الجاي؟
1: يعني أنا بصراحة بستنى بخطة الأحزاب بعد
2: يعني من هاي الجملة بدي أخذ
0: أمور عينية زي ما
1: بدنا خطة عمل
2: من هاي من الجملة الأخيرة اللي حكتها فداء. ممكن تكون الانتخابات فرصة إذا كانت هناك خطط. يعني إذا جرحنا على الانتخابات من دون خطة واضحة مشتركة، غالبا مشتركة بالمعنى الخطة مشتركة،
1: بمعنى خطة مشتركة مش شرط
2: خطة مشتركة، مش شرط إنه نكون في مشتركة، ولكن خطة مشتركة. أنا بدي أقول تعالوا نحمل الانتخابات والحكومة القادمة جزء لا بأس فيه، مهم جدا في إنه الدولة ترجع تأخذ دورها، لأنه إذا افتتحنا حديثنا بإنه الدولة غير موجودة في مكافحة العنف والجريمة، فإحنا بدنا الدولة ترجع تأخذ دورها في مكافحة العنف والجريمة. إلى هذا لا يمكن إنه نقول إنه هذا هو الحل الوحيد اللي إحنا، لأنه إذا بنستغني عن الحلول الأخرى بضمنها لجان الصلح ومجموعات أخرى ونشاطات أخرى موازية، لأنه ممكن إحنا نحط كل بسلة واحدة اللي هي سلة الحكومة كأنها الجديدة، وفجأة كمان بعد سنة فيش حكومة، تسقط الحكومة، لأنه إحنا منعيش في تقاطب في داخل المجتمع الإسرائيلي اليوم، اللي ما بتقدر تضمني إنه الحكومة الجاي تسقم أكثر من سنة أو سنتين. فيش اليوم خطة خلال سنة بتنجح إنها تنهي الجريمة العنف والجريمة. لهيك إحنا بحاجة لخطة حتى على مستوى السياسي ومستوى الحكومة والدولة، لخطة بعيدة طويلة الأمد نسبيا. ولهذا مهم جدا نقول إنه الحكومة القادمة والانتخابات هي محطة هامة جدا علينا أن نؤثر من خلال أنه نأتي في خطط وبرامج عينية لنطالب الحكومة بتنفيذها القادمة بتنفيذها، ونفس الوقت أن لا نترك العمل الموازي لتجهيز أنفسنا كمجتمع وكأنه لن يكون هناك تغيير.
0: نعم، يعني أيضا هل
3: هذا الموضوع أنا بقول أنه فيه هو كبير بين الجمهور وبين القيادات وبين الأحزاب للأسف الشديد، والجمهور معه حق، الجمهور معه حق كبير. الجمهور لم يرى خطط، لم يرى أعمال تحمي أبناء شعبنا وشبابنا وعائلاتنا، لم تمنعهم من الهجرة إلى خارج الحدود، لم تمنعهم من الهجرة من القرى إلى المدن اليهودية. فهنالك هو كبير، فرق كبير شاسع ما بين الجمهور وين عايش وين عايش القيادي. أنا بالنسبة لي الأهم من الانتخابات والأحزاب وأي وزير بده يكون حكومة تكون، هي خططنا وبرمجنا إحنا عربي للموضوع. أنا لا أعول كثير على أي وزير بده يجي 100%، ولكن نعم في فرق بين وزير ووزير آخر، هذا مهم جدا، مهم جدا يكون عندنا عدد أعضاء كنيسة أكبر، مهم جدا إحنا نأثر من هي الحكومة القادمة، ولكن بدون أن تكون عندنا خطة عندنا مشكلة كبيرة. أنا بدي أقول أملين اثنين في لجمهورنا. عندنا قرية عبلين 10 قتلى، ما هي الخطة؟ من يهتم بعبلين؟ من يسأل من القادم، من مقتول القادم؟ من يتحدث عن كيف نمنع الجريمة؟ فقط مجموعتي الآن نعمل منذ شهر بيوم متواصل لمنع الأمر، ونحن فيه متفائلين، وإن شاء الله نزف بشرة بالقريب العاجل إلى صلح كبير في عبلين من خلال حراكنا إحنا. أنا أقول وأنا عندما دخلت قبل شهرين لصورة سألت هل في حدا عم بيسألكوا؟ قالوا أبداً، ما حدا سألنا. يموت عندنا ليلة العيد ليلة يوم عرفي كان لازم يقتل 7 أشخاص في نفس الدقيقة، ربنا قدر إنه مات بس 6.

0: دكتور، انه بس الدكتور لحاله. من دخل الى عبلين؟ من سال عن عبلين؟ من قال سأحل مشكلة عبلين؟ لن تحلها لا مظاهرة ولا ألف مظاهرة إذا ما فتنا للأمور العينية في عبلين، وإحنا على الطريق بهذا الاتجاه. صحيح. وأنا أقول بإذن الله تعالى قريبا قد نعلن بشرى لأهلنا عن صلح في عبلين بإذن الله.
1: بما أنه انتقلنا للمحور اللي فيه نتحدث عن قضية استراتيجياتنا مقابل الدولة، ويعني طبعا يعني شددنا بما فيه الكفاية عن هذا الدور اللي بالفعل عيني، اللي ما بيعرف ظروف القتل والانتقام وليش موجودة،
0: لن يستطيع حل المشكلة
1: ويفوتش فيها بالتفاصيل، لأنه الناس هدول هن حاقنين يعني من هاي التفاصيل. معك حق 100%، ولكن إلا ما نصل للمستوى تبع خطط الدولة، لأنه واضح أنه بنحكي عن قانون محاكم غير قائمة، هل نستطيع أن نكون قضاء نفسنا؟ قد لا نكون. أنا بدأ
2: أحط إسماعي على اسم معين. شيخ اللي حكى الشيخ مهم جدا في سياق أدوات التعامل والتداخل، ولكن ممنوع أن يفهم منه، أنا يعني نكون حذرين، وكأنه دور قيادات سياسية إنها تفوت تعمل هذا الشيء. مش شرط. الآن هناك دور
0: بالضبط،
2: هناك مجموعات
0: تضع خطة، وين خطتها؟
2: هناك مجموعات صلح موجودة، يعني من عشرات السنين موجودة. هناك من تراجع، المجموعات اللي تراجعت ودشرت دورها، مثلا في طمرة في مجموعة صلح ممتازة، متطوعين يقومون في دور مهم جدا
0: سنوات طويلة،
2: يقوم صلح.
1: ليش نضلنا احنا موجودين
2: يعني؟ لا، القصد انه مهم انه ما نسقط، ما
1: نسقط
0: ولا هو دواء، كل ده نقطه اساسيه،
2: ولكن مهم انه ما نسقط
0: اسباب العنف اللي موجود في هذا البلد.
1: يعني
0: ايش عماله بيصير؟ يعني امبارح لما صارت فات الرجل يطخ بالجامع على الامام، الآن لو سوينا 100 مظاهرة مش فاهمين شو السيري. يجب أن تقوم مجموعة تسأل إيش اللي خلى هذا الرجل يفوت يطخ بالجامع، بديد بح الإمام اللي بالجامع، إيش اللي دعاه؟ فبدنا نحل الأمور من جذورها.
3: نعم. بس هو نعم. بس ملاحظة هي يعني مهم إنه ما نلغيش الأدوات التانية، حتى لو هاي الأداة الصلح تزبط بحالات معينة، بس الأدوات التانية الموجودة ما بتزبطش، ما تكونش
1: يعني الناس اللي برقبتها دم
0: مركز الموضوع،
1: ما بزبط
0: ان ندخل الى كل قضية بقضيتها.
3: يعني
0: انا عندي اقتراح عملي،
1: يعني كان
0: عندي اقتراح يخفف 50% من القتلى السنة، وممكن حتى بسنة 2026 ما نوصل ل 300. الدال اللي بتقول نص السنة 150، احنا وصلنا 300. ايش اقتراحي؟ التواصل مع كل الفئات المتنازعة، تعالوا بنا نخرج الابرياء من دائرة القتل. العصابة أنت عم تقتل العصابة الثانية، استمر في حربك إذا ما بدك صلح، أما تعالوا نتفق ميثاق شرف يقف 100 قائد عربي،
1: أسوأ المافيات بالعالم وصلت.
0: أيوة نعم، 100 قائد عربي، نلزم كل المتخاصمين، ما تقتل الدكتور والبريء والمعلم المدرسي وطالب المدرسة، أخرجوا الأبرياء من دائرة العنف. العنف سننزل 50% من القتل، لأن معظم القتلى أبرياء، نساء وأطفال ومعلمين ومحاضرين. طيب. ودكاترة ومحامين.
1: يعني قد يكون بالفعل هناك، يمكن
0: هل قمنا بهذا الدور؟ ما قمناش.
1: يعني على فكرة هو هذا، هاي مرحلة قصوى، يعني مرحلة صعبة، إنه بنصل لمرحلة مشان الله،
0: بس لابد من التحرك في هذا الاتجاه.
1: جنبوا العزل، جنبوا المدنيين.
0: بتحدث عن أمور عملية،
1: إذا كنا حرب نقول إن إيمو على المدنيين، يعني على الأقل. نعم. إنه الحرب إلها قوانين.
0: نعم، هذا مهم. نرجع لقوانين حرب العصابات على الأقل.
1: أنا بدي أرجع لقضية الحكومة القادمة، لقضية الانتخابات القادمة، لقضية مطالبات يعني قياداتنا وأحزابنا، وهذا مستوى لا يمكن التنازل عنه، بالرغم من أنه بدنا الصلح وبدنا العمل الأهلي وبدنا الميداني وبدنا الوعي وكلياته طبعا، ولكن أنه بدون ما قلنا خطة سياسية، يعني مش مهم نكون احنا مشتركة، بس على الأقل خطة مشتركة. كيف ممكن تكون خطوط هذه الخطة؟ مثلا نضال فداء وشيخ، يعني انه وبنحكي هيك انه كان في تجربة مع حكومة التغيير، سيغالوفيتش قال وصل، وكان في عنا بمرحلة معينة لأول مرة انخفاض بعدد القتلى. لا، وانا بدي اسال يعني اوكي، خلينا نحكي شو ممكن تكون حدود هاي الخطه، ولما كان سيغالوفيتش مع خطه مشابهه وجديه وكان في تنزيل عدد القتلى، ليش ما اعترفناش فيها؟
2: يعني بدي ارجع اكد على شغله مهمه جدا. اول شيء مهم جدا يكون في خطه مشتركه، ولكن مهم نكون واعيين انه احنا في متغيرات ومجتمع غير ثابت، المجتمع الإسرائيلي غير مستقر، لا يمكن أنه نبني بشكل ثابت على الحكومات القادمة في إسرائيل بأنه تكون ثابتة لمدى طويل اللي تقدر تحل بشكل جذري قضية العنف والجريمة. لهيك أنا برجح أنه نكمل نبني الأدوات كمجتمع

0: المجتمع كلجنة متابعة كمجموعات صلح قطرية، بنفس الوقت هناك مطالبة واضحة لكل الأحزاب السياسية العربية إنها أولا تضع خطة خاصة فيها، تفكر كأحزاب سياسية شو خططها، شو كيف بتفكر إنه ممكن نواجه العنف والجريمة في الفترة الجاي، وبعدين تيجي تحطها على طاولة واحدة لجنة المتابعة أو اللي هي كما ذكرت تكون أوسع من إنها تشمل فقط الأحزاب السياسية. الآن واضح إنه كل ما نعيشه في البلاد هو سياسي، الجريمة هي خلفياتها سياسية بالمعنى إنه هناك سياسي منتهج ضدنا.
1: لما بيجوا الحريديم يا نضال وبحطوا فيتو على وزير معين، هذا بديش إياته وزير المعارف. لما وصارت
0: الأكثر قبل مين يكون وزير،
1: بيجوا بيقولوا هذا لا يمكن يكون وزيرا لإكس لأنه أنا لا يمكن أقبله، إذا بدك إياني معك بدك إياني هيك.
0: قبل مين يكون
1: في مساومات، في عنا بن كفير، في عنا ارتباط وارتباط تام بانفجار الجريمة.
0: صحيح، ولكن قبل مين
1: تحويل يكون الشرطة إلى أدواته إلى أخ،
0: قبل من يكون وزير
1: يقدرش نطلب أشياء زي هيك.
0: قبل مين يكون وزير، هناك في إسرائيل كما في الدول المختلفة الدولة العميقة، السؤال شو سياساتها، السؤال شو بدها منا،
1: يعني من كفير زيه زي غيره.
0: ما هي قلت قلت قبل ما نحكي عن مين رح يكون الوزير لازم نفهم انه في حاجة لتغيير سياسي كبير. احنا وصلونا لهون وساعدناه نوصل،
1: لو ما كانش في همية لمين أكمل الوزير الفكرة. ما كانش لزق بهاي الوزارة،
0: إذا تسمحي تعطينا نكمل الرسالة. احنا وصلونا لهون وساعدناه نوصل لهون لانهن بدهن ايانا نكون في هذا المحل، بدهن ايانا كمجتمع فلسطيني في الداخل كمواطنين في هاي البلاد انه همنا الاساسي الوحيد يكون كيف نعيش لبكرة، ومش كيف نفكر في قضايا شعبنا وفي القضايا اللي هي مهمة جدا لهاي لإلنا كمجتمع وكجزء من أبناء شعب اللي بتقتل في أماكن مختلفة. الآن هناك من يقول دشرونا من هاي الشعارات وقدركوا تحكوا عن قضايا الشعب الفلسطيني، إسا مهم إنه إحنا نعيش وما نموتش بكرة، ويعمي صح بس ما إحنا وصلونا لهون عشان ما نحكيش عن القضايا اللي أكبر. فإذا إحنا بدي أحكي للأحزاب اللي هو حزبي في الأول كمان إذا بتسمح يا مقبول، بنفعش هيك ما بنفعش هيك مقبولة، تعطينا نكمل الفكرة عشان توصل للجمهور، لأن إذا بتقطعيها بتوصلش. إحنا بهمنا القضايا الكبيرة وبهمنا قضايا شعبنا ولازم تكون هي في أولوياتنا، ولكن إحنا اليوم موجودين في وضع إنه إحنا غير قادرين نتفاعل ونأثر على قضايا شعبنا بشكل كافي. لهيك مهم جدا الأحزاب السياسية يكون واضح لإلها إنه الهم الأساسي الأول الآن هو إنه نعالج قضية الجريمة ونوضع الخطط أمام أي حكومة قادمة رح تكون حتى نقدر نغير فيها ونغير سياساتها تجاهنا ونقدر نحلها المشاكل.
1: إحنا عم نحكي على اتخاذ خطوات عينية، مطالبات عينية، بتغييرات داخل الأجهزة، بمنع وصول شخصيات معينة، بمساومات معينة، حتى من خلال التوصية، حتى من خلال إلى آخره.
0: كل شيء. كل الأدوات.
1: كان في سيجالوفيتش كان يعمل جلسات وكان يسمع ناس وأبصر إيش إلى آخره. مش كل سؤال بنسألك ياته هو معناه هل نتنازل عن انتمائنا؟ لا، ولا أنا سألت هذا السؤال. يعني دائما نجيب إجابة على سؤال الغلط. أنا قصدي هو الخطط العينية، مطالبات العينية، كيف ممكن أن نتفادى أنه هذا الجهاز أنه يظل مستمر بهاي الطريقة واللي هو ميليشيات لقمع المجتمع العربي وإبقاء المجرمين. إحنا واضح لنا هنا هذا الانفجار مش طبيعي. فبتفضل
2: أنا رأيي يجب العمل، يعني واجب الساعة الآن إسقاط مثل هيك حكومة، إبعاد أمثال بن كفير عن أن يكون في هذه الوزارات، يجب التمييز بين السيء والأسوأ، التمييز بين الألوان، أن ندرك أنه أنا بقناعات كاملة كنا نقول أنه كل الوجوه لعملة واحدة هي نفس الإشي، أنا بقول لا، بيختلف بين البني والأسود، بين الأسود وبين الرمادي، يجب أن نغير ونحدد نحن من الوجه. يعني أنا بقول مش معقول إذا في على الشباك الآن كلب بعوي، بيقولوا إذا بتطرده بدي يجيك الأسد، خلي الكلب يعوي أقل من الأسد. هذا جانب كتير مهم أن نتعامل معه. أنا بشعر أن احنا منحبش نحكي عن نتائج إيجابية أو حلول، منحب نحكي ضلت في مشكلة، في قضايا ممكن احنا نكون سبب في حلها، أنه نعمل احنا حجمنا 21% كعرب في إسرائيل، يجب أن يكون لنا دور فعال أكبر. نحن نريد أن نبدأ بالتأثير القوي من كل مكان، من كل منصة نستطيع من خلاله أن نحافظ على وجودنا، أن نقوي ثباتنا ورباطنا على أرضنا. يعني اليوم أنا بتحدث عن الموضوع قانون الأذان مش مجرد أنه صوت وضجي وإزعاج، هون في إشي اسمه رامي.

0: في شيء اسمه طابع معين ممنوع نظهر الطابع غير اليهودي. إذا أنا اليوم بالنسبة إلي إحنا على مدار ما يقارب 80 سنة هذا موجود. إجانا وزير بدوش يسمع، بدوش أي نموذج، بدوش أي بصمة، بمشي قوانين وبمشيها. إذا أنا يجب أن أخذ الدور المطلوب، وأنا بقول نستطيع إحنا بطريقتين. الطريقة الأولى إحنا في إلنا خطط، إلنا برامج، إلنا هدف نوصل له، وأن نؤثر في السياسات الموجودة بإسرائيل.
1: أنا راح أقول شغلتين.
2: نعم.
1: واحدة هي التصويت، إحنا بدنا تصويت أكثر، فواضح أنه فيه لازم خطة عمل كمان لخطة مشتركة كمان لتنسيق. إحنا جمهور كثير متنوع، يعني لازم نشوف كيف هذا الجمهور بيطلع يصوت بالآخر. والنقطة الثانية أنا أتفق، لازم نحط يعني ببالنا كمان أهداف عينية، الناس بحاجة لأهداف عينية وبحاجة لقصص نجاح. يعني كمان بدنا وزير تربية وتعليم اللي يكون عارفين وقادرين نتعامل معه، لأنه واضح أنه أغلب أزمتنا أصلا بسبب التربية والتعليم، ومع هيك دائما وزير التربية والتعليم بيجيش على مزاجنا، بيجيش حدا اللي بده يشتغل للمجتمع العربي، فكمان هذا لازم يتفكر فيه. بس بالأساس بالأساس إذا ما كانش خطة مشتركة بين الأحزاب بالذات، يعني يمكن هي العنف والجريمة كعنوان، بس هي بالآخر يعني سيمتوم
2: لمؤشر،
1: مؤشر
3: نتيجة،
1: نتيجة لكتير مشاكل تانية. إذا ما كانش المشاكل التانية في إلها خطط عمل واضحة، رح أقول من بداية الحكي على الانتخابات الوحيد اللي عرض خطة عمل بنت، وهو أنا مش يعني مستحيل أصوت بنت، بس كنت بتمنى أنه حزب عربي أو حزب
0: إذا الخطة هي الأساس، البرنامج الواضح، أهداف الواضحة هي اللي بحاجة إلى جمهورنا اليوم حتى نحركه.
3: يعني إحنا عندنا محطات
2: مختلفة، مش كل ما طلبنا بخطة هذا بيعني إنه إحنا رح نتنازل عن مبادئ.
3: يعني لا لا هو لا لا إحنا لا يعني إحنا مجبورين نيجي مع خطة، وخطتنا مفروض تستثمر وتستغل المحطات القريبة علينا. أولا الانتخابات كمحطة أولى إنه نصوت ويكون عندنا ممثلين أكثر حتى يقدروا يشكلوا ضغط كمان في التوصية، كمان في تركيب الحكومة، كمان في دعمها من الخارج بكل الطرق المتاحة الشرعية حتى نقدر ننقذ مجتمعنا. الآن هذا الهم الأساسي عند الأحزاب السياسية، الهم تبع مجتمعنا كله أنه يكون عندنا تمثيل كافي من خلال نوصل نصوت، وبالتالي ندعم ممثلينا يقدروا يروحوا باتجاه التأثير وإمكانية تأثره.
2: آخر
0: كلمة أخيرة، أنا استغربت
2: 20 ثانية
0: جاءنا ضيوف من شيكاغو يتعلموا من مجموعتنا في منطقة عكا إيش اللي صارت نزة الجريمة بهذا السبب في الوقت اللي أغلب القيادات العربية ولا حد إجا يتم ولا يسأل، مع أنه في نتائج عملية. أنا بقول خلينا برضو كيف بنضخم أمور الجريمة والصعبة على قلوبنا، خلينا نضخم برضو قصص النجاح والنتائج الإيجابية، ونعطي فرصة للأمل لشعبنا وأهلنا.
2: نعم. شكرا لك الشيخ عباس زكور، نضال عثمان لجنة شعبية في طمرة، والأخت فداء إشحاد المقر القطر لمواجهة الجريمة والعنف طبعا في هذا الموقف منتصف العام، مع هذا العدد من جرائم القتل في مجتمعنا كانت لنا هذه الوقفة نتأمل. تعرف شو يعني؟ كأنه حلم أن هاي المواضيع تبطل هي مواضيع حياتنا ونحكي عن كل شيء آخر إن شاء الله. مستمعين ومستمعاتنا، شكرا لكم، إلى اللقاء الأسبوع القادم.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحديث.

0: حتلنات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هجم أمس نحو 10 مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدات بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيد جنوب لبنان. وقال في بيانه إن المواقع المستهدفة كانت تستخدم بحسب زعمه للتحضير لهجمات ضد قواته العاملة في المنطقات الأمنية، مضيفا أن سلاح الجو استهدف خلال الليل أيضا عناصر من حزب الله أثناء نقلهم وسائل قتالية بواسطة شاحنة قرب المنطقة الأمنية. اعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه باعتدائهما على ناشطين من حزب الديمقراطيين قرب سوق هاتيكفا في شارع إتسل بمدينة تل أبيب. وبحسب الشرطة تجمهر عدد من الأشخاص حول الناشطين أثناء وجودهم في منطقة في منصة للحزب قبل أن يقدم بعضهم على الاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. وإلى ملفات العنف والجريمة، أعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره من منطقة الطيبة بعد مداهمة شقة كان يختبئ فيها، وذلك للاشتباه بضلوعه في مقتل الشاب بكر نصيرات في 19 من عمره في المدينة يوم 28 من حزيران يونيو الماضي. وأضافت الشرطة أنها ضبطت الأسلحة التي يشتبه باستخدامها في الجريمة إلى جانب عبوات ناسفة بدائية الصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن خلفية الجريمة تعود إلى خلاف عائلي وأن المشتبه به هو طليق إحدى قريبات الضحية. وفي حادثة أخرى، أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار المزدوجة التي وقعت في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادي سعادي من حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة من بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة عثر عليها في مدينة كريات شموني. وأضافت أن المحكمة مددت توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من شهر يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من الشهر ذاته لاستكمال التحقيق. بقاء في ملفات العنف، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة رجل في 50 من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في دبوري، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة وعي يعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة تحقيق في ملابسات الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وإشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في المناطق السهلية والساحلية. في القدس والجليل الأعلى 29، في طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب

30 وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هاي يا جماعة، يسعد لي أوقاتكم كل المتابعات ومتابعي إذاعة الشمس، كل التحيات لألكم. عم تسمعوا صوتي وأنتم مستغربين يوم الجمعة ومتعودين على الصوت الجميل جدا، أجمل صوت في راديو الشمس أبو فارس نبيل سلامي، لكن أبو فارس قرر يطلع رحلة يصيف، نحن جينا حبي محله. فاليوم استثنائيا رح يكون معكم لساعتين على الهواء مباشرة من الثلاثي حتى الخامسة، وهالساعتين رح يكونوا برعاية تطبيق الشمس رسميا اللي فيه الدوري طبعا مشتعل، دوري خاص جدا فيه عدد مشتركين ولاعبين أكثر من اللاعبين الموجودين في كأس العالم. شو

0: سمعتوا صح. نحن تفوقنا على المشتركين واللاعبين الموجودين في كأس العالم، وتخيلوا أنه واحد من أفضل اللاعبين هو من طاقم الشمس. عبد الله خربته يا عمي، يعني عبد الله خربها على الآخر. رقم 2 في التطبيق من طاقم الشمس، طاقم الإعلانات والتسويق، كل لعبة عم بيجيبها توقع دقيق. إيهاب عويس بتعرفوا له إيهاب، عم بشكك في عبد الله بأنه عم يتلاعب في النتائج. والملام الكبيرة على بديع كرام طبعا، المشرف العام ومدير العام لإذاعة الشمس، اللي كمان نحن حطينه في نفس الخانة بأنه في مؤامرة بينه وبين عبد الله. التطبيق خرب العلاقات بالشمس يا جماعة، طاقم على القانة ببعضه. كل يوم منقوم الصبح نفحص وين مركز عبد الله، وما شاء الله بس عم بيزيد 101 نقطة وصل إلى هذا العدد. طيب يلي عم يتسأل كيف منشارك على التطبيق، بعد في إمكانية إنكم تفوتوا وتدخلوا السباق. على فكرة كمان زميلنا محمد خلايلي، دكتور محمد خلايلي، فات كثير متأخر يعني بعد الجولة الثانية أعتقد، واليوم عنده عدد نقاط محترم جدا لأنه جاب ببساطة نتائج يلي هي دقيقة، فقدر يعمل كومباك على كثار يلي بلشوا قبله. بالنسبة للطاقم الرياضي، أنا ونبيل سلامي وخسكي وضعنا مش كثير منيح، نحن في أواخر الترتيب. نحن بنحكي رياضة، ما قلنا بالنتائج. طيب نحن رح نكون مع بعض اليوم في جولة رياضية خاصة، طبعا ما بعرف إذا بكون تسموها مفاجأة، لكن اللقاء الأصعب في المونديال في هاي الجولة كان ما بين البرتغال وكرواتيا، وانتهى في تأهل البرتغال والدون تحديدا إلى الدور القادم. موضوع حديث الساعة على السوشيال ميديا، قضية جدلية، كل قضية إلغاء الهدف التعادل لكرواتيا في الدقائق الأخيرة، كل قضية الحديث عن رونالدو أنه كان مؤثر على أرض الملعب أو ما كانش مؤثر. وطبعا ما بدنا ننسى أنه أثناء تنفيذه لضربة الجزاء قال بسم الله، وقراءة الشفاه هاي خلت فيديو رونالدو ما قبل تنفيذه لضربة الجزاء الأكثر انتشار والأكثر مشاهدة على صفحات التواصل الاجتماعي. بحب أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 0460-1001، نتناقش نحكي، وطبعا كثير بهمني أنه نتناقش بموضوعية، بالذات بعرف أنه كل ما يتعلق في قضية رونالدو وميسي وهذا الصراع الكبير في عالم كرة القدم، الناس بتطلع عن المنطق وبتدخل إلى قلوبها العاطفي وتفقد المنطق بكثير من الأحيان، فبدي رجاء أي اتصال يكون مبني على منطق كروي وتحليل رياضي بحت مش شعور. تمام، هذا الاتفاق لليوم. يلا 0460-1001، رح نكون مع فاصل، بلشوا اتصلوا لتشاركوا معنا، وطبعا كل شخص بيشترك رح يفوت اسمه على القرعة، وجوائز التطبيق أيضا رح تكون من نصيبكم، يعني رح تفوتوا معنا على القرعة لما نوزع جوائز التطبيق. يلا المجلة الرياضية اليوم معي أنا ليلى قيش، استثنائيا في رفقتي في الهندسة الإذاعية والإنتاج ليليان حاج، وفي الإشراف العام بديع كرام، ودائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها 191.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية تطبيق الشمس، شكرا على وفائكم الدائم وطبعا محبتكم اللي دايما بنشعر فيها كل مرة بطريقة جديدة. فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90، ورق تواليت شمورات تيفا 32 لفة الواحد ب17.90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 فقط، الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفر

0: وما بأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: يلا رجعنا معكم للمجلة الرياضية استثنائيا معكم اليوم أنا ليلى قيش محل زميل نبيل سلامي ونقاش رياضي رح يجمعنا مع بعض حتى الساعة الخامسة 0460-101 بنبدأ باستقبال اتصالاتكم في هاي اللحظات والموضوع الجدلي الكبير كل قضية الاستحقاق بتأهل البرتغال أم ظلمت كرواتيا تحاليل كثيرة من قبل المحللين الرياضيين وأيضا من قبل رواد السوشيال ميديا اللي بيلبسوا قبعة المحللين الرياضيين على هواهم هاي واحدة من أزمات الرياضة لكن واحدة من الأشياء اللي بتحببك في الرياضة أنه كله بيناقش كله بيحكي وأحيانا الموضوع لا يستند على حقائق وإنما يستند على العاطفي ما بين هذا وهذا دائما نحن منقول بأنه يا جماعة الموضوع جدا نسبي في عالم الكرة دائما في أحيانا بصح يعني النقاش على جهتين تمام في وجهات نظر ممكن أن تتلاقى وجهات نظر تكون مقنعة كل واحدة في جانب فنحن اليوم رح نكون مع هذا الموضوع ورح أخذ أول اتصال معي لليوم مرحبا ألو
1: ألو مرحبا
0: أهلا يا هلا
1: يعطيك العافية
0: يزيدك ألف من معي
1: معك أحمد من أبو سنان
0: يا هلا يا أحمد شو أخبارك
1: والله الحمد لله ألف نعمة
0: أحمد حضرت لعبة كرواتيا والبرتغال مبارح
1: حضرناها معلوم
0: شو رأيك يعني كثير موضوع جدلي وكثير في عليه نقاش بالسوشيال ميديا هل استحق الدون وبرتغال أن يتأهلوا إلى الدور القادم
1: طبعا يعني بتحقه لأنه لعبه كتير حلو وفريق منيح أنا مع أنه مش مع برتغال أنا مع البرازيل بس ألبين مع البرتغال لأنه أنا بحب رونالدو أنا ريال مدريدي يا أخي
0: أنت فاهم أنه في يعني كثير محاولة من تقليل من تأثيره على أرض الملعب بأنه لم يفعل شيء بالعكس يعني هو عم بيكون عبء على البرتغال كيف بترد على هاي المقولات؟
1: لا والله طلع رونالدو هو رونالدو رونالدو له تأثير يعني إيجابي لما يكون برد الملعب يعني كله بيعمل له حساب لأنه رونالدو ورونالدو هذا مش لعيب يلا لعيب يعني
0: 100%
1: له تأثير يعني منيح
0: له تأثير أنت تقول حتى لو أنه يعني من ناحية التمركز ما كان بالأماكن الصحيحة لكن وجوده كاسم في أرض الملعب يربك الخصم
1: وجوده بالملعب بيربك اللي قباله
0: فهمت عليك منطقي يعني الدفاع لما يكون رونالدو موجود بتتغير طيب في مقطع آخر يلي انتشر أحمد لما سمى بسم الله قبل ما ينفذ ركلة الجزاء شفته
1: شفته
0: شو تعليقك كمان هي عاملة ضجة على السوشيال ميديا

0: طلع كل واحد هو حر بحاله، بس أنا إيش عجبني صراحة.
1: من أي منطلق حبيته؟
0: شو بعرفني هيك خلص زي تقول يعني هو لما سمع جاب الجول هو نفسه الكاس. يعني لو إنه ما جابش الجول، لو إنه بنانتي تلعب برا كان يصير انتقادات أكثر. ليك سمى وما جابش جول وهيك.
1: إذا بعض الأصوات بتقول لأنه سمى جاب الجول، لكن في الحالتين يعني طبيعي الناس تتفاعل معي.
0: صح، أنا بقولك أنا لو إنه ما جابهاش يصير يقولوا سمى وما جابش جول، بصير إشي بالعكس.
1: يعني أنت مثلا يعني بتبرر أو فاهم ليش الناس تفاعلت مع هاي اللقطة كثير؟ لأنه عم بيصير في انتقادات بأنه طيب وإذا سمى هو يعني لا ينتمي إلى الديانة الإسلامية، وإذا سمى ما تعطوا أهمية لهذا الموضوع، لكن الناس عم تتفاعل معها بشكل كثير كبير، والفيديو هو الفيديو الأكثر تداول من مبارح لليوم، يعني كسر كل الأرقام.
0: أنا اشتريت هاي الشغلة، وبعدين كمان مخصص الدين، هو يمكن هو أنه سمى يعني في قصش، يعني في كل الديانات بتسمى، في كتير أنا بعرف مش من ديانة الإسلام بيسموا.
1: منطقي، هي كلمة مباركة وتأثر في الثقافة العربية بدون أدنى شك. أحمد شكرا على مشاركتك، شو وضعك مع التطبيق؟ عم تتوقع؟
0: أنا يعني وضعي مش منيح، مش عاطل معي 73 نقطة 72
1: حلو.
0: نقطة
1: حلو حلو طيب. بتقدر إسا في الأدوار
0: 280 280 أنا هيك
1: موقعك، لكن أنت تعرف بأي لحظة أنت بتجيب توقع دقيق، يعني بتقفز حوالي 60-70 درجة لهي الدرجة يعني.
0: لا ما أنا بمسكت أكمل لعب دقيق وعليت كثير يعني، بس أمرت واحد بوقع بتعرف بقول واحد هون عشان هيك بدله نص.
1: المهم أنك تكمل وتعيش معنا الأجواء، وطبعا جوائز راح تكون جدا قيمة. شكرا على اتصالك أحمد، شكرا لك.
0: يسلموتك العافية،
1: توفيق للبرازيل
0: إن شاء الله.
1: كليان مبابي، سبحان الله، أنا رفعت الموسيقى وطلع لي كليان مبابي، هذا الدكتاتور الرائع الجميل اللي أعطانا أداء خيالي لفرنسا في الجولة الأخيرة، كمان رح نحكي عنه. 0460-101 موت على النقاش الرياضي معكم، بحب أجواءكم، بحب نحكي رياضة. يلا نكمل مع بعض، ويا هلا بديع كرام، زيارة مفاجئة لعنا على الاستوديو.

0: لا يا جماعة، هذا دخول تكتيكي وتوضيح جدا مهم في التطبيق. المبرمجين اللي عم يشتغلوا على التطبيق على فكرة من بداية كأس العالم دائما في تحسينات وإعادة هيك برمجة اللي بتحسن الأداء داخل التطبيق. الحلو بالموضوع انك اليوم منعا لحصول اي تزوير واي تشكيك واي تمويه، بامكان كل واحد فينا يدخل على اي اسم لاي لاعب داخل التطبيق ومباشره يشوف يعني بس تبلش اللعبه شو توقعاته. يعني انا اسا بقدر بعد ما تبلش اللعبه عشان ما قلد حدا، طيب فوت لعند عبد الله شوف عبد الله شو معبيها. فبديع مسكر علينا كل الابواب عشان ما حدا يغش. ما في غش يا إيهاب، سامع يا إيهاب عويس يا مكيود. وكمان عشان ولا أي حدا يدعي إنه نحن مغششين حدا يا جماعة، فكل واحد بقدراته بحظه بشانسه. جميل جدا. بدي أذكركم بتتوقعوا الاتجاه الصحيح بتاخذوا نقطتين، بتتوقعوا التوقع الدقيق بتاخذوا 5 نقاط. يلا 0-4-60-10-101 مكملين مع بعض. هل استحقت البرتغال التأهل إلى الدور القادم؟ هل الدون عن جد عنده إضافة سحرية بعمر 41 وهو حطم الرقم القياسي وأصبح أكبر لاعب بالعمر يسجل في الأدوار الإقصائية؟ إيه؟ سمعتوا صح. ليليان مكيفة حماسي، مش مستوعبة حماسي، عم برقص تحت الهواء يا ليليان. أعشق هاي اللعبة، أعشق الساحرة المستبيرة. يلا نكمل مع بعض ونكون مع كمان اتصال. مرحبا.
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا، اسمعنا من الراديو يا كبير.
1: شو الاخبار؟
0: هلا فيك. واتصال الراديو، اسمعنا من التليفون.
1: بدي احيي كل بير المكسور.
0: يا هلا باهل بير المكسور.
1: وبدي تحيه حلوه.
0: تحيه مني
1: من الراديو، يعني على الراديو.
0: استنى انت، انا مش دوريت زرقاوي.

0: بدنا دحية.
1: دحية؟
0: ما ينفعش.
1: لا ما بعرفش حط دحية. بقدر احط لك شاكيرا داي داي اغنية مونديال. بدك بدك يعني. بدك شاكيرا شو بدك بالدحية؟ واللي بيلحس حلو يسمع شاكيرا بده دحية اخوي. مين بتشجع يا كبير؟ مين معي اصلا؟ انصدم. بتوقع سكر الخط. حصير الوضع تحت بالكنترول يا ليليان. سكر الجنبي. ليونيل ميسي بتوقع مفكر دوريد على الهواء. تحياتنا لدوريد زرقاوي. بس خلص وقتك والان وقت الرياضه والدون كريستيانو رونالدو وكل النقاش وجدل ما بعد مباراه البرتغال وكرواتيا.

0: يلا مكملين معكم على 0460-1101 رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا يا هلا.
1: مرحبا معك مستمع من الشمال.
0: يا هلا فيك. تفضل.
1: السؤال هو الحلقة إنه هل الدون يستحق إيش؟
0: يعني هل البرتغال استحقت التأهل بعد حادثة إلغاء الهدف بالدقيقة 110 لكرواتيا هدف التعادل؟ وفي أقاويل بتقول بأنه يعني كريستيانو غير مؤثر على أرض الملعب وهو عم بيكون عبء على المنتخب البرتغالي.
1: مبدئيا بصراحة يعني البرتغال يعني قبل بداية المونديال لما حطوا التشكيلة الكل راهن عليه على حسب الأسماء على حسب النجوم اللي موجودين بالبرتغال. يعني نجوم عالميين من أقوى النجوم اللي حاليا خلينا نقول موجودين على أرض الملعب.
0: من ناحية التشكيلي أنت بتشوف أن البرتغال عنده كادر.
1: عنده كادر ولكن كانوا أقل من التوقع بكثير يعني. بكثير
0: وهذا
1: يعني.
0: هل سببه إدارة المباراة ولا سببه فعلا رونالدو؟
1: بدون مجاملة صراحة مجاملة لأنه أغلب البلوغرين والإعلاميين ما بيسترجوا يقولوا الحقيقة مشان ما يعني يفقدوا قاعدة جماهيرية اللي بيحبوا الدون. الدون بصراحة بشكل مباشر عالي على منتخب البرتغال. يعني بجوز في ناس تطلع تقول لا الدون نجم البطل قائد. الدون بالمانشستر يونايتد اللي تابعه كان رهيب مع بداية أوقاته بالريال كان من الهدافين الممتازين كان يعتمد على مودريتش على كروس بشكل كبير على بنزيما. يعني شفنا بس طلع رونالدو من الريال شو النجوم صارت أخذ كرة ذهبية بنزيما صار من أفضل الهدافين بالعالم اسمه صار ينذكر لما تنذكر كلمة أفضل هداف بالعالم على طول يقوله بنزيما. فكثير صارت فيه اختلافات. يعني الدون أوكي هداف رائع لاعب ممتاز بس جمهوره أعطوه أكثر من يعني من حقه من مستوى بكثير. صار هو يعني صار هو يحاول يعطي وما يقدرش يعني هو
0: لحظة
1: يعني
0: بس هو عشان هيك نوضح الصورة. أنت بتحكي عن تاريخ رونالدو بأنه تم نفخه من قبل محبيه ولا بتحكي عن الحالة أنه ما بعد يعني تقدمه بالعمر
1: بالضبط.
0: تراجع مستواه
1: بالضبط تراجع مستواه ولكن محبينه وجمهوره بده يضل مستمر على نفس مستوى بوقت مانشستر يونايتد وبعد المانشستر
0: انه يعني واقفين على اطلال الماضي ومفكرين رونالدو بعده قاعد. طب في طرح بالضبط. اخر بيقول بانه يعني وجوده بحد ذاته يربك الدفاع لانه انت عم تتحدث هون عن واحد من اساطير كره القدم شئنا ام ابينا يعني صاحب اكثر تحطيم بارقام قياسيه
1: ما في اي نقاش هاي بس انه يربك ال يعني الطرف الثاني ما أعتقد. يعني إحنا شفنا بلعبة بلعبتين بثلاثة بالعكس أصلا يعني كل يعني إيه يعني مثلا لعبة مبارح بعد ما طلع رونالدو كثير اللعبة انفتحت الهجوم البرتغالي كثير انفتح
0: لأنه ما كان عندهم شو يخسروا فهو يعني قرر يعني لما دخل راموس صار يلعب بمهاجمين اثنين جنب رونالدو لما سجلوا هدف التعادل طلع رونالدو في محاولة بأنه يغير طريقة اللعب يعني مارتينيز كان قراره جريء لكنه صحيح 100% لكن
1: وتغيرت إذا أنت انتبهتي وشفتي اللعيبة
0: بس مش لأنه رونالدو أقل جودي وإنما تكتيك المباراة قرر فيه بأنه يظل مع مهاجم واحد لدخله راموس.
1: بس ما تنسوا لعيبة البرتغال كثير كانوا مركزين على رونالدو لازم يجيب هدف لازم يعطيه الطابة مع إنه بكون حدث ثاني أفضل متمركز أفضل من رونالدو ولكن كان التركيز أكثر على رونالدو
0: هذا
1: على كان لما طلعوا كان أفضل بصراحة يعني. فلا رونالدو

0: طيرت عقل مخي اسا لما الزلمه قال لك حطي لي دحيه صار كل الكلام
1: نسيت الكلام ضحكت كثير
0: والله ما ضل ولا كلمه شرفك عم بدور على الكلام اللي كان بمخي راح لما قال لك الزلمه حطي لي دحيه
1: طب هاي الحلو من مستمعين شمس انت فاهم كلنا كل حدا عنده راس وكل حدا عنده وجهة نظر ونحن ضحكنا كثير هون مين معنا؟
0: انا اسمي رياض صالح من عروض حسيت العرس الدبوري وهلك سال قاعدين بغنوا يعني البرنامج بحال وحده بحالته
1: طيب نحن بس
0: يعني ما ضلش حكي احكي سامحيني يعني
1: لا بس بدي تخلي مين بتشجع مين عم تحضر عم تسهر تشوف المونديال
0: بطلت يعني
1: خلص طالع تنم على الدحية أنا وصلت يا رياض شكرا على اتصالك طيب 064-10-101 بنكون مع كمان اتصال مرحبا لمين مرحبا
2: مرحبا
1: أهلا يا هلا
2: كيف الحال
1: الحمد لله تمام مين معي
2: معك محمد من كفر وندا
1: هلا يا محمد شو أخبارك
2: الحمد لله شكرا لك
1: يلا يا محمد شو رأيك بالموضوع؟ سمعت المستمع يلي تحدث عنه كريستيانو رونالدو قال محبيه عم ينفخوه واقفين على أطلال الماضي اليوم ما عنده قدرة يكمل في نفس الأداء على أرض الملعب وعم بيكون أحياناً عبء ثقيل على منتخب البرتغال
2: اللي حكى قبل الشاب اللي حكى إسا إنه بيخاف منه من الدفاع وهي الأشياء بالضبط شو حكى لك الزلم اللي كان بعده هذا هو لسه الكيام يعني الموجود لرونالدو
1: يعني انت شايف انه اداء يعني بطل يربك الخصم اللي بدك ليه
2: رونالدو هو بضل رونالدو يعني فيش واحد يقدر يحكي عليه رونالدو هو رونالدو بس اليوم حاليا وقبل ولو يعني من سنتين وجاي رونالدو هو مش نفسه رونالدو
1: فسر
2: يعني انه اقل بالمستوى تبعه اكيد يعني انه يخافوا منه الـ
1: يعني فقد هيبته فقد هيبته بالدفاع يعني فقد هيبته عند نجوم كرة القدم القصد
2: اكيد لانه كبر بالعمر مستواه بضلش كيف هو
1: بس يعني بعده قادر بعده يعني قادر انه يلاقي حلول حقيقية ويسجل في كأس العالم
2: ايه مش كثير
1: مش كثير يعني انت شفت انه لو يعني لو كان لاعب ثاني بديل محله مبارح كانت البرتغال ممكن ان تسجل عدد اهداف اكثر وتستغل الفرص بطريقة مختلفة
2: صحيح. صحيح من الأول أنا حكيت إنه لازم يكون رونالدو بعد 60 بعد 70 فيش حاجة يكون العبء عليه بصورة أقوى يعني مش متهويني يعني أنا هيك بحلل
1: تعرف إنه مارتينيز مدرب البرتغال لما بدله يعني البعض قال إنه قرار جدا جدا جريء امتعاض كريستيانو رونالدو كان مبين على وجهه بإنه مش عاجبه هذا التبديل لكن يعني شفنا بإنه قرار صحيح لما
2: صحيح 100% على 60 رونالدو لازم يطلع أو بالعكس لازم أنا يعني بحللها بقول مني أنا إنه رونالدو لازم يفوت بعد 60 مش قبل 60 مش بالشوط الأول
1: بعد 60 لهي الدرجة
2: صح
1: طيب
2: ممكن يعطي أحسن من الأول
1: طيب وأنت شو بتقول على طيب بدي أخذك لمحل آخر قضية الهدف الملغي شو رأيك فيه لكرواتيا
2: الهدف الملغي هدف ملغي شو
1: لا يعني في تشكيك وكأنه يعني ظلمت كرواتيا أمس
2: لا ظلمت ولا زي كيف شو اسمه السنغال والله أنا غلطان قبل يومين
1: سنغال
2: سنغال نفس الإشي شو الفطبول وفطبول والحكيم حكيم
1: قوانين يعني هي قوانين بالعكس يعني حتى في التقنيات الجديدة اللي هي عم تمنع الخطأ نسبيا وهذا أكثر مونديال عم بيكون فيه دقة في قضية التحكيم بسبب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي
2: دقة عالية الصراحة كثير جدا عالية وأنا مع الحكام والبار وهالأشياء
1: طبعا هي حسنت يعني القرارات في عالم كرة القدم
2: مش فيها يعني واحد اثنين يحكي فيها أنا هيك بقول
1: 100% شكرا على اتصالك مين بتشجع بس
2: أنا الأرجنتين
1: الأرجنتين شو يعني أنتوا مساركم سهل للنصف نهائي محسومة قد ايه بتتوقع نتيجة اليوم عن رأس الأخضر؟
2: 3-1
1: 3-1 شايف انه ممكن تاكلوا جول؟ انا عبيتها في التطبيق 3-0
2: لا 3-1 انا بقول
1: عم تتوقع في التطبيق؟
2: اكيد بس انا عندي 3-0 صحيح
1: وانت حاطط 3-0 ما نشوف عبدالله قد ايش حاططها
2: 3-1

0: لانه اغلب اللعب فيها جوال.
1: اغلب اللعب فيها جوال. وشو ترتيبك في التطبيق؟ شو ترتيبك في التطبيق؟ عندك نتائج منيحه؟
0: انا وين إيه يمكن 300 وشي 300.
1: طيب يلا شد حالك شد حالك. شكرا
0: إيه شوي
1: شوي. شكرا على اتصالك. شكرا كثير لك.
0: هلا بك. شكرا لك.
1: يلا منكمل مع بعض, وقبل ما نطلع للفاصل القادم نكون مع كمان اتصال 0460101. ومرحبا.
2: ألو, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت ليلى قيس.
1: وعليكم السلام, مثل ما ذكرتم وأكثر. الأخ مين؟
2: تحية محبة واحترام من قرية بير المقصور الحبيبة. الاسم عماد حجرات بين قوسين العقيد, مشجع رقم واحد المنتخب البرازيل الستيلتاو.
1: اهلا فيك. أنا بير المقصور اليوم ودخلاتكم اليوم, بتفوزوا بتفوزوا معي.
2: بير المكسور بقعات وكل البلاد ليلى قيس وكل طاقم الشمس, انتم غارين علينا والله.
1: يسعد لي قلبك. يسعد لي قلبك. اهل الكرم والجود, خبرنا شو وضعك.
2: والله انتم كمان اهل الكرم والجود, بقعات ومسعاده وكل الاصحاب غاد. وانا مرات في عندي زيارات غاد, ناس اللي يرفع الراس يعني.
1: يلا تفضل على الكرز لعنا, بعد في 10 ايام للكرز.
2: نجي على الكرز, وانتم اهل الكرز, ونفتخر ونحتفل بكرمكم يا اخت ليلى قيس. وانا متابعك بكل برامجك انت, وتحيه تحيه محبه احترام لك لبارس نبيل حبيب الشعب الغالي
1: يا علينا. ابو فارس لابس المايو وسع بيتشمس ويسبح مكيف. حطني إلي بالاستوديو اليوم.
2: يلا والله احنا متعودين عليك وعلي. والله انا بعرف انت كمان مشد على الارسنال, هيك صار شوي متاخر. بارك لك بالبطوله الدوري الانجليزي.
1: ولا يعني مره متاخر, استنيت 22 سنه. بتقدر تضلك تبارك لي 22 سنه لقدام.
2: انا جاهز. الله يسعدك. بعرفك في عندك ميل كمان للملك يا ريال مدريد. انا بعرفك
1: صح 100%.
2: اخبار ليلى كلها عند اخبار ليلى قيس عند العقيد عماد حجرات. انا مستمع وصديق الاذاعه 24 ساعه او 25 سنه كمان واكثر.
1: من معناته بعيد الشمس لازم يكون عندك هيك شيء خاص لنا قرب من الشمس.
2: انا جاهز يا اخت ليلى, انت تفصلوا احنا نلبس. وانا كمان عازم طاقم الشمس, اذا احنا المنتخب البرازيلي نفوز بالنجم السادسه والكاس العالم المره الثالثه, عازم على حظ الخروف وعامل مناسب. انت كل طاقم الشمس ومشجعين المنتخب البرازيلي,
1: سجليها يا ليليان. سجلي هاي تسجيلها
2: وسجلها ابو فارس, سجلها لي وتسويها بعويس. كلنا نسجلها. انا كلمتي انا على كلمتي. انا بدعيك وكلياتكم مشجعين البرازيل والغير مش برازيل, لما صار لنا 24 سنه بنعاني من هذا الوضع. يعني من 2002 اخر مره توجنا بكاس العالم.
1: والوضع صعب, وضع البرازيل صعب, لكن في هاي النسخه يعني شايفين شوي تغيير في الاداء. ما بعرف اذا انشيلوتي عن جد عم بيجيب سحره, ولا كمان يعني فينيسيوس عم بيعود الى ذاته.
2: انا معك. انا انسان رياضي وحضاري وفهمان, وكنت بإدارة بير المكسور, كنت اعطي كلامي باسم الفريق, وانا عندي باع طويل بكره القدم وقت ليلى. واحنا هنا اليوم انا متفائل بشيء واحد, انه عندنا مدرب اوروبي اللي هو محنك. يعني عارف احنا دائما المنتخب البرازيلي مشكلتنا على المنتخبات الاوروبيه او ضربات جزاء والتمديد, هاي مشكلتنا الرئيسيه. بفضل رب العالمين, بفضل انت لو ان شاء الله انه يجي يلقى لنا الحل, بالرغم انه في عندنا اصابات ونجوم اللي مصابين, بس الحمد لله رب العالمين كل الاحوال. في عندي معلومتين ثلاثة اتفضل ليلى.
1: بايش احكي لنا؟
2: احكيهن. اول شيء صار مسجل 234 هدف خلال 74 مباراه من 48 منتخب, روحوا 29 وباقي 19 منتخب.
1: حلو الكلام.
2: وامبارح استمتعنا بالمنتخب المتدرب الاسباني, انا مسجل ايلي الاسباني من البرازيل طب العالم, يعني كاس العالم انا بحكيها يعني اخت ليلى. وانا صدقيني يعني الحد هسه كله تمام. اما انت بالنسبه لكرواتي والبرتغال بفكر بتصير اغلاط, بس لحد هسه ما حد عارف كثير الهدف الكرواتي يعني.
1: اسرح فسر. كون معي على السمع شوي, عم بقطش صوتك اخ عماد. كون معي على السمع, رح افسر سبب طبعا الغاء هدف كرواتيا, كيف الفيفا فسرته ووضحت الصوره.
2: أخت ليلى, أنا بتوقع كمان منتخب مصر الفراعنة أنه بعد الأداء السيء لمنتخب الجزائر ساعات الصباح أنه هن روحوا, بس جدا صعب هذا الموجود. أما متوقع أنه منتخب الفراعنة المصار واليوم
1: وأنا متوقع فوز مصر اليوم.
2: محمد صلاح وكل اللي معاه المجموعة 2-0 على منتخب أستراليا. وفي إحنا نحمد.
1: طيب نحن عم بقطش الصوت أخ عماد, شكرا لك على المداخلة. تفضل.
2: طيب هيك واضح الصوت
1: يعني اسا رجع احسن. يلا كلمة طيب.
2: اخيرة لك. طيب شكرا لك. طيب كلمة اخيرة، انا بتوقع منتخب مصر 2-0، منتخب الارجنتين 4-0 نزهة فخري، وكمان عثمان اخوي احتراف يتوقع مصر بتفوز 3-0 الليلة على استراليا. ونهاركم سعيد واحسن اذاعة.
1: كل التحية لك ولكل العائلة اخي و... شكرا على اتصالك.
2: تجين على بيت اخوان كبير المكتوب.
1: يسعد لي قلبك. يسعد لي قلبك.
2: مع كل الطاقم عندك. يلا ليلتك سعيدة.
1: شكرا. 0460101 كل المحبة لكم من وين ما عم تسمعونا، من بير المكسور، من الجليل، من الجولان، وحتى النقب والقدس والضفة. طبعا رح يكون عندنا كمان مداخلة بعد شوي لعودة الدوريات في الضفة بعد غياب وانقطاع لثلاث سنوات. كمان هيك رح افتتح ساعة ثانية في هذا الموضوع، بس استقبال اتصالاتكم مكمل معنا، وهالبرنامج حتى الساعة 5 برعاية تطبيق الشمس. طبعا بتدخلوا إلى هناك بتعيشوا معنا أجواء تنافسية رائعة. أول 10 مراكز طبعا ربحتهم مضموني، لكن كل حدا منكم بيشارك رح يدخل على السحب على جوائز جدا جدا قيمة، جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، وغيرها من الأمور التكنولوجية والأمور اللي بتخليكم تعيشوا أجواء كأس العالم معنا بطريقة مختلفة مع إذاعة الشمس دائما وأبدا. فاصل قصير يا حبايب، من بعد مكملين، خليكم معنا.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كولموبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كولموبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.
5: عالشمس دائماً.

طيب نحن مكملين مع بعض حتى الساعة 5 يا جماعة، نقاش رياضي عن المونديال. آخر جولة كانت جولة يعني صعبة، التوقع فيها كان جدا صعب، كرواتيا والبرتغال ما بين مودريتش ورونالدو. الكرة أنصفت الدون وليتقدم إلى دور 16، والأهم أنه حطم رقم قياسي جديد وأصبح أكبر لاعب سناً يسجل هدف في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم. النقاش على صفحات التواصل الاجتماعي مستمر، حالات من الجدل الكبير ما بعد يعني على أكثر من قضية. قضية الاستحقاق لرونالدو بأنه يكون داخل تشكيلة المنتخب، وهل مارتينيز أخذ القرار الصحيح في تبديله؟ هل بعده بيملك نفس التأثير على أرض الملعب ولا صار عبء على اللاعبين وعلى المنتخب؟ بالإضافة لهيك لما يعني قال بسم الله بسم الله 3 مرات قبل ما ينفذ ضربة الجزاء، هذا الفيديو اللي عم بيتم تداوله بشكل مجنون يا جماعة، ملايين المشاهدات عليه، الناس عم تتداوله بشكل كتير كبير، وطبعا أيضا في عليه نقاش ما بين يعني وإذا

حكى هاي الكلمة، ليش عم تعطوا هذا الموضوع اعتبار وأهمية، وما بين اللي بيقولوا التأثر في الثقافة العربية والإسلامية، يعني طبيعي إنه نستهجن لإلها ونشارك الفيديو وما نستغرب ونستغرب عفوا بإنه لاعب بحجم رونالدو متأثر وما عم يخفي تأثروا بهاي الثقافة، بعيدا عن قضية الانتماء والأديان، يعني هذا ما له علاقة، لكن في تأثر هون بالثقافة العامة. وهذا على فكرة مش المشهد الأول جماعة، يعني سبق وأنه رونالدو سجد بعد تسجيله لواحد من الأهداف، ووقتها طلعت إشاعة بأنه هل كريستيانو رونالدو أسلم في السعودية، طبعا بعدين تم توضيح أنه لا، لكن هو بيتأثر بالمجموعة وبالعادات والتقاليد الإسلامية العربية وبنفذها بدون خوف من ضغط الجماهير العالمي. ديروا بالكم، هي نقطة جدا جدا إيجابية، وهي تمثل شخصيات القادي عادة. يعني بعيدا عن المقارنة، أتذكر محمد صلاح لما كان يعمل أي، يعني كان متوقع منه أنه يتماهى أو يكون فخور بواحدة من العادات والتقاليد العربية أو الدينية الإسلامية اللي هو بينتمي لها، كان يخاف بأنه يعلنها بشكل علني وخاف من نظرة الغرب، بينما كريستيانو رونالدو عم يتعامل بطريقة مختلفة، ما بخاف من أي جلد، ما بخاف من أي انتقاد غربي، وبتلاقيه عم يؤدي عادات وتقاليد بتخص دين آخر ثقافي ما بتشبه ثقافته، لكنه متأثر فيها ولا يخفي ذلك. شخصية البطل في كل مكان وفي كل ميدان بتمثل المنتاليتي والذهنية لكريستيانو رونالدو، باعتقادي هذا اللي بيخليه مختلف عن الآخرين بغض النظر عن المستوى الكروي على أرض الملعب، أتحدث عن الشخصية. 0-64-101 رح نكمل بالنقاشات اللي كانت قبل ونتحدث عن هاي المواضيع الجدلية. بالإضافة لهيك، اليوم المنتخب المصري عم يلعب واحد من أهم مبارياته ولحظاته التاريخية في كأس العالم. نتذكر سويا أنه المنتخب المصري ما سجل أي انتصار ما قبل هاي النسخة من المونديال، الانتصار الأخير اللي بسببه يعني تأهل إلى دور 32 هو كان أول انتصار لمصر في تاريخ كأس العالم. ثلاثية جبارة وكادر مصري وطاقم مصري رهيب، مدرب بيعرف من أين تؤكل الكتف، وتغيير في الفكر والنهج والتكتيك على أرض الملعب للمنتخب المصري شفناه في المباراة الأخيرة. هل سيستمر اليوم أمام أستراليا؟ اختبار مش سهل لكنه مش صعب، تستطيع مصر أن تفعلها، يعني أتمنى أن تفعلها بالذات بعد الأداء المخيب للأمال فجر اليوم لمنتخب الجزائر اللي للأسف ودع البطولة بعد ما تلقى هدفين. فعمليا ممثلي العرب في المونديال هبط من 8 في دور المجموعات ومن إلى 3، وفي دور 32 هبط إلى 2 حتى الآن. أتمنى مصر أن تتقدم مع المغرب إلى الدور القادم. 0-64-101 مكملين مع بعض، وبما أنه ذكرنا المغرب فيلا نسمع الأغنية اللي كمان عم بتكون الترند في كل مكان والكل عم يستعمله. على فكرة أستاذ جاي على الراديو، غالبية السيارات والأعلام اللي مشكشكي على السيارات وعلى الفيسبوك والمطورات وعلى البيوت كانت للمغرب.

0: ديما ديما سير مش سي سير جو يعني
1: ديما ديما سير ديما ديما ديما ديما ديما
0: ديما مغرب 0460101 رح نكون ونكمل مع اتصالاتكم حتى رأس الساعة ما قبل الأخبار. بدي أذكركم أنه هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس يا جماعة.

طيب يا جماعة نحن رح نكمل مع بعض على 0460-1101 منكمل باستقبال اتصالاتكم. طبعا مشجعي المنتخب الألماني, الخبر يلي فايع في الساعات الأخيرة هو عودة أو قبول كلوب بالعودة إلى تدريب كرة القدم من بوابة المنتخب الألماني. بعد ما تم التوجه له أكثر من مرة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم في ألمانيا ورفض كلوب, وكان عم يستنى بحسب تعبيره التوقيت الصحيح للعودة إلى تدريب المنتخب الألماني, يبدو أنه في انقلاب حقيقي في ذهنيته. هالمدرب اللي معروف بكرة الهيفي ميتال, يعني ضغط الدفاع المكثف وبسرعة الانتقال للهجوم بالتضحيات اللاعبية العالية, واللي بيفضل خطط هجومية سريعة غالبا اللي بتكون على 3-3-4, ودايما بيعود لاعبيه على الضغط فور فقدان الكرة. يعني ما بتشوف حدا بيقود كلوب فقد الكرة وضله يتفرج عليه. بالمقابل عنا ناجلسمان يلي كان عم يدرب المنتخب الألماني بيتبع نهج علمي بيعتمد على التشكيلات المتغيرة, يمكن على الاحتفاظ بالطابة أكثر على البناء من الخلف. لهذا لهذا السبب شفنا انه تكتيكات نانجليزمان يعني قائمه اذا بدكم على المروني والاعتماد على البيانات وبيوزع الادوار اكثر. فيلي راح نشوفه اعتقد بوجود كلوب يعني عم يدرب المنتخب الالماني, راح نشوف تركيز اكبر على الضغط العالي, على السرعه, على التحول للهجوم, على التحضير البدني والنفسي الكثير كبير. وهذا الشيء اللي الدوري الانجليزي الممتاز بيعتمد عليه بشكل كثير كبير, وما ننسى تجربته في ليفربول قديش كانت ناجحه. وكلوب يلي معروف بأسلوبه المحفز والحميمي مع اللاعبين, فممكن عن جد نشوف هذا البرود اللي شفناه في كأس العالم ما بين أفراد منتخب ألمانيا كمان عم ينقلب. يعني من جهة هو متواضع لكن عنده حزم في وحميمية كثير كبيرة ما بينه وبين اللاعبين. هذا شيء مشهور على فكرة, انتشرت له تشات بينه وبين ساديو ماني ومحمد صلاح, وانتشرت بشكل كثير كبير بينهم مسيجات اللي بعده بيبعث ويتحدث مع لاعبيه السابقين في ليفربول.

0: فيبدو أنه رح يكون الإعلان قريب جدا عن عودة كلوب إلى تدريب عن قبول عفوا كلوب بتدريب المنتخب الألماني لإنقاذ هاي المسيرة اللي إلها عم تتعثر ثلاث نسخات ما بعد التتويج في 2014 2018 خروج من المجموعات 2022 خروج من المجموعات و2026 خروج من دور 32 يلي هو بالنسخة الماضية هو مجموعات يا جماعة. طيب لنرجع للنقاش الجدلي اللي كان ما بين كل قضية حقيقة علمية حقيقة تكنولوجية اللي عم بيتم تنفيذها على أرض الملعب في هذا المونديال وفي هاي النسخة تحديدا. تحدثنا كثير عن تغيير في القوانين وتحدثنا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي عم يجتاح عالم كرة القدم في مونديال 2026 بأنه فيه له تأثير كثير كبير. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال إنه القرار اتخذ بإلغاء هدف كرواتيا التعادل في الدقيقة 110 بناء على البيانات اللي جمعت من التكنولوجيا اللي بتم دمجها جوات الكرة الرسمية لكأس العالم اللي اسمها تريوندا و هي بتشتغل يعني هي عبارة عن شريحة إلكترونية أوكي مزروعة جوات الكرة الرسمية تمام وهي التكنولوجيا هي كونكتد بول تكنولوجي يلي مربوطة بذكاء اصطناعي وبالفار تمام لحد هون. كيف بتشتغل جوات الكرة؟ في حساس حركي بقيس الحركة 500 مرة بالثانية يا جماعة. كل لمسة لهاي الكرة من أي لاعب تنرصد حتى لو كانت خفيفة جدا وما بتبين بالكاميرات. هذا الحساس لجوات الطابي بيبعث البيانات مباشرة لنظام الفار. بعدها الذكاء الاصطناعي بدمج بيانات الكرة مع كاميرات التسلل شبه الآلي حتى يعرف بالضبط مين آخر لاعب لمس الكرة بأي جزء من الثانية تخيلوا صارت اللمسة وإذا أثرت على حالة التسلل أو لمسة يد أو ركلة جزاء. لقطة كرواتيا والبرتغال على وجه التحديد الكاميرات عن جد ما كانت قادرة تحسم إذا ماتنوفيتش لمس الكرة أم لا، بس الحساس داخل الكرة سجل النبضة في نفس لحظة مرور الطابي بجنبه وهذا أكد وجود لمسة خفيفة جدا جدا وبناء عليها اعتبر أنه التمريرة اجت منه فأصبح زميله في موقف تسلل وبالتالي ألغي الهدف. يعني الموضوع مش قرار حكم وإنما بيانات موجودة أمامه. على فكرة بس عشان تكونوا بالصورة أنه هاي التقنية هي مش جديدة يعني بالكامل، فيفا بلشت تستخدمها بمونديال قطر بال 2022 بس يعني بالمونديال الحالي هي صارت أدق أسرع وأكثر اعتماد عليها في القرارات التحكيمية. يعني الحكم اللي انجلطوا من قراراته كان لازم ينجلطوا أنه ما صفر على بعد ما خلص الوقت الضائع وعطى هاي الإمكانية للكروات أنهم يكملوا الهجمة تبعهم وجابوا الجول وصار الجدل، لكن غير هيك مش قراره بإلغاء الهدف وإنما التكنولوجيا تتحدث اليوم في عالم التحكيم في كرة القدم بناء على بيانات ذكاء صناعي وشرائح حسية موجودة في كرة المونديال الرسمية. فخففوا تحليل يعني في حقائق وفي معلومات وفي أرقام وفي بيانات. واستحقت البرتغال العبور إلى الدور القادم، هذا التلخيص لهي الساعة. يلا أشكرا مش من حازة أنا مع الحق يا ليليان. يلا نحن رح نكون مع أخبار رأس الساعة مع زميلة زهرة سعيد وعلى فكرة هي كمان متابعة بكرة القدم ومن بعده رح نكمل الساعة الثانية بالمجلة الرياضية وغياب لنبيل سلامي وحضور لليلى القيش. يلا نلتقي على رأس الساعة.
1: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. شارك مئات العرب واليهود اليوم في مسيرة ووقفة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة من جنينة الغزازوي إلى مسجد حي العجم احتجاجا على استفحال الجريمة والعنف، وذلك في عقاب مقتل 3 من أبناء يافا خلال الأسبوع الماضي. يذكر أن لجاناً وحركات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في يافا كانت قد أطلقت قبل يومين عريضة تطالب بإقالة قائد محطة شرطة يافا على خلفية ما وصفته بفشله في التصدي لظاهرة الجريمة والعنف المتفاقمة في المدينة. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أمس نحو 10 مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدات بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرع شيد جنوب لبنان، وقال إن المواقع المستهدفة كانت تستخدم بحسب زعمه لتحضير لهجمات ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية، مضيفا أن سلاح الجو استهدف خلال الليل أيضا عناصر من حزب الله أثناء نقلهم وسائل قتالية بواسطة شاحنة قرب المنطقة الأمنية. اعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه باعتدائهما على ناشطين من حزب الديمقراطيين قرب سوق هاتيكفا في شارع إتسل بمدينة تل أبيب، وبحسب الشرطة تجمهر عدد من الأشخاص حول الناشطين أثناء وجودهم في منصة للحزب قبل أن يقدم بعضهم على الاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. وإلى ملف العنف والجريمة، أعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره في منطقة الطيبة بعد مداهمة شقة كان يختبئ فيها، وذلك للاشتباه بضلوعه في مقتل الشاب بكر نصيرات في 19 من عمره في المدينة يوم 28 من حزيران يونيو الماضي. وأضافت الشرطة أنها ضبطت الأسلحة التي يشتبه باستخدامها في الجريمة إلى جانب عبوات ناسفة بدائية الصنع، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن خلفية الجريمة تعود إلى خلاف عائلي وأن المشتبه به هو طليق إحدى قريبات الضحية. في حادثة أخرى، أعلنت الشرطة عن اعتقال 7 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق نار مزدوجة التي وقعت في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان وأسفرت عن مقتل مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادي سعادي من حرفيش. وأفادت الشرطة بأنها ضبطت أدلة من بينها مركبة يشتبه باستخدامها في الجريمة عثر عليها في مدينة كريات شموني. وأضافت الشرطة في بيانها أن المحكمة مددت توقيف 4 من المشتبهين حتى 5 من شهر تموز يوليو الجاري، فيما مدد اعتقال 3 الآخرين حتى 7 من الشهر ذاته لاستكمال التحقيق. بقاء في ملفات العنف، أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن إصابة رجل في 50 من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في دبوري، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة وعي يعاني من إصابات نافذة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس وإشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ويكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في المناطق السهلية والساحلية. القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

رجعنا معكم مستمعات ومستمعي الشمس مع كل الطاقات الجميلة والأجواء المونديالية اللي مزيني حياتنا خلال هاي الفترة, وعم تعطينا طاقات عالية رغم كل شيء عم نعيشه في حياتنا الشخصية أو في موجة الحار اللي كارهية الصيف. ضغط عالي بالملعب وضغط عالي مع الأجواء الصيفية الصعبة, لكن تأقلموا مثل ما نحن نتأقلم بالشتاء, أنتوا تأقلموا في الصيف, لاقوا الحلول. رح نكمل هاي الساعة مع بعض استثنائيا, رح كون معكم محل زميل نبيل سلامي مقدم المجلة الرياضية اليوم, ورح استقبل اتصالاتكم على 0460-10-101. شو مدي؟ 0460-10-101. هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس, أكثر عدد اللاعبين في تطبيق الشمس أكثر من عدد اللاعبين في الدوري الإنجليزي ممتاز ولليغا مع بعض, وهم أكثر من اللاعبين في كأس العالم. في ناس يا جماعة تعدت 100 نقطة في هذا التطبيق ما بين التوقع الصحيح اللي يعني الاتجاه الصحيح من الفائز اللي بيعطيك نقطتين في هاي الجولة, وما بين التوقع الدقيق اللي بيعطيك 5 نقاط. أصبح الكامباك والريمونتادا في إلها إمكانيات أكثر, بتقدروا عن جد إنكم تتفوقوا بشكل أسرع وتعودوا إلى الترتيب وتلحقوا حالكم بإنكم تكونوا بالتوب 10. أنا بعيدة كليا, ما حدا يسألني وين ترتيبي. على فكرة مرة غلطت مع بيت بالوقت فعبالي إياها تلقائي, خسرني عدد نقاط كثير كبير, خسر البرازيل وربح قطر, تخيلوا هذا التطبيق المجنون. فهي بعلمك درس انه اول ما تفتح عيونك تفوت تعبي المباريات, ما تعطيه عبي لك اياها تلقائي بخوزقك. يلا رح نكون مع اتصالاتكم على 0460-101. كثير من الاخبار اللي المهمه اللي بلشنا هيك نتحدث عنها ورح نكمل فيها, طبعا مباريات اليوم هي مباريات رائعه. نتحدث طبعا عن مباريات بتحمل طموح التاهل بين منتخبات, بعضها بيبحث عن كتابة التاريخ والبعض الآخر بده يأكد الهيمنة في كأس العالم 2026. المباراة الأهم والمصرية للمنتخب المصري رح تكون اليوم الساعة 9, مصر وأستراليا. والرأس الأخضر أمام الأرجنتين, يا حرام. وبيجوا بقولوا لك الأرجنتين عندها اختبار حقيقي, حتى الآن الأرجنتين ما كان عندها ولا اختبار حقيقي عشان نكون واضحين مع بعض, لكن الرأس الأخضر ممكن أن يكون الحصان الأسود في هذا المونديال وأن يفجر مفاجآت, وهذا اللي بيخلي عالم كرة القدم عالم مجنون, ساحرة مستديرة, ساحرة بكون معنى الكلمة, اللي أنت يعني التوقعات هي المنطق لكن المفاجآت هي لا منطق وصعب نتوقعها لكن تحصل وبقوة. فهل الرأس الأخضر اليوم رح يظهر الندية أمام الأرجنتين؟ رح نشوف الساعة 1 الفجر. وطبعا المباراة الثالثة هي بين غانا وكولومبيا.

0: كولومبيا. إفريقيا والأمريكا الجنوبية في صراع مباشر على بطاقة العبور. توقعاتكم ما تنسى تعبوها عبر تطبيق الشمس. ويلا نستقبل اتصالاتكم. الحديث اللي بدأناه في الساعة الماضية هو عن الدون كريستيانو رونالدو اللي عم يعني كل محل بيكون موجود فيه وبيوم المباراة للبرتغال. هذا زلم اسمه ببيع يا جماعة. حتى أنا بعرف لما أعمل محتوى عن رونالدو كمية التفاعل على الفيديو بتكون ضرب 3 عن المعدل المعتاد، وهذا اللي بيأكد تأثيره واستفزازه أيضا للبعض الآخر من الجماهير. والمقارنة اللي حتى لما ما تكون مباشرة بينهم، ديروا بالكم يعني حتى الآن ما كان في لقاء تاريخي ما بين ميسي ورونالدو في المنتخبات، فعمليا نحن بنتحدث عن حالة يلي بتخلق صراع كل الوقت. كل الوقت بتخلق صراع ما بينهم حتى ولما ما بيلتقوا على أرض الملعب، يعني وكأنه هيك الجمهور منقسم. أي كلام عن ميسي بيطلع لك محبي رونالدو والعكس صحيح، أي كلام عن رونالدو بيطلع لك محبي ميسي. وطبعا تشكيك دائم في القرارات التحكيمية، تشكيك دائم في التأثير على أرض الملعب، تشكيك دائم في التأثير، كبر العمر. حتى لما بتجي بتقول أنه يعني حقق رقم قياسي جديد كأكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بتلاقي فيه استهتار، أنه شو يعني هذا الرقم القياسي. بترجع بتقول اللاعب الوحيد اللي يسجل في ست نسخ متتالية في المونديال، بقول لك طيب شو هذا الرقم القياسي. في عملية استهزاء دائمة اللي نحن فيها مندخل العاطفي ونلغي المنطق، وهنا أنا استفز بشدة يا جماعة. لا يمكن أن يعني تقدر تحب من تريد في عالم كرة القدم، تشجع من تريد، بس إذا قررت أنك يعني تصدر أحكام أو تتحدث أو تحلل أو تعطي رأيك، كون موضوعي، كون موضوعي بغض النظر عن العاطفة. أنا أميل لرونالدو، بعترف فيها، بحبه كمنتاليتي كذهنية، وما كنت بحطه في خانة أن يكون لاعب كرة قدم بس. هو أفضل رياضي في العالم من ناحية ذهنية. بالنسبة له ما في شيء اسمه أنه أخذ 9 من 10، بده 10 من 10 في كل مكان، في كل مكان، في الأسيست وفي التسجيل وفي الحضور وفي التدريبات وفي الوديات وفي الدوري السعودي وفي الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإسباني وفي الدوري الإيطالي، في كل مكان يتواجد فيه مع المنتخب أو مع أنديته. الزلمي بيدور على المثالية والكمال في العمل على ذاته، على موهبته، على صقلها، في أكله، في طعامه، في عاداته اليومية. هو شخص يؤمن بالمثالية في كل مكان، وبالتالي تطورت موهبته بشكل استثنائي. من رأى رونالدو في 2008 ورأى ما بعد ذلك في 2015 عندما انفجرت هاي الموهبة، هذا مجهود شخصي وصقل للموهبة، وهذا مثال أعلى لكل رياضي. حطه بالكيك بوكسينج بيكون الأول، حطه في الباسكت بيكون الأول، حطه في التنس رح يكون الأول. هاي منتاليتي وذهنية يملكها شخص واحد في عالم الرياضة اللي حققها وتطور معها، هذا دون كريستيانو رونالدو. على جانب الآخر طبعا عنا أفضل لاعب يملك موهبة بيور نقي في تاريخ كأس العالم، إنه ليونيل ميسي. ليونيل ميسي الأسطوري، ليونيل ميسي محقق كأس العالم، ليونيل ميسي أفضل من لمس الكرة في موهبته، في التكتيك، في التيكي تاكا، في الجمال، في الموهبة، في انفجار الموهبة على أرض الملعب، في خلق الحلول الفردية، في تواجده وتأثيره على أرض الملعب على الخصم وعلى منتخبه، وأيضا في فرض محبته على الآخرين. هذا اللاعب يلي لا يمكن أنه حدا يكرهه على أرض الملعب، المتواضع، اللطيف، لا يتكلم مع حدا، ما بيفوت بخلافات، حتى ما عنده كثير فوال، يعني ما حصل على بطاقات كثيرة. فعمليا نحن نتحدث عن أسطورتين، كل واحد في مساره استطاع أن يخلق مسار يقتدى فيه. تمام؟ فالعاطفي شيء والمنطق شيء آخر. 0460101 رح كون مع أول اتصال معنا في الساعة الثانية. اسمعونا من التليفون واتصال الراديو.
1: ألو،
0: أهلا فيك. طيب فقدنا الاتصال يا ليليان، شكله قطع. 0460101 مكملين مع بعض. وصلتني رسالة من صديق عزيز فادي بداني بسأل لي هل عن جد يا ليلى هاي أوفسايد بشرفك؟ طبعا يا فادي إنها أوفسايد. بما أنك إسه بلشت تسمعنا رح فسر لك كمان مرة وللمستمعين الجدد. هدف الثاني لكرواتيا هو مش قرار حكم إنساني، هو قرار تكنولوجيا بحت وبيانات تم تطويرها في الذكاء الاصطناعي. فالقرار استند إلى العلم، و بهذا المونديال نحن بنعرف انه في تكنولوجيا جديدة تم زرع شرائح الكترونية داخل الكرة الرسمية للمونديال، Connected Ball Technology، اللي بتشتغل يا جماعة هيك. جوات الكرة في حساس حركي بقيس الحركة 500 مرة في الثانية، كل لمسة للكرة من أي لاعب بتنرصد حتى لو كانت خفيفة جدا وما بتبين بالكاميرات. الحساس هذا بيبعث البيانات مباشرة لنظام الفار، بعدها الذكاء الاصطناعي بدمج بيانات الطابي مع كاميرات التسلل حتى يعرف بالضبط شو اللي صار، مين آخر لاعب لمس الطابي، بأي جزء من الثاني صارت اللمسة، وإذا أثرت على حالة التسلل أو لمسة يد أو ركل الجزاء. حد هون تمام؟ تمام. بيانات وعلم وأرقام. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا فادي. شو يعني أوفسايد يا ليليان؟ بعد شوي بشرح لك. بلقطة كرواتيا والبرتغال يا جماعة، الكاميرات ما كانت قادرة تحسم إذا ماتنوفيتش لمس الطابي أو لا، العين المجردة ما شفتها، مع أنه أنا سبحان الله شفتها أنه لمسته. وأنا إلي رأي آخر كمان في هذا الموضوع، كل لاعب مستفيد من موقع التسلل حتى لو ما تم لمس الكرة، حسب رأيي لازم أنه يكون في أوفسايد، بس هذا موضوع آخر ونقاش آخر. الحساس داخل الطابي في لقطة كرواتيا والبرتغال بالهدف الثاني لكرواتيا سجل نبضة بنفس لحظة مرور الكرة قرب اللاعب، وهذا أكد وجود لمسة خفيفة، وبناء عليه اعتبرت أنه تمريرة إجت منه، فأصبح زميله المتواجد في موقع التسلل متسلل، وبالتالي ألغي الهدف. هالقد بسيط، هالقد بسيط. البيانات على فكرة نشرتها الفيفا كصور لمبينة أنه لمس الطابي. وهي مش تقنية جديدة، كانت بالمونديال تم تطويرها في 2026. يعني طابي صارت شاهد على اللاعبين، بطل في حدا بيقدر يقول هاي مش قرارات حكم. وإذا بدكم تعترضوا على قرارات التحكيمية، هي فقط أنه ما صفر على الوقت رغم أنه عطى 10 دقائق وقت بدل ضائع. كمان بهذا المونديال نحن لاحظنا قديش نحن عم بيزيدوا عدد الدقائق البديلة، يعني عدد الدقائق اللي بيزيدوها، لأنه نحن عم نتحد يعني بهذا المونديال في عنا، أنا فقدت التركيز لحظة شوي، بهذا المونديال عنا أزمة أنه في طبعا استراحة المياه اللي عم بتكون بين الشوطين، يعني بالشوط نفسه، وكأنه صار عنا 4 أشواط اللي هي تقريبا 3 دقائق، وفي عنا عمليا الدقائق اللي كانت تحتسب عادة من 3 إلى 5 دقائق، فعمليا نحن عن جد صرنا نشوف وكأنه اللعبة كأنه فيها شوط إضافي، إذا بدك تحسب الدقائق في الشوط الأول والدقائق في الشوط الثاني، يعني مجهود مش سهل على اللاعبين. ومع هيك نحن شايفين أنه بهاي النسخة تحديدا معدل الأعمار اللاعبي كرة القدم هو أعلى من ناحية، يعني من ناحية وجود لاعبين مثل مودريتش، رونالدو وميسي في تقدم بالعمر. عادة كان لاعب كرة القدم في الماضي يعني 35-36 تلاقيه خارج المونديال أو مش قادر أنه يشارك. كمان هاي المعادلة اللي تغيرت، فعمليا واضح جدا أنه في تغيير في عالم كرة القدم من ناحية بدنية، في تطور للمواهب الكروية، في عمل على اللياقة البدنية اللي بترافق اللاعب من بداية مسيرته، اللي عم بتخليه يعطي عمر أطول على أرض الملعب. نحن رح نكمل مع بعض ورح نكمل مع استقبال اتصالاتكم على 0460-1001، لكن قبل هيك رح ننتقل لزميل العزيز خليل جدلة ورح نتحدث معه. أول شيء خليل مشجع برشلونة، وبدي أعرف عن جد رأيه، دائما هيك بيعطينا رأي مغير عن رأيي في موضوع الدون والبرتغال. خليل يسعد أوقاتك.
2: يسعد مساك ليلى، يعطيك العافية ومبروك فوز امبارح بشق الأنفس.
0: بشق الأنفس ولا مش بشق الأنفس؟ وصلوا للأدوار الإقصائية للدور القادم.
2: يعني مباراة صعبة ومباراة حلوة صدقا. أنا الشوط الأول ما كانش عاجبني، لكن الشوط الثاني كان في إثارة كبيرة، ويعني أحلى البطولة، أحلى البطولة. مباراة إسبانيا والبرتغال أكيد أقوى من مباراة إسبانيا وكرواتيا بكل صراحة.
0: لح أحكي لك شيء، يعني كنا متوقعين إنه هذا النزاع الأخير ما بين مودريتش والدون، وكان هيك يعني منشطر القلب ما بين انه كمان مودريتش يعني خذل مرات عديده، ان كان في نهائي 2018 نصف نهائي 2022، وكان في حظوظ حقيقيه انه يعني على الاقل توصل كرواتيا الى الربع نهائي، لكن يعني مباراه مش سهله كانت امبارح.

0: يعني برضو بدنا نفهم أن كرواتيا بتكونش بالعادة مطالبة بنفس النتائج اللي تطالب بها المنتخبات الأخرى، وبرضو هم عندوش كتيبة من اللاعبين اللي ممكن يساعدوا على تحقيق الأهداف الكبيرة. بس كمان أنا بحس أنه مودريتش في هذا المونديال ظلم مش بس بتشكيلة كرواتيا، ظلم بتسليط الضوء عليه بالطريقة التي سلطنا فيها الضوء على مثلا ميسي ورونالدو. شوي مودريتش كان في الظل دائما، انه الكل بيحكي عن اخر مونديال لميسي اخر مونديال لرونالدو، لكن اسطوره صدقه من اسطير لوكا مودريتش ما خدش حقه الاعلامي امبارح. يمكن كان في برواز صغير يعني انه يلعب امام رونالدو يصير وكانه في مقارنه بالاثنين، فتبروزت المسيره او الخروج بطريقه افضل من لو كرواتيا مثلا واجهت منتخب اخر وخرجت. بتكال كان يمكن ما حداش حكى عن مودريتش بالطريقه اللي حكى عنها فيها امبارح. مسيره كبيره له طبعا، وساعد كرواتيا تعمل انجازات يعني كان الصعب عليها تعملها بالسنوات الأخيرة
1: 100%. لكن هي المقارنة مش عن جد حقيقية بين مودريتش ورونالدو، يعني ما في هاي الندية حتى نقول في مقارنة. بالنسبة للآخر مونديال كريستيانو رونالدو مبارح فجر هاي المفاجأة وقال يعني بطلت أخذ قرارات بطريقة عاطفية، رح استنى لبعد ما يخلص المونديال وأخذ قرار النهائي، واللي حكته أخته يعني ما وافق عليه بأنه يعني سيعتزل ما بعد
0: يعني بده يلعب 44
1: كله ممكن يعني ما يعني تعرف شو
0: عشان المونديال بس معك كله يكون ضايل لسه بلعب مش عارف.
1: ومش بس هيك ابنه هو كان عنده حلم كثير كبير بأنه يلعب هو ابنه بنفس المنتخب ويلحق يلعب معه.
0: فأنا لازم نحاول نحقق أحلام رونالدو وندعي له يحققها، يعني هيك البشرية لازم كله تتجند لرونالدو. يعني
1: أنا شو خص البشرية تتجند لرونالدو؟ بتعرف شغلة يعني أنا أتمنى إذا هو عنده يعني حلم، إذا هو قادر يحققه بدنيا، أنت شو مشكلتك؟
0: مشكلة إنه بلعب حسب غيره، مشكلة إنه ممكن يتجامل صراحة، ومشكلة إنه حتى ابنه كمان ليلى مش واو يعني ابنه هلا عمره 15 بتخيل، يعني في لاعبين 15 لعبوا في أرسنال، شو اسمه هذا اللي كان 15؟
1: بس لحظة شوي، إن هي المقارنة يعني الطفل لسه بعده ما أثبت نفسه، ولكن
0: مش رح يثبت. لا مش
1: مين
0: رح يثبت.
1: شايف هون بنحكي نحن عن العاطفة. يعني أنا كنت عم بنتقد الناس يلي هي بتجي بتعطي آراء لا تنتمي على واقع على معطيات، بيطلع معي خليل بيعطي نفس العملية.
0: منطقيا شوفي منطقيا لما عمره 15 وإمكاناته بهذا الحد، أنا بحسش إنه ابن رونالدو يعني
1: ما بيفوت ضمن ال11، ممكن يفوت كبديل، ممكن
0: لا بعد سنتين بعد سنتين ثلاثة في العمر هذا صغير
1: بالضبط.
0: جدا يعني
1: انت جاوبت نفسك
0: مواهب. لما نحكي عن موهبة هو مش موهبة لسه ابن رونالدو.
1: أنا أحكي لك شغلي، ورونالدو كان موهبية اللي هي موهبة منيحة لكنها مش خارقة، العمل على نفسه هو اللي حوله لأسطورة من أساطير عالم كرة القدم.
0: أوكي يشتغل ابنه بس يترك الملعب ويخلي ابنه يلعب مش
1: والله يا خليل إن شاء الله بيلعب هو وابنه بيقلع عين الكارهين والناس اللي أخذ منه موقف بطريقة يلي هي أنا مش فهمتها، يعني عن جد مش فهمتها، وهي واحدة من الأشياء اللي عم تستفزني بطريقة يعني مش طبيعية. تقدر تقدر الاثنين
0: رونالدو
1: يعني
0: رونالدو
1: في كره لرونالدو بطريقة مش مفهومة.
0: هو ليلى رونالدو هو اللي خلق الأعداء بالنسبة لي في ملعب كرة القدم. يعني رونالدو دائما كان بيحط قباله، وعلى فكرة يعني عشان نكون صريحين أكثر هو بيحب هذا الدور، يعني في نوع من اللاعبين بيحب انه يقول انه الناس بتكرهني عشان هو يعطي، يعني يصنع لنفسه تحفيز من خلال الكارهين مش من خلال المصفقين. فانا بعتقد ان رونالدو نفسه راح يختلف معي في هذا الموضوع، هو بيحب يكون فيه له كارهين. يعني حتى هو هذاك اليوم لما صار يحكي بعد ما سجل الجول الاول له في اوزبكستان، صار يحكي قلت اني راح اعتزل حيني سجلت. يا اخي مين حكى لك انه انت بدك تعتزل؟ مين حكى لك انه انت فاهم على ايه؟ رونالدو
1: حكى له المحللين الرياضيين العالميين بشكل ضغط جدا كبير على رونالدو.
0: ما بعرف
1: بالعكس، هو اللي بيطفي الحرائق الاعلام، هو اللي اعاد النظام واعاد الحميميه والمحبه للمنتخب بعد ازمه المنتخب بالمباراه الاولى.
0: الامور مش ضابطه ويمكن الحرائق هاي الإعلام اللي عملها أصلا أكثر
1: طبعا.
0: مش رونالدو
1: وهو طفاها،
0: وجمهور رونالدو عملها كمان ليلى دربارك، الجمهور اللي راح هاجم تصفات اللي هم اللاعبين. فأنا يعني عشان تكون بالصورة، أنا مش بكره هذا اللاعب، بس أنا بكره أسلوب تعاطي كريستيانو رونالدو مع أسطوريته أصلا. أنا بشعر أنه رونالدو هو أكبر يعني بين قوسين مصفق للدور نفسه، أكثر حدا طبل لرونالدو في مسيرته هو رونالدو نفسه، فعندي مشكلة في هذا الموضوع. أنا بحب لاعب كرة القدم اللي الناس بتقول له أنت الأفضل، أنت الأحسن،
1: حتى
0: أنت الكذا.
1: وصل لمرحلة
0: رونالدو مش بحاجة لهذا الكلام، حتى بس رونالدو كنت بحس دائما أنه كان يطبل نفسه.
1: حتى وصل لهاي المرحلة كريستيانو رونالدو أخذ له كثير وقت بالعمل على الذات. وإذا ما نعطي يعني أنا بشوف أنه ظالم كلامك عنه، هو عنده يعني تقدير لذاته جدا عالي وهذا مقبول، لكن هو ما صار زلاتان إبراهيموفيتش اللي بيتحدث عن حاله وكأنه هو رب الكرة ومش محقق شيء.
0: ليلى زلاتان بحكيها بطريقة عفوية،
1: لا
0: بطريقة
1: لا لا لا لا، إنسان متعالي، أنت بتحبه ككوميدي ونحن بناخذ

0: ككوميدي بس هو مقتنع تماما. سؤال: إذا أنت أفضل ولا تيري أونري؟ قال أنا أفضل، وحطوه على مكنة كاشفة الكذب في فوكس وفجر الفيديو الدنيا.
1: كان يمزح ولا ما
0: كانش؟ ما كانش عم قل لك مكنة كاشف الكذب أي يمزح. ربطوه بمكينة كاشف الكذب وقال أنا أفضل من كريستيانو رونالدو من تيري أونري. ويعني أنت تخيل قديش الإنسان شايف حاله.
1: وقعت منه لأنه بيحب يمكن يعمل جدل. كنت على إيه بس رونالدو عن جد لما نقارن ونقول أنه أسطورة ودائما يتنافس مع ميسي، كنت بحس أن رونالدو كان لازم يتعامل بهاي القضية تحديدا، قصة أنه أنا الأفضل، لا هو الأفضل، ويبلش حط معايير كمان الأفضل، ويكون لازم اللاعب اللي يكون أفضل لاعب بالعالم يفوز بلقب دوري لأنه كان قد فاز بلقب دوري مع منتخب بلده، ولما ميسي بعد يفوز بالبطولة يكون كلهم 7 مباريات. فيعني انسي.
0: طيب كان عنده الله يوفقه، ربنا موفقه يعني، بغض النظر عن الاراء اللي هي دائما بتحول من انقاص من قيمته ومن ذهنيه تبعته اللي وضعته بمكان كثير متقدم. المستمعين اللي حابب يرد كمان على هذا الراي 0460101، انتم بتقدروا تتصلوا كمان نكمل هذا النقاش ما بيننا. خليل، احنا بدنا نكون معك. اول شيء، شو بتتوقع على المنتخب المصري اليوم بما ان المباراه الاهم الساعه 9؟
1: إن شاء الله منتخب مصر قادر يفوز. المباراة مش صعبة كثير، بس كمان منتخب أستراليا مزعج شوي في الكرات العالية، وهذه من نقاط ضعف المنتخب المصري. لازم المنتخب المصري كمان يآمن بنفسه أكثر. أنا شفت تعليقات وتصريحات حسام حسن أو إبراهيم أخوه كمان أو اللاعبين، شعرت أنه في خوف. بتمنى هذا الخوف يكون خوف تخبير المنتخب الأسترالي بالشكل الجيد، بس ما يكونش خوف أنه نعطي أستراليا أكبر من قيمتها على الورق، على الطبيعي بالأسماء الموجودة. مصر أفضل من أستراليا ولازم تدخل المباراة بهذا النفس. إذا المصريين زنكوا بين قوسين الأستراليين في مناطقهم، بإمكان المنتخب المصري أن ينتصر بهدف وهدفين وثلاثة وإلى آخره. بس إذا المنتخب المصري أعطى الكرة للأستراليين وسمح لهم بلعب الأرضيات المتكررة، فالأكيد أن المنتخب الأسترالي راح يصدق نفسه، لأنه في شغلة بتخوف في هذا المنتخب، أنه في المرات الماضية في كأس العالم في الأدوار الثانية ليلة إذا بتتذكري دائما كان جيد منتخب استراليا.
0: بتذكروا يعني في حضرته في 2022 كنت في الملعب في مباراة استراليا وتونس،
1: كان افضل من الارجنتين.
0: تونس في دوري المجموعات، وبالفعل كان يعني منتخب اللي قادر
1: مدرج شوي في الادوار الثانية، حتى لما خرج مع الارجنتين اذا تتذكر 2-1 عمل مباراة كبيرة امام الارجنتين. صح. وقبلها في مونديال مش عارف مرة كمان كسر مع هولندا او مع ايطاليا عفوا مونديال 2006 اذا بنتذكر ركل الجزاء لتوتي. فهم في الأدوار الثانية بتحس عندهم خبرة صغيرة شوي، بس بتمنى المنتخب المصري عن جد ما يعطيش المنتخب الأسترالي هذا النفس، لا يهجم، يحاول يسيطر، قادر يفوز، إن شاء الله بيفوز كمان.
0: إن شاء الله بيفوز اليوم. طيب نحن بدنا نكون مع يعني إعلان حصري ومهم جدا من الاتحاد العام لكرة القدم الفلسطيني بعودة الدوريات بعد انقطاع 3 سنوات. خليل،
1: مظبوط، هذا الكلام صار أول امبارح في المؤتمر الصحفي أو الاجتماع نسمي الخاص المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الفلسطيني، أعلن عن نيته. قال إنها نية، لكن هي فعليا نية يعني يعمل على تحقيقها حاليا يعني، لكن هو عشان تعرف الأمور مش دائما مضمونة بفلسطين، واليوم الواحد فينا وكأنه بيحسب اليوم قبل بكرة، فهو تكلم عن نية إعادة البطولات المحلية على أرض فلسطين، وإنه سيحكي أو يتكلم عن تفاصيل أكثر عنها يوم السبت القادم. بس بشكل عام أبرز الخطوط العريضة لذلك إنه هذا العودة راح تكون بشهر أيلود القادم يعني شهر 9، وإنه ما راح يكون في صعود أو هبوط بين الأندية في الدوريات المختلفة، لأنه الأندية معظمها مش جاهز.
0: طب واللاعبين اللي كان عندها عقود ما قبل الإيقاف وكان يعني وحاليا إنها مش موجودة؟
1: لا، هو خلص الموسم اللي صار اللي هو 23-24 الاتحاد الفلسطيني قبل فترة أصلا كان أعلن عن إنه هذا الموسم ألغي، بالتالي يمكن
0: كل العقود مش قائمة،
1: يمكن ما تكون استارية. وبرضو اللاعبين كلك صراحة يعني اللاعبين كمان هم بشعروا، هم أولاد البلد نفسها، بقدروش يحملوا الأندية طاقة أكبر من طاقتها. طبعا. إذا الأندية تقدر ترجع تشتغل أصلا راح ترجع تشتغل ب 10% يمكن من إمكاناتها وقدراتها المالية، لأنه الشركات ورجال الأعمال إلى آخره كله يعني
0: بعد الأمور مش كتير واضحة، لازم هيك تتوضح خلال الأشهر.
1: لا مش واضحة، يوم السبت ممكن أوضح أكثر ليلة، بس الأكيد أنه راح يكون في دوري تنشيطي أكثر بين المحافظات، يمكن نفسها كل محافظة لحال، ومش راح يكون دوري تنافسي رسمي يعني بدنا نشوف شو وضع الأندية ببساطة، عشان الاتحاد الفلسطيني أعلن عن خطته الأساسية أنه الموسم القادم مش هذا يعني اللي جاي، اللي بعده يكون عودة حقيقية،
0: وكأنه هي عودة تمهيدية ما قبل العودة النهائية.
1: بالضبط، يعني زي البري سيزون يعني موسم تحضيري أكثر من أنه موسم حقيقي.
0: طيب جميل جدا، نحن رح نكون معك هيك بمتابعة لكل هذا الموضوع. خليل، شكرا لك على هاي المداخلة. شكرا عزيزي.
1: عفوا، تحياتي لك. تحياتي.
0: المحلل الرياضي وزميل خليل جدالة اللي دائما بجلطني في مداخلاته وآرائه. يا جماعة، أنا وياه بخلاف دائم على قضية الدون.

0: 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
3: يا سلام يا سلام، ما أحلى هذا الكلام وهي الموسيقى الجميلة اللي بدخلنا بأجواء مونديالية. 0460-101 المجلة الرياضية اليوم استثنائيا معي أنا ليلى قيش، مكملة معكم ومعنا نصف ساعة حتى نكمل نقاشنا حديثنا وكل شيء عبالكم تحكوا عن الجولة الأخيرة دوري 32 في كأس العالم. يلا مستمعات ومستمعي الشمس، هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس، وطبعا هناك الدوري مشتعل، الحماس مليون، وفي ناس عن جد تخطط حاجز 100 نقطة. تخيلوا توقع دقيق بيعطيك 5 نقاط، توقع الاتجاه الصحيح بيعطيك نقطتين. وكان في عندي كثير أسئلة عم توصلني، إذا النتيجة النهائية تم احتسابها عند الدقيقة 90 أو الدقيقة 120 في حالة التمديد. جماعة عند الدقيقة 120. تم إضافة إصلاحات في البرمجة اللي دائما عن فكرة، يعني كل فترة عم ينشتغل هيك بدقة أكثر على هذا التطبيق، بأنه صار بإمكانكم لما تبدأ صافرة المباراة تفوتوا تفحصوا كل لاعب شو توقعه، بس ما فيكم تغيروا توقعكم، فاهمين كيف؟ بس بتقدروا تعرفوا مثلا عبد الله شو توقع عشان النزاهة، وعشان تعرفوا أنه ما حدا بيلعب بالإعدادات وبديع ما بيساعد حدا، تمام؟ هيك نحن خلصين، ما حدا يشكك في النتائج. يلا خلينا نكمل مع بعض ونكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
4: لك العافية ليلى،
3: زيدك ألف هلا فيك.
4: معك علي من الناصري.
3: يا هلا يا علي، تفضل.
4: أنا صراحة رأيي من رأي أستاذ خليل، كان يعني رونالدو صراحة ماخذ محل مكان كثير لاعبين، يعني هو صراحة عاق كثير على المنتخب، وزي ما بقول انه لعبه امبارح بس اجلت فيديو عياط رونالدو بعد مباراه اسبانيا، ان شاء الله يعني راح يغلبوا، انا هيك بحس.
3: مين اللي راح يغلب؟ اسبانيا راح يغلبوا البرتغال؟
4: طبعا، يعني اسبانيا صراحه هن من المنتخبات القويه كثير اللي اثبتوا حالهم زي الارجنتين.
3: انت شايف انه اداء اسبانيا كيف كان متوقع منه ما قبل المونديال، ولا انه عم يخيبوا الامال شوي؟
4: هن خيبوا الامل شوي. ليش؟ لانه في عندهم كمان نيكو ويليامز كمان كان مصاب وهيك، فهذا احد المراكز المهمه كان عندهم بالمنتخب. في كمان باك ما باك، يعني باك مراكز منيحة، يعني مش انه
3: بس إيه. انا بشوف اسبانيا مش كثير افضل من البرتغال من ناحية انه اقنعني في لعبه ارض الملعب، من ناحية اسلوب ومن ناحية اسماء انا معك، لكن حتى الان شفنا مثلا نتائج متواضعة على اسبانيا، شفنا فوز بعد كثير فرص يلي ما فيها حسم، فكمان يعني تم نفخ المنتخب الاسباني ما قبل كأس العالم بطريقة اكبر بكثير من شو شايفين على ارض الملعب.
4: صح مضبوط، بس برضه مش زي البرتغال، البرتغال ما لعبوش يعني غير مع كولومبيا اللي هو الفريق القوي الوحيد وما غلبوهوش برضه، يعني كأسماء تيجي أسماء كمركز مركز بين منتخب إسبانيا والبرتغال، البرتغال كل مركز تقريبا بتفوق، ما عدا يمكن بس عندك بشوي بالدفاع، أما باك ما باك كله البرتغال عندها أسماء أقوى بكثير من إسبانيا، مع هيك كجماعة لعب جماعة منتخب إسبانيا أحلى بكثير لعبهم.
3: طلع في برود تكتيكي في البرتغال، في العمق البرتغالي وببناء الهجمات، واضح جدا أنه هناك في خلل جدا كبير في الوسط، لكن يعني أنا شوي هيك مخيب أمالي المنتخب الإسباني. بالنسبة للجدل الكبير اللي يعني عامله قضية الفيديو المنتشر لحديث كريستيانو لما بيقول بسم الله ما قبل تنفيذ ضربة الجزاء، شو رأيك فيه؟ الناس عم بتبالغ؟
4: لا الصراحة عادي، يعني مش انه بتبالغ، هو رونالدو من زمان عليها حركات، يعني كمان تأثر بالإسلام غاد موجود بالسعودية، والله إيش كتير حلو، يعني احنا نفتخر فيه يعني أكيد، بس انه

0: نغش فيه عادي بالعكس.
1: يعني طبيعي انت شايف انه يعني يحقق ملايين المشاهدات على ال
0: طبيعي جدا شخصية زي رونالدو عندها 600 مليون متابع على انستغرام، طبيعي جدا انه الناس تدكر عليه على كل حاجة بيعملها صح ولا غلط. بالاخر ما برجع على ايش حلو يعني، بس انه لا بعد حلو.
1: طب انت مين بتشجع؟
0: انا بشجع ارجنتين طبعا.
1: ارجنتين كأني كنت عارفه وحاسه من بداية حديثك يا صديقي.
0: ايوه عشان هيك اسمع، ما هو انا حاط خطة اي وخطة بي يعني، اذا ارجنتين لو سمح الله طلعوا في سبانيا كمان لمين يمال يعني.
1: طيب عندك خطط بديلة؟ ما في اختبار حقيقي بعدنا للأرجنتين، يعني الأرجنتين مسارها إلى النصف النهائي تقريبا سهل.
0: صح مضبوط. ممكن بس يواجه هن برازيل أو إنجلترا أعتقد بنص النهائي، وفي كمان عندي هن أنا الصراحة شوف بتأمل من المغرب كتير، هو المنتخب الوحيد اللي عن جد هو كتير مقنع، الواجهة منتخبات قوية وجامدة ويعني عن جد كتير مقنع، عندهن بكل الخطوط لعيبة بتجنن وجرأة كتير قوية عندهن
1: بتجنن. المغرب بدون أدنى شك اليوم وضع اسمه بين التوب فور في عالم كرة القدم. بدي أشكرك على هاي المداخلة وبالتوفيق للأرجنتين اليوم مع الرأس الأخضر، ما تسجلوا عليهم كثير، اكتفوا عند الثلاثة.
0: لا لا طبعا عادي، احنا مسجلين
1: قال ما صرناش الألمان، ما تخافوش علينا. طيب لا لا شكرا عادي. على اتصالك يسعدك. لا لا لا لا 0460-1101 مكملين بالاتصالات معكم، رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟ هلو هلو,
2: هلو مرحبا.
1: أهلا يا هلا، نحن أنت معنا على الهواء فادي.
2: مرحبا شو الأخبار؟
1: مرحبا شو أخبارك؟
2: لأنه طلع صوتين شو أخبارك؟
1: تمام التمام يا فادي، كيفك؟ أنا رديت عليك فادي على سؤالك على الأوفسايد على الهواء مباشرة.
2: يعني بدنا نسمع، أنا ما كنتش سامع بس أنا اللي نشوف المقطع لأنه حمستيني للرد. بس طلع أنا كنت عارف أنه أنا معرفتي بالرياضة وبالكرة القدم مش كثير عميقة، في بس سؤال أنا يعني عم بتابع الجدل اللي عم بيكون بخصوص التسلل، وفي هيك سؤال براسي اللي هو قديش لازم التكنولوجيا هاي الباردة تدخل بمحل لعبة هالقد حماسية هالقد فيها حرارة لدرجة انه يروحوا على المستشعرات تبعت الكرة ويشوفوا انه هل لمست ولا لا، اشياء اللي هي لم تلتقطها العين البشرية. يعني انت بتعرف من الصبح في كان مقال انكتب بصحف عالمية The Guardian وبإندبندنت بتقول انه اوكي بنفع تتناقش ولا بعد بكرة اذا في تسلل او لا، بس السؤال اضخم من هيك. سؤال هل لازم يغير مسار المنتخب كله اشي العين المجردة لا تستطيع انه تشوفه؟ يعني هل اصبح كرة القدم هل اصبح مختبر؟ هل السنتيمتر صار بحكم والنبض والى اخره؟ ففي هيك سؤال اللي هو حتى الناس
1: عاطفي سؤال عاطفي سؤال عاطفي ينتمي يعني أكثر ممكن إدراجه تحت خانة المشاعر والحماس لعالم الكرة والستريس الطبيعي أنا البشري.
2: لكن أنا مش من جانب آخر، أنا مش من جمهور لا
1: لا لا بغض النظر، لا هو سؤال يسأل وهذا نقاش دائما بيكون في عنا بالبرامج الرياضية، بأنه هل قتلت التكنولوجيا حماس كرة القدم وهل نحن بطلنا نعيش الشعور بأنه نحن عم نحكم على الأشياء بالعين المجردة؟ طبعا في إله شقين تاريخيا فادي،
2: حتى كمان بالموضوع
1: قبل من يعني بس عشان انت تكون بصورة، انه تاريخيا كثير منتخبات ظلمت بسبب سوء التحكيم، فعمليا دخول التكنولوجيا وتطور عالم كرة القدم بهذا السياق هو عم يحقق العدل على ارض الملعب بمحل معين. اسأل البعض بيشوف انه بتخلق حالي من عدم الحماس، لكن في حالة امس طبعا لما هي لمست حتى لو انه شيء بسيط، نفس عمليه التسلل بالمناسبه هي على الشعره على الاظفر على الاصبع بتم احتسابها، وهذا واحد من النقاشات الجدليه ايضا للمدرب ارسن فينجر مثلا حاطه على الطاوله من زمان بالفيفا، بانه مثلا الاوفسايد لازم يكون مش على الشعره ومش على الحركه،
2: المفروض يكون اذا بغير مسار الكره.
1: هو بالضبط بالضبط. بس كمان انا حسب رايي الشخصي امبارح اللاعب استفاد من موقع التسلل واثر سلبا على رؤية الحارس وعلى ارتباك الدفاع، فعمليا هو متسلل. هذا كمان أنا في تحليل الشخصي.
2: أوكي بس هون السؤال اللي يسأل كمان مرة برجع بقولك إنه هل في تعمد بتغيير مسار الكرة أم لا؟ لأنه لما إحنا بدنا نقول تسلل، تسلل هو جول ما بينحسب لأنه اللاعب قرر إنه بده يعمل إشي يأثر على مسار الكرة والنتيجة،
1: أو مستفيد أو مستفيد من موقعه في تواجد التسلل. مش دائما عمدا. مش طبعا عمدا في شيء مش عمدا، حتى لو إنه بالخطأ أنت حسب عليه بعدين، ما خص إذا تغير المسار أو لم يتغير، لأنه أحيانا بيكون لاعب متسلل قدام الهدف تطلع من ركنية فتحسب تسلل، يعني تصل مباشرة فهو متسلل ومستفيد من موقع

0: التسلل تبعه. انا جوابي
1: على
0: جواب بيهمني تقول لي اول شيء مودريتش شو حكى عن الموضوع.
1: مودريتش لما سألوه عن الفار قال انه هو من اول ما دخل الفار ما كان شايف, ما كان مرتاح له ولا كان حابب انه يكون التكنولوجيا هالقد حاضر. بقول انه لما يكون في خطأ بمستوى 200% ساعتها بصير في محل للفار انه نراجع شو صار, بس لا يجب استدعاء الحكم للشاشة بكل شيء صغير.
0: هذا شيء ثاني
1: كمان, انه
0: بيعارض
1: كمان انه لا هو بيعارض انه كان في لمس يعني
0: لا بس هاي اذا شايف هاي النقطة, هاي النقطة اللي رديت اول شغلة في شريحة حسية داخل الكرة يلي هي بترسم البيانات 100% ووثقت
1: فيديو منتشر
0: وثقت البيانات انه في لمس. فعمليا العدل الكروي تحقق من خلال التكنولوجيا. وين المشكلة؟
1: انا معك بانه لازم العدل فيش نقاش عليه.
0: بالضبط.
1: سؤال هو ليلى, يعني انا سؤال الاكبر, انا برجع بطلع مرات على كيف كان المونديال بالتسعينات وبالثمانينات والى اخره, لما كان في روح من يعني كان لما كان اقل تكنولوجي واقل تجاري قديش كان في نوع من
0: الحميه
1: والحراره واقرب للناس واقرب للشعوب الفقيره, يعني اقرب للمنتخبات الفقيره. اليوم انا بدي احكي رايي يعني محايد جدا, اوكي محايد جدا, انا لا بشجع ولا اي فريق, يمكن بحب المنتخبات العربيه لانه انا عربي مش اكثر. انا برايي الفيفا لها مصلحه بانه يضل كريستيانو رونالدو وانه يضل البرتغال, لانك انت عم تحكي عن شخص اللي هو عم بجيب رعاه, عم بجيب كثير مصاري, عم بجيب اعلانات, عم بجيب حتى ناس محايدين زي انا يحضروا المباراه لانه حتى لو هن ما بيشجعوا بس انه كريستيانو رونالدو. فبالتالي الملايين او المليارات اللي بتفوتها الفيفا من بقاء البرتغال في نوع من التحيز البسيط نحو انه هذا الفريق يضل.
0: وين تحيزوا؟
1: ما يعني شوف الجدل اللي صاير اليوم.
0: لا لحظه شوي, وقف شوي, لانه هون في موضوع خطير جدا انت عم تدخل عليه. في فرق كثير كبير بين شعبيه لاعب اللي قادر ان يصنع تاثير ومستفيد الفيفا في اذا كان كمل فاهلا به, واذا نحن عم نجي هون نطرح قضيه انه الفيفا تتعمد أن يعني يكمل مشواره من خلال تنازلات أو تسهيلات في عملية التحكيم على أرض الملعب. لا يمكن للفيفا اليوم بوجود التكنولوجيا الحديثة أن تتلاعب بأي قرار تحكيمي داخل الملعب. البندل اللي ضربة الجزاء اللي تم منحها للبرتغال صحيحة 1000%, وإلغاء هدف كرواتيا بحسب التكنولوجيا هو صحيح 100%. فعمليا استحقت البرتغال الوصول إلى دور الستاعش حتى لو بتضم رونالدو ولا غير رونالدو بطريقة جدا عادلة وصحيحة وما فيها أي إجراءات من التسهيلات التحكيمية.
1: أنا بحترم رأيك وأنت فايتة أكثر من التفاصيل.
0: هاي مش رأي, هاي عن جد هاي حقائق. إذا هذا اللي حكيته أنا ببداية المونديال ببداية الحديث بالبرنامج أنه يا جماعة حتى لو في عنا شعور داخلي غير مثبت علميا تعالوا ناخذ مسؤولية على كلامنا فيه, لأنه هو بيخلق حالة من النقاش والجدل والحالة العاطفية يلي هي مش مبنية على حقائق. بالآخر هون 1+1=2 في عالم كرة القدم بمحلات معينة.
1: كمان مرة برجع ليلى بحكي لك أنه أنا يعني بتفاصيل التفاصيل أنا ما دخلت, بس أنا عم بطلع أنه في حالة عالمية. يعني اليوم إذا بتفوتي أنت على التويتر وبتطلعي على التويتس إلى آخره بتشوفي أنه في جدل
0: كثير كبير طبعا,
1: مش بس على موضوع التسلل أو عدمه إنما كمان على طريقة دخول المال لموضوع الفيفا.
0: هذا أنا بوافقك عليه كثير,
1: يعني
0: هذا أنا
1: واحد الهايدريشن بريك, واحد كمية النقد اللي عم بتكون على الهايدريشن بريكس هاي اللي بتكون عشان يشربوا مي كل 22 دقيقة قديه هي عم تقتل الريتم تبع اللعب
0: وهي عم بتغير مجريات المباراة
1: طبعا. وحتى شو مبارح انتشر فيديو لمارادونا من 2018 وهو يحكي عن الموضوع انه قديش رح يصير في 4 أشواط وليش رح يقتل اللعب وإلى آخره. هيك
0: في نقد كثير كبير على هاي القضية وكمان تحدثنا عنه, بس بدي أحكي لك شيء كثير مهم بما أنه فتحت نقاش مثير ومهم أنه دائما نحكي فيه. التكنولوجيا ما قتلت كرة القدم, هي غيرت طريقة عيشها مثل ما نحن صرنا اليوم نتناول كمان بعوالم مختلفة في قضية لتطور بالتكنولوجيا تطورت في عالم كرة القدم, والأهم أنها قدمت عدالة أكبر, قللت الأخطاء التحكيمية صح, بالمقابل أخرت فرحة هدف, بتقلل من مساحة

0: ده الكلاسيكي بيني وبينك بانه انا شفت وانت ما شفت، يمكن خلت بعض القرارات عم تحسن بتفاصيل يلي العين البشريه ما بتشوفها، مثل هذا اللي صار. بس بالنهايه نحن هل نريد كره قدم اكثر عدلا ام اكثر عفويه؟ لا حبيبي، بديها عادله.
1: أنا لا شك لا شك لا شك بالعدل، بس انا بدي انهي لانه طولت معك. في افلام كنا نحضرها زمان كانت تحكي عن المستقبل وكانت تتطور المستقبل قد ايه رح يصير فيه كل شيء، رح يصير فيه مستشعرات وقد ايه رح يصير كل شيء. يعني انت لما بتمر من حد شيء بتبين موجه على شيء شاشه والى اخره. انا لما شفت هاي لما كنت اشوف هاي الافلام كنت اقول انه كيف شكل الحياه رح يكون، باي برود رح يكون، شكلها معدني بلا الوان بلا مشاعر. انا حاسس انه عم نروح لهناك كثير بسرعه، وانا شوي بخاف على كل المجالات على فكره ليلى، قد ايه رح نوصل لمحل انه السنسورز هاي والاستشعارات هي اللي تحدد ومش عيوننا. هذا الخوف الوحيد، ولكن لا شك على المبدا اللي انت حكيتي فيه انه العدل هو فوق راس الجميع. يعني
0: يسعد لي هالمداخله الجميله وهالنقاش المثري معك فادي دائما.
1: يسعد قلبك،
0: شكرا. 0-46-10-101 رح نكون مع فاصل سريع وقصير، ومن بعده رح نكمل نقاشاتنا معكم. احكوا باللي بدكم يا احكوا بموضوع رونالدو، احكوا بموضوع البرتغال كرواتيا، واحكوا ايضا بمواضيع ثانية عن منتخباتكم. 0-46-10-101 رجعين.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19 شيكل و90، أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: بينا،
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

كل تحياتي لكم عن جديد، مكملين باستقبال اتصالاتكم. ما عاد عندنا وقت كثير، يلي بحب يشارك الفرصة الأخيرة معنا 8 دقائق على وجه التحديد 0460-101. النقاش الرياضي ما بيننا مكمل، وحديث جدلي عم بيكون حول كل قضية الانتشار الكبير له، فيديوهات من مباراة مبارح على وجه التحديد البرتغال وكرواتيا، ومن ثم كل الحديث عن المنتخبات العربية. الجزائر ودع يوم أمس للأسف بعد مباراة مخيبة للأمال، أداء أبدا ما كان منيح. طيب نحن رح نكمل مع بعض، وفي خبر عم بيتم تداوله بعيدا عن كأس العالم يا جماعة، عنان خلايلي اللي في سباق عليه في إيطاليا ما بين انتر ميلانو البطل الإيطالي اللي عم بيحاول يضم اللاعب، ما بين الاهتمام يلي كثير كبير من نابولي لضمه بعد ما كان بالانتقالات الشتوية. إذا بتتذكروا نيوكاسل

0: اهتم فيه واكثر من نادي انجليزي في البريمير ليج. حنان خلايلي واضح جدا انه وضع اسمه اوروبيا بخاني اخرى ما مرت على اي لاعب من هذه البلاد عربي او يهودي، وبالتالي اهتمام كثير كبير من أندية الدوري الإيطالي. في حديث على أنه يعني إنتر قدم عرض بقيمة 30 مليون يورو لضمه. حتى الآن ما في موافقة نهائية، لكن في حال تمت هاي الصفقة رح يصير أغلى صفقات انتقال للاعبين من البلاد عرب ويهود. إذا بتسألوني من كان يترأس هاي القائمة فكلكم تعرفوا الجواب، مؤنس دبور وصفقته من ريد بول سالزبورغ إلى إشبيليا سنة 2019 كانت قيمة الصفقة في وقتها 17 مليون يورو. ومن بعده بيجي جالوخ إلى أياكس، طبعا لاعب اليهودي بقيمة 14 مليون يورو. إيران ذهابي من مكابي تل أبيب إلى غوانزو آر أند بسبعة مليون يورو. فعمليا نحن عم نتحدث عن رقم ما إلو أي رقم آخر ممكن أن يقارن فيه في ترتيب اللاعبين هون عنا في البلاد. طبعا كان الحديث بأنه اللاعب عم بفضل نابولي، لكن على ما يبدو النسبة لمكابي حيفا كيف تم الحديث في الإعلام هي اللي عم بتخلي نابولي يتراجع عن تقديم هذا العرض. طبعا هذه كلها كلمات يعني عناوين ومعلومات اللي عم بيتم تسريبها غير دقيقة، لكن الأكيد أنه نابولي وإنتر ميلانو مهتمين في هذا اللاعب. أنا خلايلي فخر كبير. يلا رح نكون مع الاتصال الأخير معنا في هاي الساعة في هذا البرنامج. مرحبا لمين؟
1: كلاسي ليلى.
0: يزيدك ألف هلا فيك.
1: دوار أول من الرابع.
0: الاسم الأول؟
1: دوار.
0: هلا فيك، شو أخبارك؟
1: أنا أول مرة بشارك بس استفزونا على كريستيانو.
0: حلو الكلام.
1: أول مرة بطل على راضي الشام.
0: عليك بهم.
1: مشجع ريال مدريد، كريستيانو اللي عمله للفوتبول، ميسي فش عليه حكي، بس كمان ميسي كريستيانو اللي عمل المنتخب البرتغال. ولعيب يعني إنه بعطي لما بيغلر بعطي بس بغلرش، وبغلرش يحمل كل الفريق كل عمره على اكتافه زي ما بيقوله. الأرجنتين هن بيساعدوا ميسي عشان يوصل ميسي لشو بده.
0: كان في عنا مداخلة اللي بيقول أحد المستمعين إنه كمان المنتخب البرتغالي وكأنه لما يكون في رونالدو على أرض الملعب كله بيصير بده يعطيه إله، يعني بيدوروا حواليه.
1: بس نتذكر ب2022 لما لعبوا ضد المغرب كريستيانو بلش كان برا وبعدين فات او طلع بش بالضبط،
0: طلعوا
1: بالضبط. اذا نطلع امبارح على لعيبه المنتخب البرتغالي اللي هو بيلعبوا مع باريس زي نونو مندش وفيتينيا بعطوه زي ما بعطوا مع باريس سان جيرمان
0: للاسف.
1: زيت عشان يطلع الحق يخلش على كريستيانو. أنا مشجع ريال مدريد.
0: أنا لا أعتقد إنه هذا يعني إدوارد، أنا ما بحس إنه هذا يعني بيفتعلوا هذا الشيء قصدا، لأنه بالآخر الانتماء والجرينتا والإنجاز لما يحقق يكتب باسم الجميع.
1: مظبوط. إسا كريستيانو آخر مونديال طبعا أكيد مستحيل يعمل 2030.
0: ليه متأكد؟
1: لأنه العمر.
0: يعني ممكن بلكي اختار إنه يكون على دكة البدلاء ويدخل 20-30 دقيقة.
1: ممكن. في كل جاي بس يعني. أنا متوقع السنة إنه إن شاء الله أنت بتشجع فرنسا. أنا بعرف
0: صح،
1: بس يا فرنسا يا البرتغال.
0: يا فرنسا يا البرتغال. ها شعورك يعني أنت شعور. بتعرف إنه المسار إسبانيا ما بعد ذلك.
1: إسبانيا بس إسبانيا نطلع عليه من أول المونديال. إيش إسبانيا اللي بنعرفه؟
0: أنا بوافقك على الآخر، مخيب للأمال
1: يعني مع رأس الأخضر. أنا ولا مرة سمعت عن هاي البلد المنتخب
0: رأس الأخضر. ما حدا سمع حاله، هني مش سامعين عن حالهم، هن مش مسابقين حالهم انهم
1: امبارح لعبوا ضد النمسا. بس دائما لما بلعب مع منتخب كبير زي اسبانيا كريستيانو راح يثبت حاله الجمعه الجايه.
0: يعني بدي اقول لك في انا بوافقك في هذا في هي الذهنيه انه قيمته بتعلى او قوته بتعلى كانه بياخذ قوته من قوه الخصم
1: منتخب اللاعبين. بنتذكر لما كانوا خسرين 3-2 مع اسبانيا وجاب الجول، كان ميتا أخذ فاول جاب الاخر دقيقه جاب التعادل للبرتغال.
0: هي الذهنيه اللي يعني تم تطويرها في ريال مدريد بالمناسبه.
1: من ريال مدريد، ولما كانوا لما كان بده يعمل إشي كان يساوي مع ريال مدريد، هو اللي جبن الأبطال.
0: ليه برأيك دائما بيكون كل شيء بخصه هالقد جدل؟

0: وهالقد بيعمل نقاش وهالقد بيفوع
1: لأنه يعني. العالم خلص إنه العالم هي مش مقتنع إنه بس في بس ليان ميسي هو لعيب وما عاد يجي واحد زيه.
0: هاي العرب أنا أعتقد فيش عنا ثقافة كروية.
1: لا خلص ميسي يعني زي خلص ميسي هو النمبر وان.
0: طب يعني بيقدرش الاثنين يكونوا بنفس الليفل أو كل واحد في
1: مجاله؟ أنا بالنسبة الاثنين ما عاد يجي زيهم مستحيل. عاد شي يجي حدا.
0: قديش نحن بينقصنا نتعلم ونكون مثقفين في هذا المحل رياضيا.
1: مثل هون والسماء.
0: كثير بتشكرك على هاي المداخلة الراقية.
1: أنا استفزني أول مرة أنا استفزوني وأنا كثير بقدرش.
0: نحن كثير انبسطنا أول شيء باتصالك.
1: لأنه أنا نفس الشيء لما بتحكي على وانت ما نرتقي لما بتكون لعبة برشلونة وريال مدريد أنت فأنا قديه بوصلني تلفونات إنه خسرته. أنا ولا مرة برفع لحدا إنه هو بيخسر. هاي لعبة يوم إلك ولعبة إلك
0: ويوم عليك.
1: بالضبط.
0: يعني هاي ذهنية مشجعين أنت فاهم يعني ما بين الحماس والمنافسة.
1: بالكلاسيكو الأخير لا اللي غلب ريال فيه بالبرنابيو أنا أول مرة كنت بحضر لعبة كمان. طلعت على كلاسيكو خصوصي. فكانت زي بقولوا حظية حلوة.
0: حلو.
1: فإن شاء الله إنه كريستيانو او مبابي مو مبابي برجع ريال مدريد
0: ما هو نحن لا شايف كل واحد بيشجع نادي كمان هيك بحب انه يوفق لاعبين نادي ايضا في كاس العالم يعني هذا شيء طبيعي وشرعي في عالم كره القدم
1: شرعي
0: ادوار بدي اتشكرك على هاي المداخله نحن ضل معنا دقيقه للختام فشكرا لك وكثير انبسطنا فيك يسعدك طيب يا جماعة مع هاي المداخلة نحن وصلنا لختام هالبرنامج ساعتين كاملات كانوا معكم في رعاية تطبيق الشمس الدوري والمنافسي مشتعل الكثير من الجوائز القيمة المادية التلفزيونات ومن عالم التكنولوجيا جوائز جدا جدا خاصة توب 10 رح تاخذوا جوائز بشكل مباشر وأيضا في قرعة لباقي المشتركين وجوائز رح تكون جوائز طردية لكن أيضا قيمتها جدا عالية مثل قيمتكم تماما ووفائكم دائم لإذاعتنا لموجاتنا ولكل فعالية ما نتردد مرتين حتى نطلقها عليكم لأنه منعرف ورانا جيش كامل بالمعنى الإيجابي جيش الشمس شكرا لمتابعتكم شكرا لليان حاج معنا كانت في استقلاب اتصالاتكم وفي الهندسة الإذاعية والإنتاج الإشراف العام كان بديع كرام معي أنا كنت ليلى قيش نلتقي يوم الأحد في برنامج المنصة من 2 للـ4 إلى وقتها تفاعلوا معنا على تطبيق الشمس وكونوا بألف خير نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
3: مش بس حكي مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب19.90 أرز ياسمين شقعة 5 كيلو الواحد ب24.90 رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب13.90 بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب17.90 سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200 مل الوحدة ب8.90 فقط الحملة حتى 5/7 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي
4: الشمس دائما
5: شو يا ابو الحروف مين باخذ القضية على فكرك
6: خلي سر بيني وبيني المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس
4: الشمس منحط النقط على الحروف
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث

أخبار الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. شارك مئات العرب واليهود اليوم في مسيرة ووقفة احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة من حديقة الغزازوة إلى مسجد حي العجمي احتجاجا على استفحال الجريمة والعنف، وذلك في عقاب مقتل 3 من أبناء يافا خلال الأسبوع الماضي. ويذكر أن لجانا وحي

0: حركات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في يافا كانت قد أطلقت قبل يومين عريضة تطالب بإقالة قائد محطة شرطة يافا على خلفية ما وصفته بفشله في التصدي لظاهرة الجريمة والعنف المتفاقمة في المدينة. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم يوم أمس نحو 10 مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال إن المواقع المستهدفة كانت تستخدم بحسب زعمه للتحضير لهجمات ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية، مضيفا أن سلاح الجو استهدف خلال الليل أيضا عناصر من حزب الله أثناء نقلهم وسائل قتالية بواسطة شاحنة قرب المنطقة الأمنية. وصل جثمان مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة الإيرانية طهران تمهيداً لانطلاق مراسم تشييع رسمية وشعبية تمتد 6 أيام بين إيران والعراق وسط حضور رسمي من نحو 100 دولة ودعوات شعبية لإحياء ما وصف بنداء الثأر. وأفادت وكالة إيرنا بأن النعش المغطى بالعلم الإيراني وضع في المصلى حيث توافدت حشود كبيرة لإلقاء نظرة الوداع وتقديم التعازي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التشييع تشهد مشاركة أكثر من 50 وفدا رسميا أجنبيا من بينهم 8 وفود على مستوى رؤساء دول أو حكومات. اعتقلت الشرطة شخصين للاشتباه باعتدائهما على ناشطين من حزب الديمقراطيين قرب سوق هاتيكفا في شارع إتسل بمدينة تل أبيب. وبحسب الشرطة تجمهر عدد من الأشخاص حول الناشطين أثناء وجودهم في منصة للحزب قبل أن يقدم بعضهم على الاعتداء عليهم جسديا ولفظيا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ومع حلول المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 18، طبرية 22، الناصرة كذلك 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة. بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر، الثلاثة ب15 شيكل و90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر، الواحد ب9 شيكل و90. شامبو أو مطر كيف 700 مل، الواحد ب7 شيكل و90. ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة، الواحد ب17 شيكل و90. قهوة مع هيل التاج 900 جرام، الواحد ب39 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها، واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: الشمس دائماً.

0: تزرعيهم.
1: اسم الله. يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
1: لا الجمهور الليله
2: لا بس الزقفة بتستاهلوها انتوا الجمهور عن جد.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة يولي أدلشتاين عزمه الانسحاب من حزب الليكود، معلنا أنه يعتزم خوض مسار سياسي جديد. وجاء إعلان أدلشتاين خلال مقابلة تلفزيونية في خطوة تعد تطورا سياسيا بارزا داخل الحزب الحاكم مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وإلى الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على أهالي بلدتي ترمسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب مصادر فلسطينية، وقع الاعتداء في منطقة البدود عقب مسيرة نظمها أهالي البلدتين بهدف تمكين أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء من الوصول إليها قبل أن يعترض المستوطنون المشاركين على الطريق الرابط بين ترمسعية وأبو فلاح ويمنعوهم من مواصلة طريقهم إلى الأراضي الزراعية. وإلى

0: إيران وصل جثمان مرشد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران تمهيدا لانطلاق مراسم تشييع رسمية وشعبية تمتد 6 أيام بين إيران والعراق وسط حضور رسمي من نحو 100 دولة. وأفادت وكالة إرنا بأن النعش المغطى بالعلم الإيراني وضع في المصلى، حيث توافدت حشود كبيرة لإلقاء نظرة الوداع وتقديم التعازي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التشييع تشهد مشاركة عشرات الوفود الرسمية العربية والأجنبية، ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية اليوم السبت. وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية عطلة رسمية وإغلاقا كاملا للمكاتب العامة والخاصة في طهران من السبت حتى الاثنين. وإلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هجم يوم أمس نحو 10 مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدات بنت جبيل وبيت يحون وكونين وبرعشيد جنوب لبنان. وقال الجيش في بيانه إن المواقع المستهدفة كانت تستخدم بحسب زعمه للتحضير لهجمات ضد قواته العاملة في المنطقة الأمنية، مضيفا أن سلاح الجو استهدف خلال الليل أيضا عناصر من حزب الله أثناء نقلهم وسائل قتالية بواسطة شاحنة قرب المنطقة الأمنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية مع حلول ساعات المساء والليل. في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. زي دوار الشمس المشهداوي أصلي 3 لتر الواحد ب 19 شيكل و90، أرز ياسمين شقحة 5 كيلو الواحد ب 24 شيكل و90، رباعية تونة ويليجر 440 جرام الوحدة ب 13 شيكل و90، بافلا إكس إل بطعم الشوكولاتة عيد 800 جرام الواحد ب 17 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 200

0: مجموعة المشهداوي.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
1: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكاه تشعيم هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: شفت كيف نفتسع امبارح؟ اللعب الجاي اكيد مش فايت بالهركيف.
4: سلام، معكو ابو الحروف. نفتسع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 150 ضحية عقب إعلان مصادر طبية عن وفاة الشاب وئام فيصل بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار يوم أمس في مدينة حيفا. أعلن عضو الكنيسة يولي إدلشتاين عزمه الانسحاب من حزب الليكود، معلنا أنه يعتزم خوض مسار سياسي جديد. وجاء إعلان إدلشتاين خلال مقابلة تلفزيونية في خطوة تعد تطورا سياسيا بارزا داخل الحزب الحاكم مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وإلى الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على أهالي بلدتي ترمس عية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب مصادر فلسطينية، وقع الاعتداء في منطقة البدود عقب مسيرة نظمها أهالي البلدتين بهدف تمكين أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء من الوصول إليها قبل أن يعترض المستوطنون المشاركين على الطريق الرابط بين ترمس عية وأبو فلاح ويمنعوهم من مواصلة طريقهم إلى الأراضي الزراعية. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن طائرات حربية سعودية اخترقت الأجواء اليمنية على حد وصفه في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 يمني من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء. وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت الطائرات السعودية بصواريخ دفاع جوي، ما أجبرها على مغادرة الأجواء، محذرا السعودية من أن أي محاولة جديدة لخرق الأجواء أو تنفيذ هجمات ضد اليمن ستقابل بحسب قوله برد يشمل استهداف مطاراتها ومصالحها. كما شدد على أن جماعته لن تقبل باستمرار ما وصفه بالحصار السعودي الأمريكي، وستتخذ ما اعتبرها خطوات مشروعة لإنهائه. وإلى إيران، وصل جثمان مرشد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران، تمهيدا لانطلاق مراسم تشييع رسمية وشعبية تمتد 6 أيام بين إيران والعراق وسط حضور رسمي من نحو 100 دولة. وأفادت وكالة إرنا بأن النعش المغطى بالعلم الإيراني وضع في المصلى، حيث توافدت حشود كبيرة لإلقاء نظرة الوداع وتقديم التعازي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التشييع تشهد مشاركة عشرات الوفود الرسمية العربية والأجنبية، ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية اليوم السبت. وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية عطلة رسمية وإغلاقا كاملا للمكاتب العامة والخاصة في طهران من السبت حتى الاثنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ومع حلول المساء والليل تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية. في القدس والجليل الأعلى لهذه الليلة 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طائط حبوب بالطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

صعب فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا يهمك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: فينا على القليل نضب غرضنا بليز ولو
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيفة تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15.90 شيكل، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9.90 شيكل، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7.90 شيكل، ورق تواليتش مراد تيفا 32 لفة الواحد ب17.90 شيكل، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39.90 شيكل فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مش بس حكي، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من الكينج ستور. مشروبات خفيف تابوزينا 1.5 لتر الثلاثة ب15 شكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر الواحد ب9 شكل و90، شامبو أو مطر كيف 700 مل الواحد ب7 شكل و90، ورق تواليت شمراد تيفا 32 لفة الواحد ب17 شكل و90، قهوة مع هيل التاج 900 جرام الواحد ب39 شكل و90 فقط. الحملة حتى 5/7، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الآن في وينر مباريات دور 32 من المونديال، أستراليا ضد مصر والأرجنتين ضد الرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا. عارف مين راح يتأهل لدور 16؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت طواقم الإسعاف عن وفاة شاب في 25 من عمره بعد انتشاله فاقدا للوعي من مياه البحر في منطقة ريشون لتسيون. ووفق طواقم نجمة داود الحمراء، وجد الشاب على شاطئ البحر فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس، وتم إجراء عمليات إنعاش متقدمة شملت تدليك القلب والتنفس الاصطناعي قبل إقرار وفاته في المكان. أفاد مكتب نتنياهو بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على لقاء قريب في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلال محادثة هاتفية هنأ فيها نتنياهو ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن تمثل بحسب تعبيره ضمانة للحرية العالمية، ومشددا على تقدير إسرائيل للعلاقات الوثيقة بين البلدين. إلى ذلك، كان في مكتب نتنياهو ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن وجود مخاوف لدى إدارة ترامب من نية إسرائيل استهداف مسؤولين إيرانيين بارزين. ووصف المكتب التقرير بأنه أخبار مضللة وتحريف كامل للواقع دون تقديم تفاصيل إضافية. في الحلبة السياسية، أعلن عضو الكنيسة يولي إدلشتاين عزمه الانسحاب من حزب الليكود، معلنا أنه يعتزم خوض مسار سياسي جديد. وجاء إعلان إدلشتاين خلال مقابلة تلفزيونية في خطوة تعد تطورا سياسيا بارزا داخل الحزب الحاكم مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وإلى الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على أهالي بلدتي ترمسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية برفقة متضامنين أجانب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وبحسب مصادر فلسطينية، وقع الاعتداء في منطقة البدود عقب مسيرة نظمها أهالي البلدتين بهدف تمكين أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء من الوصول إليها قبل أن يعترض المستوطنون المشاركين على طريق الرابط بين ترمسعية وأبو فلاح ويمنعوهم من مواصلة طريقهم إلى الأراضي الزراعية. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى

0: سريع إن طائرات حربية سعودية اخترقت الأجواء اليمنية على حد وصفه في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 يمني من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء. وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت الطائرات السعودية بصواريخ دفاع جوي ما أجبرها على مغادرة الأجواء، محذرا السعودية من أن أي محاولة جديدة لخرق الأجواء أو تنفيذ هجمات ضد اليمن ستقبل بحسب قوله برد يشمل استهداف مطاراتها ومصالحها. كما شدد السريع على أن جماعته لن تقبل باستمرار ما وصفه بالحصار السعودي الأمريكي وستتخذ ما اعتبرها خطوات مشروعة لإنهائه. وإلى إيران، وصل جثمان مرشد الثورة الإسلامية الإمام علي خامنئي إلى مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران تمهيداً لانطلاق مراسم تشييع رسمية وشعبية تمتد 6 أيام بين إيران والعراق وسط حضور رسمي من نحو 100 دولة. وأفادت وكالة إرنا بأن النعش المغطى بالعلم الإيراني وضع في المصلى حيث توافدت حشود كبيرة لإلقاء نظرة الوداع وتقديم التعزي. وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التشييع تشهد مشاركة عشرات الوفود الرسمية العربية والأجنبية، ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية اليوم السبت. وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية عطلة رسمية وإغلاقا كاملا للمكاتب العامة والخاصة في طهران من السبت حتى الاثنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء إلى اللطافة والانتعاش خاصة في المناطق الجبلية العالية في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.